علي. قال: ردوه لأمير المؤمنين عمر. ولما ردوه قال لهم عمر: ليه جبتوه تاني ليا؟ فقالوا له: أنت قلت لا تعصوا لعلي أمرا وأمرنا إنه نرده وإنه ما نروحش للسجن. بعدين جه علي رضي الله عنه وقال لعمر: لأقضين اليوم بقضاء يرضي رب العالمين. وبقى يسأل المرأة: عندك شهود؟ قالت: أيوة. وجم الشهود فشهدوا بأن المرأة مش أم للغلام. فقال علي كرم الله وجهه: أشهد الله وأشهد من حضر من المسلمين أني قد زوجت هذا الغلام من هذه الفتاة بأربعمائة درهم أدفعها من مالي الخاص. ودى الدراهم للشاب وقال له: والمرأة بتسمع، لا أراك إلا وبك أثر العرس. فقام الغلام للمرأة وداها الدراهم وقال لها: قومي معايا لبيت الزوجية. وزعقت المرأة: النار النار يا ابن عم رسول الله، عاوز انك تجوزني من ابني؟ ياه والله ده ولدي واخي، زوجني رجل غريب فولدت منه الغلام ده، لما كبر امروني اني اتبرى منه واطرده وقلبي بيحترق عليه. بعدين اخذت بايد ابنها وراحت، وصاح عمر بأعلى صوته: وعمرا لولا علي لهلك عمر. يا الله يا الله، سبحان الله سبحان الله.

0: أحبتي في الله، قصة واقعية بعنوان إسلام فتاة يهودية. أحبتي في الله، هذا الدين العظيم الإسلام إذا وجد من يعرضه عرضا صحيحا سليما، فإن النفوس بفطرتها تقبل عليه أيا كان دينها أو أيا كانت أديانها. في هذه القصة يقول صاحبها الذي كتبها وقد اخترناها لكم: رأيتها بوجهها المضيء في مسجد يقع على ربوة في مدينة أمريكية صغيرة، تقرأ القرآن الذي كان مترجما باللغة الإنجليزية. سلمت عليها وقد ردت ببشاشة، تجاذبنا أطراف الحديث وبسرعة صرنا صديقتين حميمتين. وفي ليلة جمعتنا على شاطئ بحيرة جميلة حكت لي قصة إسلامها. تعالوا لنسمع معا هذه القصة، حيث قالت الأخت: نشأت في بيت أمريكي يهودي في أسرة مفككة، وبعد انفصال أبي عن أمي تزوج بأخرى أذاقتني أصناف العذاب، فهربت وأنا في 17 من ولاية إلى أخرى، حيث التقيت بشباب عرب وهم كما حكت رفيقات المشردات كرماء، وما على إحداهن إلا الابتسامة في وجههم حتى تنال عشاء، وفعلت مثلهم. في نهاية كل سهرة كنت أهرب، فقد كنت لا أحب مثل هذه العلاقات، ثم إنني أكره العرب، ولكني لم أكن سعيدة بحياتي ولم أشعر بالأمان، بل كنت دائما أشعر بالضيق والضياع. لجأت إلى الدين لكي أشعر بالروحانية ولأستمد منه قوة دافعة في الحياة، ولكن اليهود بدينهم لم يقنعوني، وجدته دينا لا يحترم المرأة ولا يحترم الإنسانية، دين أناني كرهته ووجدت فيه التخلف، ولو سألت سؤالا لا أجد إجابة، فارتنصرت ولم تكن النصرانية إلا أكثر تناقضا في أشياء لم يصدقها عقل ويطلبون منا التسليم بها. سألت كثيرا: كيف يقتل الرب ابنه؟ كيف ينجب؟ كيف تكون لديننا 3 آلهة ولا نرى أحدا منهم؟ احترت، تركت كل شيء، ولكنني كنت أعلم أن للعالم خالقا، وكنت في كل ليلة أفكر وأفكر حتى الصباح. في ليلة وفي وقت السحر كنت على وشك الانتحار من سوء حالتي النفسية، كنت في الحضيض لا شيء له معنى، المطر يهطل بغزارة، السحب تتراكم وكأنها سجن يحيط بي، والكون حولي يقتلني، ضيق الشجر ينظر إلي ببغض، قطرة مطر تعزف لحنا كريها رتيبا، وأنا أطل من نافذة في بيت مهجور عندها وجدت نفسي أتضرع إلى الله. نعم، عندها وجدت نفسي أتضرع إلى الله: يا رب، أعرف أنك هنا، أعرف أنك تحبني، أنا سجينة، أنا مخلوقتك الضعيفة، أرشدني إلى أين الطريق رباه، إما أن ترشدني أو تقتلني. كنت أبكي بحرقة حتى غفوت، وفي الصباح صحوت بقلب منشرح غريب علي. كنت أتمتم، خرجت كعادتي إلى الخارج أسعى للرزق، لعل أحدهم يدفع تكاليف فطوري أو أغسل له الصحون فأتقاضى أجرها. هناك التقيت بشاب عربي، تحدثت إليه طويلا وطلب مني بعد الإفطار أن أذهب معه إلى بيته، وعرض علي أن أعيش معه. تقول صديقتي: ذهبت معه وبينما نحن نتغدى ونشرب ونضحك دخل علينا شاب ملتحن اسمه سعد، كما عرفت من جليسي الذي هتف باسمه متفاجئا. أخذ هذا الشاب بيد صديقي وقام بطرده، وبقيت أرتعد، فها أنا أمام إرهابي وجها لوجه، كما نقول سابقا لم يفعل شيئا مخيفا، بل طلب مني وبكل أدب أن أذهب إلى بيتي. فقلت له لا بيت لي. نظر نحوي بحزن استشعرته في قسمات وجهه وقال حسنا ابقي هنا هذه الليلة، فقد كان البرد قارسا، وفي الغد ارحلي وخذي هذا المبلغ ينفعك ريثما تجدين عملا. وهم بالخروج، فاستوقفته وقلت له شكرا، فلتبقى هنا وسأخرج وستبقى أنت، ولكن لي رجاء، أريد أن تحدثني عن أسباب تصرفك مع صديقك ومعي. فجلس وأخذ يحدثني وعيناه في الأرض، فقال إنه الإسلام يحرم المحرمات ويحرم الخلوة بالنساء وشرب الخمر، ويحثنا على الإحسان إلى الناس وعلى حسن الخلق. تعجبت، أهؤلاء الذين يقال عنهم إرهابيون؟ لقد كنت أظنهم يحملون مسدسا ويقتلون كل من يقابلون، هكذا علمني الإعلام الأمريكي. قلت له أريد أن أعرف أكثر عن الإسلام، هل لك أن تخبرني؟ قال لي سأذهب بك إلى عائلة مسلمة متدينة تعيش هنا، وأعلم أنهم سيعلمونك خير تعليم. فانطلق بي إليهم، وفي الساعة العاشرة كنت في بيتهم حيث رحبوا بي، وأخذت أسأل، والدكتور سليمان رب الأسرة يجيب، حتى اقتنعت تماما بالفعل، واقتنعت بأني وجدت ما كنت أبحث عنه لأسئلتي. دين صريح واضح متوافق مع الفطرة، لم أجد أي صعوبة في تصديق أي شيء مما سمعت، كله حق. أحسست بنشوة لا تضاهى حينما أعلنت إسلامي وارتديت الحجاب من فوري في نفس اليوم الذي صحوت فيه منشرحة. في الساعة الواحدة مساء أخذتني السيدة إلى أجمل غرف البيت وقالت هي لك، ابقي فيها ما شئت. رأتني أنظر إلى النافذة وأبتسم ودموعي تنهمر على خدي، وسألتني عن السبب. قلت لها إنني كنت بالأمس في مثل هذا الوقت تماما، كنت أقف في نافذة وأتضرع إلى الله ربي، إما أن تدلني على الطريق الحق وإما أن تميتني. لقد دلني وأكرمني، وأنا الآن مسلمة محجبة مكرمة، هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. وأخذت السيدة تبكي معي وتحتضنني، والحمد لله على نعمة الإسلام.
1: أنا درة مكنونة، أنا مؤمنة، أنا حرة ومصونة، أنا مسلمة، أنا نجمة في عالم متقلب.

سمعت عن إسلام أم أبي هريرة رضي الله عنهما. كانت أم أبي هريرة عجوزا أصرت على الشرك، وكان أبو هريرة ما بيأثرش في دعوتها للإسلام إشفاقا عليها وبرا بيها، وبتنفر منه وبتصد عنه وبيسيبها، والحزن بيكوي قلبه كوي. وفي يوم دعاها للإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وقالت في النبي صلى الله عليه وسلم كلام أحزن أبو هريرة، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبكي بعيط، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت بتعيط ليه يا أبو هريرة؟ فقال له أنا كنت ما بوقفش عن دعوة أمي للإسلام وبترفض، والنهاردة دعوتها فسمعتني فيك كلام أكره، فادعو الله إنه يميل قلب أم أبي هريرة للإسلام. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو هريرة رحت للبيت كان الباب مردود وسمعت خطخضة المية، لما حاولت إني أدخل قالت والدتي مكانك يا أبو هريرة، بعدين لبست وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الله. بيقول أبو هريرة رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بعيط من الفرحة، زي ما بكيت قبل بساعة من الحزن، وقلت أبشر يا رسول الله، ربنا استجاب دعوتك وهدى أم أبي هريرة إلى الإسلام. فحمد ربنا وأثنى عليه خيرا وقال قلت يا رسول الله أدعو الله إنه يحببني أنا وأمي إلى عباد المؤمنين ويحببهم إلينا، يعني يحبونا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. وما تخلقش مؤمن يسمع بي، بيقول أبو هريرة، ولا يراني إلا أحبني. الله، اللهم حببنا في خلقك وحبب خلقك فينا يا رب.

أحبة في الله، سمعت عن البروفيسور آرثر إليسون؟ رح نتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن، سبب إسلام البروفيسور آرثر إليسون. لما حضر البروفيسور آرثر إليسون رئيس قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة لندن إلى القاهرة سنة 1985 عشان يشارك في أعمال مؤتمر الطب الإسلامي الدولي حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، كان يحمل معاه بحثه اللي ألقاه وتناول فيه أساليب العلاج النفسي والروحاني في ضوء القرآن الكريم، إضافة إلى بحث آخر حول النوم والموت والعلاقة بينهما في ضوء الآية القرآنية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل

يفكرون. صدق الله العظيم. الغريب في الأمر إنه ما كانش وقتها اعتنق الإسلام، لكن كانت مشاعره تجاه الإسلام لا تتعدى الإعجاب به كدين. وبعد ما ألقى البحث بتاعه أحد يشارك في أعمال المؤتمر ويسمع لباقي البحوث اللي تناولت الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فتملكه الانبهار وازداد يقينه بأن هذا هو الدين الحق. فكل اللي بيسمعوا عن الإسلام بيدلل بأنه دين العلم ودين العقل. وشاف الحشد الكبير ده الهائل من الحقائق القرآنية والنبوية واللي بتتكلم عن المخلوقات والكائنات واللي جاء العلم وأيدها، فأدرك إن ده لا يمكن إن يكون من عند بشر أبدا، وما جاء به رسول محمد صلى الله عليه وسلم من 14 قرن يؤكد أنه رسول الله حقا. وأخذ أليسون يستفسر ويستوضح من كل اللي قعد معاه عن كل اللي بيهمه أنه يعرفه عن الإسلام كعقيدة ومنهج للحياة في الدنيا، حتى ما لقاش بد من أنه يعلن عن إيمانه بالإسلام. وفي الليلة الختامية للمؤتمر وقدام مراسلي وكالات الأنباء العالمية وعلى شاشات التلفزيون، وقف البروفيسور آرثر إليسون عشان يعلن قدام الكل إن الإسلام هو دين الحق ودين الفطرة اللي فطر الناس عليها، ونطق بالشهادتين قدام الجميع بصوت قوي مؤمن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

وفي اللحظات دي كانت تكبيرات المسلمين من حواليه بترتفع، ودموع البعض نزلت خشوع ورهبة قدام هذا الموقف الجليل. وأعلن البروفيسور البريطاني عن اسمه الجديد عبد الله أليسون، وأخذ يحكي قصته مع الإسلام، وقال إنه من خلال اهتماماتي بعلم النفس وعلم ما وراء النفس، حيث كنت رئيس لجمعية الدراسات النفسية والروحية البريطانية لسنوات طويلة، أردت إنه أتعرف على الأديان ودرستها كعقائد، ومن تلك العقائد عقيدة الإسلام اللي لقيته أكثر العقائد تمشيا مع الفطرة اللي ينشأ عليها الإنسان، وأكثر العقائد تمشيا مع العقل من أن هناك إلها واحدا مهيمنا ومسيطرا على هذا الوجود. بعدين إن الحقائق العلمية التي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية من قبل 14 قرنا أثبتها العلم الحديث دلوقت، وبالتالي نؤكد إن ده ما كانش من عند بشر على الإطلاق، وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. ثم تناول عبد الله أليسون جزئية من بحثه اللي شارك به في أعمال المؤتمر، واللي دارت حواليه حالة النوم والموت من خلال الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. صدق الله العظيم.

فأثبت أليسون إن الآية الكريمة بتذكر إن الوفاة تعني الموت وبتعني النوم، وإن الموت وفاة غير راجعة، في حين إن النوم وفاة راجعة. وثبت ذلك من خلال الدراسات الباراسيكولوجية والفحوص الإكلينيكية من خلال رسم المخ ورسم القلب، فضلا عن توقف التنفس اللي بيخلي الطبيب يعلن عن موت الشخص ده، أما عدم موته في حالة غيبوبته أو نومه. وبكده أثبت العلم إن النوم والموت عملية متشابهة بتخرج فيها النفس وبترجع في حالة النوم، وما بترجعش في حالة الموت. بعدين قرر العالم البريطاني المسلم البروفيسور عبد الله أليسون أن الحقائق العلمية في الإسلام هي أمثل وأفضل أسلوب للدعوة الإسلامية، ولا سيما للي بيحتاجون بالعلم والعقل. وعشان كده أعلن البروفيسور عبد الله أليسون إنه سيقوم بإنشاء معهد للدراسات النفسية الإسلامية في لندن على ضوء القرآن المجيد والسنة النبوية، والاهتمام بدراسات الإعجاز الطبي في الإسلام، وده عشان يوصل تلك الحقائق إلى العالم الغربي اللي ما بيعرفش حاجة عن الإسلام، كما وعد بإنشاء مكتبة إسلامية ضخمة باللغتين العربية والإنجليزية للمساعدة في إجراء البحوث العلمية على ضوء الإسلام. بارك الله فيك عبد الله أليسون، وثبتك على الإسلام.

إذن عن مشاهير العالم اللي أسلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. أحبتي في الله، الموضوع ده عبارة عن سلسلة هنطرح من خلالها قصص مشاهير أسلموا، شخصيات عامة، وإن شاء الله نستفيد منها كلنا. قصتنا للعدد ده الدكتورة إنجريد ماتسون، نعرفكم بيها. الدكتورة إنجريد ماتسون أستاذة الأديان بكلية هارتفورد في ولاية كونتيكنت الأمريكية. اتولدت ونشأت في مدينة أونتاريو الكندية، ودرست الفلسفة والفنون الجمالية في جامعة ووترلو. اعتنقت ماتسون الإسلام في آخر سنة من سنوات دراستها الجامعية، وسافرت لباكستان عام 1987، حيث علمت مع اللاجئين هناك مدة سنة، وحصلت على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة شيكاغو في عام 1999. وعن قصة إسلامها، نشأت إنجريد مصرانية وما كانتش متدينة، وكانت بداية تفكيرها في الإسلام عن طريق عشقها للفن، حيث بتقص الدكتورة إنجريد عن رحلتها، بتتكلم عن رحلتها إلى كبرى المتاحف في تورنتو ومونتريال وشيكاغو، إلى إنها زارت متحف اللوفر في باريس وانبهرت بشدة بفنون الرسم عبر مراحل التاريخ الإنساني، والتقت بمجموعة من المسلمين وبتقول عنهم: التقيت بالناس اللي ما بيبنوش تماثيل أو لوحات حسية للإله بتاعهم، ولما سألتهم جاوبوني عن حذر الإسلام الشديد من الوثنية ومن عبادة الأشخاص. وبإن التعرف على الله أمر يسير جدا عن طريق التأمل في مخلوقاته. ومن الموقف ده بدأت إنجريد في رحلتها للتعرف على الإسلام، واللي انتهت بإسلامها

ومن الموقف ده بدأت إنجريد في رحلتها للتعرف على الإسلام، واللي انتهت بإسلامها عشان تنطلق من بعد كده في تحصيل العلم، بعدين تقتحم مجال العمل الدعوي. وعن إسهامتها، أنشأت إنجريد أول برنامج ديني إسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 2001 تم انتخابها رئيسة للجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية، وبتضم الجمعية في عضويتها حوالي 20,000 عضو في الولايات المتحدة وكندا، كما يتبعها 350 مسجد ومركز إسلامي. وتعد ماتسون أول امرأة بتوصل للمنصب ده في تاريخ الجمعية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين.

هسع رضاك لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، في صلاح وجهك.

عبادي راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب المعين.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان أسباب انشراح الصدر. قال ابن القيم رحمه الله: فأعظم أسباب انشراح الصدر أولا التوحيد، فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب انشراح الصدر. ثانيا العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. ثالثا الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته. رابعا دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب. خامسا الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. سادسا الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا. سابعا إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة. ثامنا ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب.

رجوتك ربي في هذا اليوم وكل الأيام أن تسعد قلوب أهلي وأحبابي وأصدقائي وكل من يعرفني وتعطهم ما يتمنونه وعطر صدورهم بالإيمان وارزقهم الخلود في الجنان. إلهي قلت لك إني أتألم فقلت لا تقنطوا من رحمة الله، قلت لك ليس عندي أحد فقلت نحن أقرب إليه من حبل الوريد، قلت لك لا تنساني فقلت فاذكروني أذكركم، قلت لك أعطني أملا يا رب فقلت إن مع العسر يسرا، قلت لك كيف لأحلامي أن تتحقق فقلت ادعوني أستجب لكم، سبحانك ما أكرمك يا رب. وهنا ما هي إلا قصة قصيرة، من تراب على تراب إلى تراب ثم حساب فثواب أو عقاب، فعش حياتك لله تكن أسعد خلق الله.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن ليوم الجمعة خصائص عديدة خصها الله تعالى في هذا اليوم عن غيره من الأيام، ومن هذه الخصائص الخاصية الأولى:
1: استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. الخاصية الثالثة:
0: صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه سوى مجمع يوم عرفة، ومن تركها تهاونا طبع الله على قلبه. الخاصية الرابعة:
1: الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة. الخاصية الخامسة:
0: التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. الخاصة السادسة:
1: السواك فيه، وله مزية على السواك في غيره. الخاصية السابعة:
0: التبكير للصلاة. الخاصية الثامنة:
1: أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. الخاصية التاسعة:
0: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: من قال لصاحبه أنصت فلا جمعة له. الخاصية العاشرة:
1: قراءة سورة الكهف في يومها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. الخاصية الحادية عشرة:
0: إنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال. وعن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. الخاصية الثانية عشرة:
1: قراءة سورة الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة، ذكره مسلم في صحيحه. الخاصية الثالثة عشرة:
0: أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، فقد روى أبو عبد الله بن ماجه في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. الخاصية الرابعة عشرة:
1: إنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، ثم يركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما. الخاصية 15:
0: إنه يستحب فيه تجمير المسجد، فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار، ولذلك سمي نعيم المجمر. الخاصية 16:
1: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها. الخاصية 17:
0: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أوس بن أوس أنه قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. والحديث رواه الإمام أحمد. الخاصية 18:
1: أنه يوم تكفير السيئات. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم. قال: ولكني أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلا كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة، أي الكبائر. الخاصية 19:
0: إن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة، وقد تقدم الحديث على ذلك. الخاصية 20:
1: أن فيه ساعة الإجابة، وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقال: بيده يقللها. الخاصية 21:
0: إن فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والعدد المخصوص واشتراط الإقامة والاستيطان والجهر بالقراءة، وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتي نظيره إلا في صلاة العصر. ففي السنن الأربعة من حديث أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. الخاصية 22:
1: أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمته ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنانه ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره، فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. الخاصية 23:
0: إنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة، فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا، فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته،
2: ومن صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته،
0: ومن صحت له حجته وسلمت له صح له سائر عمره. فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر. الخاصية 24:
1: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. الخاصية 25:
0: أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام، والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. الخاصية 26:
1: أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة وزيارتهم له، فيكون أقربهم منهم أقربهم من الإمام، وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة. وروى يحيى بن يمان عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل: ولدينا مزيد، قال: يتجلى لهم في كل جمعة. الخاصية 27:
0: إنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة. قال حميد بن زنجوية: حدثنا عبد الله بن موسى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت شمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له، أو يستعيذه من شر إلا أعاذه منه. الخاصية 28:
1: أنه اليوم الذي تفزع منه السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها إلا الإنس والجن. الخاصية 29:
0: إنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع، هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. الخاصية 30:
1: أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه. الخاصية 31:
0: إن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم، ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم به في غيره من الأيام، فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات، فإذا قامت فيه الساعة التقى الأولون والآخرون وأهل الأرض وأهل السماء والرب والعبد والعامل وعمله والمظلوم وظالمه والشمس والقمر، ولم تلتقيا قبل ذلك قط، وهو يوم الجمع واللقاء، ولهذا يلتقي الناس فيه في الدنيا أكثر من التقائهم في غيره، فهو يوم التلاقي. الخاصية 32:
1: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. الخاصية 33:
0: إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعبادة ويجتمعون فيه لتذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب، ويتذكرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياما بين يدي رب العالمين. وكان أحق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق، وذلك يوم الجمعة، فادخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها. هذه بعض خصائص يوم الجمعة التي ذكرها العلماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المغفرة والرحمة فيه، وأن يجعلنا ممن يوافقون ساعة الإجابة فيه، وأن يرحمنا بهذا اليوم العظيم، وأن يبارك لنا فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة، وأشار النبي بيده يقللها شوي، إن في الجمعة ساعة وقت قليل لا يصادفه عبد مؤمن يسأل الله شيئا من خير الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه. طب متى الساعة؟ مش معروف. عشان هيك بحاجة تقسم خيراتك ودعواتك على طول يوم الجمعة. لكن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها كانت إذا اصفرت الشمس، يعني قبل المغرب بربع ساعة، تجمع أهل بيتها ثم تجلس فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتبدأ تدعي. مين اللي كانت تعمل هيك؟ بنت النبي، ترباية النبي، حبيبة النبي، فلذت كبد النبي. قبل الغروب بربع ساعة إذا اصفرت الشمس تجمع أولادها وأهل بيتها ويقعدوا يدعوا الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. علماءنا الله يجزيهم الخير منهم من قال إن ساعة الاستجابة بين أن يجلس الإمام على المنبر وأن يقوم، يعني بين الخطبتين، يعني عبارة عن دقيقة أو دقيقة ونص. أيوة، لحظة استجابة، لحظة استجابة يوم الجمعة لا يصادفها عبد مؤمن إلا استجاب الله له دعوته. يوم الجمعة يا شباب، يوم الجمعة اللي بتروح علينا صلاة الفجر، يوم الجمعة اللي بس اللي مرتبينه إحنا رحلات وشمات هواء. إحنا مش بنقول حرام، بس بنقول اوعى تضيع صلاة الجمعة. اوعى تقول أنا طالع اليوم رحلة بعيدة ومش راح يكون فيها صلاة جمعة وأنا مسافر، ويبدأ الشيطان يفتيلك. أيوة، الشيطان بفتيلك. في فتاوى بنسمعها من الشيطان بيقول لك أنت مسافر وبلد بعيد ومش عارف وين، فأنت ما فيش عليك صلاة جمعة. أوعى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع من غير عذر ختم الله على قلبه منافق خالص، ومن ترك جمعة ختم على قلبه ثلث ختمة. هو إن ختم على قلب واحد خلاص ما عاد يصبح مؤمن. لا، بتقدر أن تستغفر وتجتهد في العبادة والدعاء والصلاة على النبي، لكن اعرف إنه أنت قلبك مختوم عليه. اوعى تضيع صلاة الجمعة. إحنا يا شبابنا وبنات المسلمين يوم الجمعة، الصلاة للرجال صح فريضة على الرجال، لكن لو مرأة حبت تصلي الجمعة أهلا وسهلا، الخير للكل، لكن أداء الفريضة مختص فيك أنت كرجل، يجب أن تذهب. ولما تروح أول واحد على صلاة الجمعة مع الدفعة الأولى كأنك قد تصدقت لله بجمل. أنت عارف شو يعني الجمل؟ تخيل أنك تستطيع أن تتصدق لله عز وجل بجمل بس لأنك رحت بكير. طيب واللي جه في الدفعة الثانية؟ طيب واللي إجوا في الدفعة الثانية؟ بقرة. واللي إجا في الدفعة الثالثة كأنما تصدق بشاه، واللي جاء في الدفعة الرابعة كان تصدق بدجاجة، واللي جاء في الدفعة الخامسة بيضة. طب وطلع الإمام على المنبر، فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف ثم جلسوا يستمعون الذكر. يعني لو إجيت على المسجد بعد ما الإمام صعد إلى المنبر، أيوة بتكون أسقطت الفريضة بس أجر ما فيش. طب خذ لك الجانب الثاني، خذ لك واحد ثاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل في بيته ولبس أحسن الثياب. يا سلام، لأن يوم عيد، اليوم الذي عين أبونا آدم أنه خليفة الله وأحسن الأيام. من اغتسل في بيته ولبس أحسن الثياب ومس من طيب إن كان عنده ثم جاء المسجد فلم يفرق بين اثنين وجلس حيث ينتهي به الصف ثم أنصت للخطيب إلا غفر الله له 7 أيام وزاده 3، 10 أيام. تشطب سيئات 10 أيام. اغتسل وتعطر والبس ملابس حلوة وروح على المسجد، بس اوعى تآذي، اوعى تآذي الناس، تقعد انت تمر من فوق رقابهم، اوعى، اوعى تآذي أخوك المسلم أو تدفش أخوك. لا، اجلس حيث ينتهي بك الصف. ولما بيصعد الخطيب على المنبر بتقعد وتستمع للخطيب، لا في بإيدك مسبحة ولا أنت قاعد تلعب برجليك ولا بإيديك، لا أبدا، أنت تنصت للخطيب. النتيجة لو صبرت هالساعة، بس أصبر هالساعة، النتيجة انشطبت ذنوب 10 أيام. كريم ولا مش كريم؟ عرفنا ليش يوم الجمعة اللي احنا مخصصينه بس للرحلات والطشات وشمات الهواء وناسيين الصلاة على النبي وناسيين ساعة الاستجابة وناسيين أنه أفضل الأيام. لكن لازم أختم بكلمة: كل المخلوقات يوم الجمعة تصبح خائفة إلا الإنس،
انتوا عارفين ليش خائفة؟ لأن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه القيامة، وحدد لك إياها النبي أن القيامة تقوم يوم الجمعة بعد العصر. عشان هيك كل المخلوقات تصبح خائفة من يوم الجمعة إلا بني آدم غافل ولاهي، بنام لعند الصلاة، ومبارح أصلا كان سهران على مسلسل السهرة وعنده سهرات، وبصحي صاحي الصبح نايم عن صلاة الفجر، ولا ذاكر ولا مسبح، وبتقوم القيامة وهو غافل. يوم الجمعة يوم مميز، خلينا نجعل يوم الجمعة يوم مهم في حياتنا، وإذا عملنا يوم الجمعة يوم مهم في حياتنا بصير شعارنا كلنا سوا على الجنة. طعامنا وشرابنا ولباسنا، من نسأل سؤال: ما هي أحسن أكل عندك؟ ما هو أفضل طعام؟ ما هو أفضل لباس؟ ما هو أفضل مسكن؟ إيش هو أحلى لون؟ نسأل بعضنا البعض عن الأشياء المادية، عن الطعام والشراب والألوان والمسكن، عن السفر، عن أحسن بلدان بتحب تروح إليها. لكن عمره خطر في بالك سؤال: ما هو أفضل الأيام؟ لأنه لما نقول أيام إذن هي لكل المسلمين، هو لا نختص برجل دون امرأة، لكن هذا أفضل الأيام في وظيفة إضافية للرجل. أفضل الأيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. يعني هذا يتكرر كل أسبوع، يعني أفضل الأيام أرقاها أجملها أحسنها أعلاها أغلاها عند الله عز وجل يوم الجمعة. طب لماذا يا رسول الله؟ قال: ذلك يوم فيه خلق الله آدم. يعني أساسنا في التكوين البشري كان يوم الجمعة، اليوم الذي اختاره الله عز وجل أن يخلق خليفة له في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن يوم الجمعة اليوم الذي خلق الله فيه أبونا آدم. مش إحنا مرات منقول متى يوم ميلادك، متى تاريخ ميلادك، متى اليوم الذي ولدت فيه؟ يوم الجمعة اليوم الذي أعلن الله فيه للملائكة وللجن ولكل المخلوقات أنه سيجعل فيه خليفة، وهو آدم عليه السلام. للملائكة، أيوة أعلن للملائكة. لكن حتى تعرف قديش عظم هذا الإعلان يجب أن تعلم عدد الملائكة. هو كم عدد الملائكة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. أنت عارف شو الأطيط؟ لما تحط شيء ثقيل على كرسي خشب مش بيطلع صوت، اسمه الأطيط.

لأنه اليوم الذي وجدت فيه، اليوم الذي أعلن الله أنك يا ابن آدم ستكون خليفة ونائبا ومنفذا لأوامر الله في الأرض. ذلك يوم خلق الله فيه آدم وأسجد له فيه الملائكة. اليوم الذي نفخت فيه الروح في آدم عليه السلام وخرت الملائكة ساجدة لآدم بأمر من الله عز وجل. لكن اتذكر، من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، أنت عارف إيش ليلة الجمعة؟ يعني مثلا الخميس، إحنا عندنا بالشرع الليل قبل النهار، فالليلة بتكون ليلة بكرة، مساء الخميس إلى مغرب يوم الجمعة. من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة كتب الله له نورا 7 أيام وزاده 13 أيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، لأن مش مهم المعلومة وبس، المهم تعمل فيها. يا شباب المسلمين ويا بنات المسلمين، يوم الجمعة يوم عيدنا، يوم الجمعة يوم المغفرة، يوم الجمعة يوم جعل الله فيه أبونا آدم خليفة في الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن الكريم لما تيسر من سورة الكهف، فلنستمع منصتنا خاشعين إلى هذه التلاوة.

ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
2: نزهات في رياض الصالحين.
3: باب فضل يوم الجمعة.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
3: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
4: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود.
2: نزهات في رياض الصالحين.
3: باب فضل الصف الأول.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه.
2: نزهات في رياض الصالحين.
3: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. متفق عليه.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. متفق عليه.
5: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. بعد قليل بإذن الله تعالى ننتقل معكم بإذاعة خارجية إلى مركز الإمام النووي لنقل خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم، فابقوا معنا.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين آمين إلهي وسيدي وسندي ومولاي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا نشهدك ونشهد حملة عرشك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك يا ربي كفؤا أحد نشهدك ونشهد حملة عرشك بأنك أرسلت إلينا نبيا ورسولا ومعلما سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وآله وسلم فصلوات ربي وسلاماته عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى آل بيته وعلى من سار على دربه إلى يوم الدين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله أيها الأحباب الكرام ما زلنا وإياكم نتنفس عبير هذا الشهر المبارك الأنور الأزهر نتعرف من خلاله على أشرف موجود الذي أرسله ربي عز وجل رحمة للعالمين وهو الذي قال ربي عز وجل في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه الرحمة المهداة وهذه النعمة المزداة ينبغي علينا أن نظهر فرحتنا بهذا النبي الكريم ولهذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم كيف لا وربي عز وجل إذ يقول في القرآن الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال سيدنا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة في تفسير هذه الآية الكريمة قال فضل الله هو العلم أو هو الإسلام ورحمته هو محمد عليه الصلاة والسلام هذه الرحمة التي أنزلها ربي عز وجل فينا وإلى الكائنات أجمعين فهو رحمة للإنسان ورحمة للحيوان ورحمة للجمادات هذه الرحمة إذا كانت في القلوب زكيت قد أفلح من زكاها تتزكى النفس بالتعرف على رسول الله وتتزكى النفس بالتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام بأن نتأسى بسننه وبأفعاله وبأقواله بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام آنست نارك فالتمس لخواطري قبساً يضيء القلب يا سيناء تربت يداي إذا حرمتك شافعاً ومنعت حوضك أيها السقاء يا أيها المكتوب في أعماقنا أنت الكتاب وكلنا قراء يا رسول الله علمتنا الإخلاص فعلينا أن نخلص علمتنا التواضع فعلينا أن نتواضع علمتنا الصبر فعلينا أن نصبر علمتنا الصدق فعلينا أن نصدق المولى عز وجل وأن نصدقك يا رسول الله وأن نصدق مع أنفسنا ومع الناس نعم أيها الأحباب الكرام وكأنني بحضرة الإمام العلم
أحد تلاميذ الصحابة الكرام الذين تخرجوا من مدرسة الصحابة، والصحابة تخرجوا من مدرسة النبي الأكرم والحبيب الأعظم والبحر المطمطم بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام، هذا العالم من كبار التابعين اسمه سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وطيب الله ثراه. جاءه رجل ذات مرة وقال: يا إمام، إني أشكو مرضا في قلبي لا أعلمه. فإذا بهذا العلم ينظر إليه ويتفحص، فإذا به يرى، وهذا ما يسمى في علمنا اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله. فنظر به وقال: يا هذا، إنك مريض بمرض اسمه البعد عن الله، بعيد أنت عن الله عز وجل. قال: يا إمام، جئت إليك وأطلب العلاج، أنا تعبان مريض. فقال له: يا هذا، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن وصفيه بمصفاة المراقبة واستلمه بكأس الصدق وشربه بالاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. أيها السادة، انظروا كيف وصف له العلاج لهذا المرض الذي في قلبه. كيف بنا نحن إذا حضرنا في مجلس الإمام سفيان الثوري؟ ماذا يقول لنا؟ كم مرض سيعود لنا؟ أمراض كثيرة. قد أفلح من زكاها، ولا تتزكى هذه النفس إلا من النبع الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تعلق بهذا البحر نجا، ومن تعلق بهذه الرحمة رحم، ومن تعلق بسيد السادات وفخر الكائنات كان هذا السيد العظيم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، كانت له الرحمة وكان له شفيعا في الآخرة. هذه الوصفة أيها الأحباب الكرام ما جاءت من عبث، فإن المتأمل بسيرة الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه الله ينظر أنه ترك لنا سفرا مباركا، كتابا عظيما أسماه رياض الصالحين. هذا الكتاب لا يخلو بيت مسلم إلا ويوجد هذا الكتاب فيه. هذا الكتاب فيه أبواب استخلصها الإمام النووي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحاديثه المباركة العظيمة بأبي وأمي وروحي. علينا في شهر المولد، ولا يعرف قدر المولد إلا من عرف قدر المولود. نعم، لا نختلف بفرحتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلفنا بكيفية الفرح، هذا شيء آخر. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أمرنا الله عز وجل بالفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله فينا بآيات عظيمة وبآيات مكنونة وبآيات مخزونة وبسنن عظيمة. لا نختلف على فرحتنا برسول الله. أردنا أن نختلف عن مسألة كيفية الاحتفال، هذا شأن آخر، ولست بصدد أن أتكلم عن هذه النقطة، إنما أريد أن أقول لحضراتكم أن الفرحة برسول الله مطلب قرآني. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نفرح بالإسلام، نعم، نعتز بالإسلام، نعم، ونفرح بسيدنا محمد، نعم، نعظم هذا السيد العالم، نعم، لا نقول له محمد صلى الله عليه وسلم، بل نقول له رسول الله محمد،
نبي الله محمد، سيدنا محمد. لما؟ لأن الله عز وجل أمرنا أن نعظمه في القرآن الكريم، أمرنا لا تجعلوا ولا يعني تنادوه، لا تنادوه باسمه المجرد، لأن هذا الأمر يزعج النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال ربي عز وجل تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني هذا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إحباط العمل إذا قللت قيمة هذا النبي العظيم الذي كرمه الله عز وجل والذي عظمه الله عز وجل. هذه الرحمة نحن نحتاجها لتزكية نفوسنا، لأن فيها أمراض كثيرة. والإمام العلم شيخ الإسلام الإمام الغزالي كتب لنا كتابا أسماه إحياء علوم الدين، لابد لنا أن نتفحص هذا الكتاب وأن نقرأه وأن نتعلم منه كيف نحيي الدين في أنفسنا وفي بلادنا وفي مجتمعاتنا لتعود الرحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من ينشر هذه الرحمة هم أتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في بيوتاتنا، في مجتمعاتنا، في دولنا، لأنكم أنتم تمثلون نهج هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرحمة لن تترككم في الدنيا ولا في الآخرة. وأريد أن أحلق بأرواحكم على بساط الريح ولنعلو إلى هناك حيث رحل النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة.

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. نادت الملائكة لما سمعت ذياك الخطاب الأسنى في المقام العالي الأسمى السلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كانت التحيات التي نقولها في الصلاة في ذياك المقام الذي لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. هناك قال جبريل قبل أن يوصله إلى تلك الحضرة، قال له تقدم يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال هنا يترك الخليل خليلا، قال لا، إنما إذا تقدمت أنت اخترقت وإذا تقدمت أنا احترقت. تقدم النبي ووصل إلى ذياك المقام الأسنى فكان قاب قوسين أو أدنى، وهناك تجلى الخطاب بين الرب سبحانه وتعالى وبين النبي العظيم. تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذياك المقام لم ينسى أحد منا. قال إذا كان موسى أراد فأنت المراد، وإذا كان موسى طلب فأنت المطلوب، وإذا كان موسى أحب فأنت المحبوب، وها أنت من حضرتي قريب فاسألني يا محمد فأنا الرب المجيب. قال لا أسألك نفسي ولا فاطمة ابنتي ولا آمنة التي ولدتني، إنما أسألك أمتي أمتي أمتي أمتي. وهو يقول في ذياك المقام يسأل الله عز وجل الأمة أن ترحم أمتي أمتي. فنوديت يا عالي الهمة ما أشفقك على هذه الأمة، أمتك خلق ضعيف وأنت نبي شريف وأنا الرب اللطيف، فكيف يضيع الضعيف بين شريف ولطيف؟ صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة سجدت تحت قوائم العرش وقال الجليل سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال لأرضى وواحد من أمتي في جهنم. الشرط أن نكون من أمته حتى تكون هذه الرحمة لنا. بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال الشاعر وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال يا رب أسألك أمتي أمتي، فقال الجليل جل جلاله في علاه يا حبيبي يا محمد لأقسمن القيامة بيني وبينك نصفين، أنت تقول رحمتي رحمتي، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأتي يوم القيامة ومعه أمة قد سدت الأفق، بينما يأتي النبي الآخر معه الرهط والرهطين مجموعة والمجموعتين. أما رسولنا الكريم يأتي ومعه أمة سدت الأفق من شرقها إلى غربها. كيف يعرفنا هذا الرسول هذه الرحمة؟ كيف تعرفنا؟ من آثار الوضوء. نأتي غرا محجلين، كمثلا واحد عنده 1000 خيل وفي خيل واحدة غير لون كل هذه الخيول، تميزها أم لا؟ تخيل أنه خيل بيضاء في نصف في وسط تلك الخيول اللي ملونة من كل أنواع التي خلق الله، لكن في خيل مميزة بلونها، أتعرفها أم لا؟ تميزها أم لا؟ نعم. وهكذا نحن هذه الأمة تميز بآثار الوضوء، رحمة لنا، وجوه منورة نور الله وجوهكم، أيدي منورة نور الله أيديكم، أجسام منورة نور الله أجسامكم وشفاها من جميع الأسقام والأمراض والآلام. تشفى هذه النفس إذا تذكرت هذا الرسول، تشفى وتزكى هذه النفس إذا مشت على خطى هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نتواضع نعم، نصدق نعم، نستغفر نعم، نبتعد عن الطمع نعم، نمشي على خطاه نعم، حتى نكون من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباعه وأن يوفقنا لأن نقتدي بسنته.
وأن يحسن ختامنا وختامكم. أقول ما تسمعون.

أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحباب، ونحن في شهر مولده عليه الصلاة والسلام، ورب إذ يقول في القرآن الكريم: وذكرهم بأيام الله، وأفضل أيام هي أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من البداية للنهاية، من البداية للنهاية. في كل يوم كان فيه رسول الله فيه السعادة وفيه الرحمة عليه الصلاة والسلام. وكأنني بعدما صعدنا في بساط الريح لابد أن نهبط الآن لنقف أمام بيت من بيوت الكرام، أمام بيت حاتم الأصم. هذا الإمام أو هذا الرجل حاتم الأصم كان عنده 3 من البنات على درجة من الصلاح والإصلاح، وكان عنده بنت كانت هي يعني محببة ومكرمة أكثر من الأخريات، تتعبد المولى عز وجل وتتوكل عليه: ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. هذه من سيرة الرسول، نعم، التوكل وليس التواكل. أيها الأحباب الكرام، وأنا أختم هذا المقام، أريد أن أوصل لكم أيضا رسالة، أن حاتم الأصم أراد أن يحج إلى بيت الله الحرام، فسأل أولاده أنه أنا رايح إلى حج بيت الله الحرام. هنا البنات قالوا: لا، وما بدك تروح تتركنا، والزوجة وما بدك تروح تتركنا، ومن يأتي لنا بالأغراض وكذا، ومين بده يجيب لنا؟ فقامت بنت من بناته وقالت له: يا أبتي اذهب، فأنت لست برازق، اذهب أنت لست برازق. فلما علم الأب أن عنده بنت متوكلة على الله عز وجل ولا تهزها عواصف الفتن، لأن الإيمان إذا دخل بشاشة القلوب تجعل المستحيل ممكنة، ذهب الرجل إلى حج بيت الله الحرام. ما هي إلا أيام نفد الطعام في بيت حاتم الأصم، فقامت الأم تعنف هذه البنت: أنت اللي قلت له لبيك روح، مين بده يجيب لنا هلأ الأغراض والمتاع، ومن يأتي لنا بكذا؟ قالت: يا أمي الله موجود. ذهبت إلى غرفتها ورفعت يديها إلى السماء قائلة: يا رب عودتنا فضلك فلا تخزني بين أهلي ولا تحرمنا رحمتك وفضلك. الدعاء يا أخواننا، الدعاء. رفعت يديها إلى قبلة السماء، قبلة الدعاء السماء، وقالت: يا رب عودتنا فضلك فلا تحرمني فضلك ولا تخزني بين أهلي. هذه الدعوة يا أيها الأحباب هزت السماء. وإذ بالمولى عز وجل يلهم سيد المنطقة والبلدة: قم وامشي فيها. أمير البلدة، رئيس البلدية أو كذا، قام الرجل ومعه حاشيته ومعه الجنود والكذا، وبدأ يتفقد أحوال الناس ويمشي. فلما وصل في الشارع الذي فيه بيت حاتم الأصم أصابه ظمأ شديد، عطش شديد، فقال: أدركوني بكوب من الماء، أريد الماء، أريد الماء. فأسرع جند من الجنود إلى أقرب باب، فكان باب حاتم الأصم، طرق الباب ففتحت له البنت، قالت: قال إننا نريد كوبا للأمير، أصابه ظمأ شديد، أسرعوا. فذهبت دغري مباشرة، جاءت بكوب مي، أنزلوا الناس أنا منازلهم، مرتب الكوب وكذا، وعطول الأمير، قال: بسم الله، وشرب. وكأن الله عز وجل بده يعمل عجب عجاب بهذا الأمر، وكأن الأمير أول مرة بيشرب مي. هالمي منو ضيق أبدا، ولا مرة بحياته شايف بطعمي من هذا الطعم. قال: من أين هذا الماء؟ وكأنني أول مرة أشرب هذا الماء. قال: من بيت حاتم الأصم. قال: أين هو؟ أريد أن أسلم عليه. تعرف لما بيطلع واحد من كبراء القوم تلاقي الناس تطلع بتسلم عليه وكذا. فقالوا: إنه في بيت الله الحرام، ذهب ليحج. قال: وجب علينا أن نكرم الرجل في غيبته، أن نكرم أهل بيته. فأمر الجليل جل جلاله
وألهم الأمير أخرج ما في جيبك من النقود واجعلها في بيت حاتم الأصم. طلع هيك شو معه كم نقلي كذا هك وكبها في بيت حاتم الأصم. لكن الرزاق أراد لهم المزيد وقال الأمير من أحبني فليصنع صنيعي. هلا اللي بيحبه ما بيحبه شو بده يعمل؟ بده يشيل له دولار دولارين ويكب. ها بس ما أيام ما كان في دولارات، بس انه قطع من النقود وكبها في بيت حاتم الأصم. الله الرزاق اراد لهم المزيد، لانه البنت قاعده عم تدعي يا رب عودتنا فضلك فلا تخزني بين اهلي ولا تحرمنا رحمتك وفضلك. انطلقت عبده حاتم الأصم بالذهب. الام صارت مسروره من خمس دقائق ما كان عندهم شيء، واذ بلحظات تغير الجو. دخلت الأم إلى البنت وهي تبكي ورافعة يديها إلى السماء، قالت لها لك أمي أمي أنت سيدك عم تدعي لقد أصبحنا أغنى الأغنياء في البلد. شو شو؟ قالت للأمير على الباب وعم يكبوا علينا أموال. قالت يا سبحان الله، نظرة مخلوق أغنتنا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ نظرة مخلوق أغنتنا فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ فيا أيها المهموم، همك يزال برسول الله بالاقتداء به. يا أيها المهموم المكروب الذي انكمش رزقك، يعني انكب أمام عتبة الله وانكب في محرابه وقل يا الله لا تخزني بين أولادي ولا تخزني بين أهلي، عوضتنا فضلك فلا تخزني. نعم، اسأل الله الرحمة واسأل الله الرزق واسأل الله الشفاء واسأل الله رفع البلاء واسأل الله رفع الكرب واسأل الله يرفع الغلاء والوباء، وامشي على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه ننصر. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يا سيدي يا رسول الله، نحن نحتاج إلى رحمتك في في في بلادنا وبيوتاتنا. يا رسول الله أنت شفيعنا. الصلاة والسلام عليك يا مزمل، الصلاة والسلام عليك يا مدثر، الصلاة والسلام عليك يا حاشر، الصلاة والسلام عليك يا أحمد، الصلاة والسلام عليك يا محمد، الصلاة والسلام عليك يا محمود. يا رسول الله هذه الأمة تصلي وتسلم عليك، فبالصلاة عليها يا رب ارحمها ونور دربها ويسر أمرها واحلل عقدتها وانصرها يا رب العالمين. واعلموا أن ربكم قد صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما تكريما وتعظيما لهذا النبي، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا رب العالمين ويا رجاء السائلين ويا أمان الخائفين، إن رفعنا إليك كف الضراعة، توسلنا إليك بأسمائك الحسنى وبنبيك صاحب الشفاعة، اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا. اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عافي مبتلى المسلمين، اللهم فك أسر المسلمين. اللهم يا رب العالمين احفظ هذا المكان وأهله ومن بنى فيه بإحسان إلى يوم الدين، واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم يا رب الأرباب ويا مجري السحاب ويا منزل الكتاب، اللهم يا منزل الكتاب أنزل رحمتك على الأحياء والأموات. اللهم يا ربنا ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لعلمائنا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بالصلاة عليه يا ربنا ارحمنا، بالصلاة على سيدنا محمد يا رب ارزقنا، بالصلاة على سيدنا محمد يا رب اشفنا، بالصلاة على سيدنا محمد يا رب
هيئ لنا من أمرنا رشدا، لا تخزنا بين أهلنا. اللهم يا رب العالمين اجعل هذا الجمع المبارك مجتمعا على حوض النبي المصطفى والنبي الأوفى، ويسقى من يده الشريفة شربة لا يظمأ بعدها أبدا. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن صحابة رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآخركم الصلاة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله، لا تدعوا فروجات للشيطان، أثابني وأثابكم الله. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: تقدم كلمة شكر الله يبارك فيكم لأن أنا غدا مسافر كما قال الإمام الشافعي وشاكرها يحتاج شكرا لشكرها وكذلك شكر الشكر يحتاج للشكر نحن أنا باسمي مصطفى عبد الرحمن أول شيء أشكر هذا العلم الذي يجلس بيننا متواضعا وهو ولا أزكي نفسي ولا أزكي إنما الله عز وجل يزكي هذا الرجل يعني قدر الإمكان وقدر ما تستطيعون استفيدوا من علمه واستفيدوا من تواضعه واستفيدوا من فكره فإنه من علماء الأمة ومن يعني فقهائها ومفكريها فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بسماحة المفتي بصحته وعافيته وأن يجزيه عن هذه الجالية الإسلامية خير الجزاء وأن يبارك الله عز وجل بعافيته إن شاء الله تعالى وأنا بدوري أشكركم جميعا على ما يعني هيأتم لنا من طيب اللقاء وإفساح للمجال حتى نكون مع حضراتكم والشكر موصول إلى سماحة المفتي فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: طبعا انتوا هتقعدوا بقى تقولوا هيقعدوا يشكروا في بعض وما اعرفش ايه الكلام الخايب ده بس والله يعني احنا ما بنشكرش في بعض بس هو تقدير العلماء يعني اوحى الله الى سيدنا موسى لو يعلم الناس اكرامي العلماء لتمنوا ان يكونوا ترابا يمشون عليه وعزتي وجلالي لأقبلن شفاعتهم في من كرمهم وعظمهم وآواهم في ولو كان فاجرا ولأنتقمن ممن عاداهم ولآخذن بثأرهم. الشيخ مصطفى عالم من علماء لبنان من السادة علماء لبنان الكرام ويعني جاء إلى هنا وشرفنا بهذا اللقاء وشرفنا بلقاء قبل هذه المرة وهو صديق وعزيز ويحمل إلينا دايما سلامات شيخنا الكبير الشيخ أحمد العمري. الشيخ أحمد العمري هو كبير علماء لبنان مش كده مولانا؟ رئيس هيئة علماء لبنان عالم جليل مهتم بالأقصى وبفلسطين وبشعب فلسطين. أرجو الله أنه يحفظه ويرعاه وأرجو من الشيخ مصطفى أنه يحمل إلينا يحمل إليه دعوتنا وتقديرنا وتعظيمنا له ويعني دعوتنا الطيبة أن ربنا يحفظه ويرعاه ويحفظ أمثاله ممن يعني يهتمون بشؤون الأمة ويبارك لنا فيهم يا رب. ونرجوكم احنا باسمكم جميعا بنشكر فضيلة الشيخ مصطفى عبد الرحمن وندعو الله له أن يحفظه وأن يرعاه وأن يرده إلى لبنان سالما وأن يعيده إلينا مرة أخرى داعية ويعني ومفسر وخطيب ونسعد به إن شاء الله في اللقاءات الأخرى. وربنا يحفظك شيخ مصطفى ويرعاك وتصل بالسلامة إلى لبنان وتسلم لنا على كل اللبنانيين وكل حبايبنا وتقبل لنا إيد الشيخ أحمد نيابة عنا إن شاء الله. الله يحفظكم ورعاكم. يلا تقبل الله منا ومنكم جميعا.
2: لازم نقول لك عظم الله وجهك لانه الشيخ تركنا
0: ان شاء الله لا نقول وداعا انما لقاء جديد
2: ان شاء الله. قد غيب عنا المره 9 أشهر
0: والله ان شاء الله ان شاء الله ربي يرضى عنكم ان شاء الله. الله يبارك فيكم حياكم الله
3: الله يبارك يسحبك السلام
2: الدكتور بين هالكرام
0: الله يسلمك الله يسلمك استفيدوا من مولانا.
2: أكرمكم الله الله يجزيكم خير.
4: كم خاقدرت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا

الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا واجبرنا.

الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علم

فما ادكر فرعون وما ارعوى وأيد عيسى بآيات تبهر الورى وأنزل الكتاب.

0: في الورى وسلم تسليما كثيرا.
1: مستمعينا الكرام، نازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من دروس سورة النساء، ومع الآية السابعة، وهي قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. المفروض يحتاج إلى فارض، فمن هو الفارض؟ إنه الله. قضية الإرث فرضها الله بذاته العلية، ولم يسمح لواحد من خلقه أن يتدخل بها، ولو أنه تركها للخلق لكانت العلاقات الاجتماعية والضغوط والمحاباة سببا في ظلم الناس بعضهم بعضا. فلذلك أمور الإرث فرضها الله بنفسه، ولم يسمح للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الخلق وحبيب الحق، أن يكون الأمر فيها إليه. الأمر لله وحده، نصيبا مفروضا، والفارض هو الله. وهناك فرق بين الفرض والواجب. الفرض يأتي من أعلى، أما الواجب ينبع من أدنى. فلان يقوم بواجبه طواعية، وفلان فرض عليه هذا الأمر من أعلى، فالفرض من أعلى، أما الواجب من أدنى. أيها الإخوة الكرام، يروي العلماء أن هذه الآية نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري، توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة، وثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما سويد وعرفجة، فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئا. وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء، والآن إذا أب غني احتال وخص بماله أولاده الذكور وحرم الإناث، أليس هذا العمل جاهليا؟ ويفعل هذا العمل كثير من أغنياء المسلمين، ويفعل هذا العمل كثير من أبناء بعض المناطق، ظنا منهم أن البنت إذا نالت من أبيها شيئاً انتقل المال إلى زوجها وهو غريب عن العائلة. وهذا كلام مخالف للحقيقة ومخالف لمنهج الله عز وجل. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض ما روي عنه: إن أحدكم ليعمل في طاعة الله 60 عاماً ثم يضار في الوصية فتجب له النار. يعني يعبد الله 60 عاماً فإذا اقترب أجله حرم البنات وخص الذكور بشتى الدعاوى. قد يكتب الذكور على أبيهم سندات عالية جدا، فإذا أبرزوا هذه السندات أخذوا كل مال أبيهم. هذا الإله العظيم الذي أمرك أن تعبده لا تخفى عليه خافية. هناك من يهرب من إعطاء البنات حقهن، هذا له عند الله عقاب شديد، لأن المرأة عند الله مساوية للرجل في حقوقها وفي واجباته، مساوية له في التكليف والتشريف والمسؤولية. فكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا، ويقولون لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف، مع أن المنطقة أن تعطي الصغير قبل الكبير، لأن الكبير اشتد عوده، له بيت وله تجارة وله زوجة، أما هذا الصغير إذا مات أبوه وتركه صغيرا لا شيء عنده. لذلك الجاهلية في بعض الآيات وصفت بأنها جاهلية أولى، وفي هذا إشارة إلى أنه سوف تكون هناك جاهلية ثانية. فعدم إعطاء البنات حقهن من أبيهن أحد أنواع الجاهلية. فقالوا لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف. وجاز الغنيمة، فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاهما فقالا يا رسول الله ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا، فقال عليه الصلاة والسلام انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن. فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لذلك التلاعب بالإرث تلاعب بدين الله. لا شأن لك أن تقول هذا فقير وهذا غني، وهذه البنت لها زوج ميسور الحال لا أعطيها، هذا ليس من شأنك، هذا شأن الشرع، والشرع محكم في حياتنا وليس منطقنا الأعوج محكما في الشرع. أيها الإخوة، يعني أتمنى على كل أخ كريم مسلم أن يكون دقيقا في توزيع ما له وفق شريعة الله لا وفق مزاجه الشخصي. والله أنا يعني أستمع أحيانا إلى شكاوى من بعض الأخوات، يعني لا يسامحنا أباهن ولا قيد أنملة لأنه حرمهن من الإرث. فهذا الإرث من حق الأولاد جميعا بحسب الفرائض التي فرضها الله عز وجل. مما قل منه أو كثر أثبت الله تعالى للبنات نصيبا في الميراث ولم يبين كم هو. قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا من قبل الله عز وجل. يعني النقطة الدقيقة أن الله تولى بنفسه توزيع أموال المتوفى ولم يدع هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يملك أحد على وجه الأرض أن يعدل في نظام الميراث، لأنه نصيب مفروض من قبل خالق الكون ولم يبين كم هو. قال مما قل منه أو كثر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرجفة ألا يفرقا من مال أوس شيئا، فإن الله جعل لبناته نصيبا ولم يبين كم هو، حتى أنزل الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما هي الوحدة؟ الوحدة التي بموجبها توزع الأموال نصيب الأنثى. ما قال للنساء نصف حظ الرجال؟ لا، الأصل هي المرأة. قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فالله جعل أصل التوزيع نصيب المرأة. لا تدققوا فيما آلت إليه المرأة في عصور التخلف التي آلت إليه جاهلية ثانية. أما المرأة في أصل القرآن الكريم ونصوص النبي عليه الصلاة والتسليم لها حقوق لا يدانيها حقوق في أي أمة من أمم الأرض. من منكم يصدق أن المرأة في الجاهلية كانت تورث وكأنها قطعة أساس؟ تورث يعني ترك الميت بيتا وسريرا وخزانة وزوجة، هكذا كانت المرأة تورث. فإذا هي في الإسلام كائن له شخصية مستقلة، ترث وتورث ولها الحق في إدارة مالها، بشرط ألا تسبب للأسرة متاعب هي في غنى عنها. قال بعض العلماء نصيبا مفروضا هو كقولك قسما واجبا وحقا لازما. أيها الإخوة، هذا الكلام يدعونا إلى أن نقدس نظام الميراث في الإسلام. لو عندك الوقت لتقرأ القوانين التي ابتدعها كبار العلماء في الأمم السابقة لوجدت أن النظام الإسلامي أروع نظام على وجه الأرض، لأنه نظام خالق الكون، لأنه تشريع الصانع والصانع هو الخبير. لكن ما الذي يكون؟ رجل ترك أموال وترك ورثة، وحول هؤلاء الورثة أقرباء وجيران وفقراء، فهؤلاء الأقرباء والجيران والفقراء ينظرون إلى هذه الأموال كيف توزع. كي نستل الحقد من قلوبهم، وكي نطيب نفوسهم، وكي نجعلهم يلتفون حول هذا الذي توفاه الله أو حول ورثته بالعناية والرعاية، يقول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أرأيت إلى هذا الشرع؟ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فماذا نفهم من هذا الحكم؟ يعني تطلب أيام طعام أحيانا، طالع فقير يحمل لك الطعام، ألا يشتهي هذا الذي نقل لك الطعام أن يأكل قطعة؟ إن أخذت هذا الطعام النفيس منه وصرفته ألا يحقد عليك؟ هو إنسان يشتهي أن يأكل. فكل إنسان حضر قسمة أو حضر طعاما أو حضر توزيعا ينبغي أن تطعمه من هذا الطعام. طبعا الأصل أن هؤلاء الأقرباء الذين لا يرثون، أن هؤلاء الجيران الذين لا نصيب لهم من هذا الإرث، لكنهم حولكم أيها الورثة، هؤلاء الذين حضروا القسمة رأوا كيف توزع الأموال، كيف تقسم هذه الأموال غير المنقولة والمنقولة. ما الذي يمنع أن تعطي هؤلاء الذين حولك من الفقراء والمساكين والجيران والأقرباء شيئا تطيب به قلوبهم؟ وأساسا حينما قال الله عز وجل، حينما قال عن الزكاة، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. الإنسان إذا دفع زكاة ماله طهر من الشح، وإذا أخذ الفقير زكاة الغني طهر من الحقد. والآن حينما يرى الفقير البيوت والمركبات والمطاعم والفنادق والطعام النفيس والثياب الجميلة والنساء السافرات الكاسيات العاريات، وهو محروم من مأوى يسكنه، من طعام يأكله، من ثياب تستره، ماذا يفعل الغني حينما يخرج بزينته أمام الفقير؟ يملأ قلبه حقدا ويملأ قلبه جريمة أحيانا. لذلك المجتمع الإسلامي في تعاون، المجتمع الإسلامي في تكافل، المجتمع الإسلامي في تراحم. المجتمع الإسلامي غنيه متواضع وسخي، وفقيره متجمل وعفيف. أما حينما خرج على قومه بزينته قارون، قال فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا به. فإياك أن تتباهى بطعامك وشرابك وبيتك، إياك أن تزرع الألم في قلوب الآخرين، إياك أن تزرع في قلوبهم الحقد، إياك أن تتباهى بما أكلت وما شربت وأين سافرت وفي أي فندق نزلت ومع من سهرت. هذا كلام الجهلاء. قل كلاما يؤلف القلوب ولا تقل كلاما يبث الأحقاد. تحدث عن الله يجتمع الناس حولك، تحدث عن نفسك يتألم الناس منك. فعود نفسك، هذا الذي أمامك إنسان، يعني مثل بسيط، يركب إنسان بمركبة عامة وإلى جانبه إنسان مع طفل صغير بيأكل فستق وفواكه وموز، ما بيخطر بباله يضيف الصغير شيء مما يأكل. هذا وحش، إنسان يشتهي ما تأكل. بالمقابل لا تعطي ابنك إلى مدرسته شيئا غالي الثمن، يعني بيعطيه 500 ليرة بالحضانة، بيعطيه أكلات ثمنها 100 ليرة فما فوق كل واحد. في له رفيق فقير ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. إسلام في تعاطف، المؤمن كريم متواضع يشعر بمن حوله، لا ينفرد في طعام أو شراب. وإذا اشتريت فاكهة فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. في آية يبنى منها 100 حكم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قريب محجوب، القريب محجوب بالمصطلح الفقهي بمعنى لا يرث. العلماء استنبطوا الوصية الواجبة الآن من هذه الآية، يعني إنسان مات في حياة والده أولاده لا يرثون، الوصية الواجبة انطلاقا من هذه الآية أعطتهم نصيبا، لأن المتوفى جدهم، ولأن أباهم مات في حياة جدهم لا يأخذون شيئا. إذن الوصية الواجبة جاءت لتقرر هذه الآية، هؤلاء حضروا القسمة، حضروها، جدهم توفي، أعمامهم أخذوا، هم لم يأخذوا لأن والدهم توفي في حياة جدهم، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. يقيس عليها حالات لا تعد ولا تحصى. إنسان جاء إليك بطعام أطعمه منه، جاء لك بفاكهة أطعمه منها، قدم لك خدمة أعطه ما يقابلها لكي تستل منه الحقد وكي تزرع في قلبه الحب. أخواننا الكرام، نحن الآن في أمست الحاجة إلى الحب. عندنا مساجد وعندنا مكتبات ونعقد مؤتمرات، لكن الحب الذي كان بين الصحابة نفقده اليوم. ينبغي أن نؤسس هذا الحب على التبادل. وجبت محبتي، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. أنا أرى أنه من واجبنا جميعا أن يحب بعضنا بعضا، لا بالكلام ولكن بالفعل. أخوك إذا زرته، إذا أعنته، إذا تفقدت أحواله، إذا أعطيته، إذا استنصحته، إذا رفقت به يحبه. فالنبي أمرنا بأسباب الحب ونهانا عن أسباب البغضاء. كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه. بالعكس، في آية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كيف؟ لي جيبتان، نقلت 1000 ليرة من جيبة إلى جيبة، فماذا فعل؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا تأكل مال أخيك. يا الله، سمى مالك، هو مالك من زاوية واحدة، من زاوية وجوب الحفاظ عليه فقط، من زاوية وجوب الحفاظ عليه. فإذا كنت مكلفا أن تحافظ عليه فلأن تمتنع من أكله من باب أولى، تماما كما لو قلت لواحد أعطته مركبتك عدها سيارتك. ما معنى ذلك؟ تتملكها يعني؟ لا، أن تعتني بها كما لو أنها سيارتك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني مال أخيك مالك من زاوية وجوب الحفاظ عليه وكأنه مالك. إذن وإذا حضر القسمة أولو القربى، الأقرباء الذين لا يرثون بالنصيب المفروض. بالمناسبة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كما أنك مأمور بالعدل مأمور بالإحسان. العدل توزيع الأموال وفق النصيب المفروض، والإحسان وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. العدل قسري والإحسان طوعي، لكنك مأمور بالعدل والإحسان. أخواننا الكرام، 1000 قضية لا تستقيم على العدل لكن تستقيم على الإحسان. أخ يعني قال لي مرة: أنا اشتريت هذا المحضر فارغ في دكان لإنسان فقير هدمها له بحسب القانون، فسألته بما فعلت هذا؟ قال: ليس له عندي شيء، أنا اشتريت المحضر فارغ، وهذا الإنسان ينبغي أن يقدم لي هذا المحل فهدمته. قلت: والله شيء رائع، هذا هو العدل، فأين الإحسان؟ فسكت. والله دفع شيء من زكاة ماله واشترى بصاحب هذا المحل محل في مكان آخر. فإذا كان قضية لا تستقيم على العدل يسعها الإحسان، عود نفسك أن تكون منفذا لهذه الآية التي يقرأها ويتلوها خطباء المساجد من ألف عام عقب كل خطبة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. واحد طلق زوجته، والله التقيت بشخص طلقت زوجة أبيه أعطيت حقها كاملا، فابنه من أهل اليسار الغنى يجعل لها راتبا شهريا من 20 عام، ما بيتغير. إحسان، قضية الإحسان قضية واسعة جدا. بالإحسان تحل كل مشكلاتنا. بالإحسان العدل قسري، العدل نصيبا مفروضا، أما الإحسان طوعي. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء ضيع الناس هذه الآية، وقال الحسن ولكن الناس شحوا أي بخلوا، لكن هذا الحق حق على المحسنين وعلى المتقين وعلى المؤمنين. فارزقوهم منه يعني أعطوهم جزءا من هذا الميراث، وقولوا لهم قولا معروفا. هنا قال إذا كانت الأموال قليلة جدا لا تسع أن تعطي من حضر القسمة، ترك شيء لا يذكر احتمل

اعذرنا لقلة هذا المبلغ. وفي كلام آخر، هي هدية، هناك من يعطي ويؤذي، خذ زكاة مالي. لماذا هذه الغلظة؟ لماذا؟ يمكن أن تؤدي زكاة مالك دون أن تقول هذه زكاة مالي، على شكل هدية، على شكل مناسبة، انتهز مناسبة، انتهز أول العام الدراسي فرضاً، في أيام رمضان، للعيد، ممكن أن تستشف ما يحتاجه هذا البيت، وأن تأتيه بحاجة أساسية دون أن تذله، وأن تقول له أنت فقير وهذه زكاة مالي. قولوا للناس قولاً معروفاً. قال بعضهم من القول المعروف خذ بورك لك فيه، من القول المعروف وددت لو كان أكثر من هذا، نعم، من القول المعروف لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه، يعني انتقي كلام لطيف طيب به قلب الفقير، ولعل هذا الفقير يكون أقرب إلى الله منك، ولعل قلامة ظفر هذا الفقير هي أعظم عند الله من مئة من أمثالك. لعل الله له مقاييس غير مقاييس البشر، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. ثم يقول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني المنطلق من هذه الآية عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. لو أنك غادرت الدنيا ولك أولاد ضعاف كيف تحب أن يعاملوا بعد موتك؟ فإذا كنت وصيا على أيتام فعاملهم كما تحب أن يعامل أولادك بعد وفاتك، ارعى أخلاقهم وارعى أموالهم وأدبهم وعلمهم واعتني بهم. وليخشى الذين لو تركوا ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله في الأيتام الذين تحت وصايتهم، ليعاملوا الأيتام الذين تحت وصايتهم كما يتمنون أن تعامل ذريتهم الضعيفة بعد موتهم. هذا المعنى الدقيق، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إخوتنا الكرام، يعني إذا واحد سألك ناوي أكتب هالبيت لأولاد الزوجة الجديدة حبها كثير وأحرم أولاد الزوجة القديمة، لا تقول له معك الحق وتجامله، تكلم القول السديد، قل له لا يجوز، هذا يوجب لك النار، لا تجامله، لا تقول أعطيه جمله، لا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا لمن يستنصحهم وليقولوا قولا سديدا. ذكروا بالآخرة، ذكره أن هذه البنت التي حرمتها ربما تقف يوم القيامة تحت العرش وتقول يا ربي لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي لأنه حرمني. حينما تميز الذكور على الإناث فأنت جاهلي، جاهلي بالكلمة العريضة. فليقولوا قولا سديدا لو استنصحوا، لا تنصح بغير كلام الله، لا تنصح بغير سنة رسول الله، لا تجامل أحدا. قال يا رسول الله اشهد، النعمان ابن البشير، أني نحلت ابني حديقة. قال يا نعمان ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال هل نحلتهم جميعا كما نحلت هذا؟ قال لا. قال فأشهد غيري فإني لا أشهد على جور، أشهد غيري فإني لا أشهد على جور، وليقول قولا سديدا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الدين النصيحة. قالوا لمن؟ قال لله.

0: ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامته، الدين النصيحة. ثم يقول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني إنما يأكلون في بطونهم مالا سوف يوجب لهم دخول النار. هذا اسم مجاز عقلي بما سيأتي، كأن تقول رعينا الغيث، الماء لا يرعى ولكن يرعى الكلب، فإذا قلت رعينا الغيث بما سيكون؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أيها الإخوة، قضية الأموال قضية خطيرة جدا، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. مرة استوقفني إنسان في الطريق وخرج من دكانه غاضبا وقال: سمعت اليوم قصة لم أستطع تفسيرها. قلت: تفضل. قال: إنسان جاء إلى محله التجاري في أحد أسواق دمشق القديمة ليبيع الأقمشة ويسترزق رزقا حلالا لأولاده، سمع صوت إطلاق النار، مد رأسه ليرى من يطلق النار، فإذا برصاصة تستقر في عموده الفقري فيشل فورا. هو أخذ الحادثة على ظاهرها، قال: ما ذنبه؟ جاء ليسترزق، جاء ليفتح دكانه، والعمل عبادة، ما تفسير هذا؟ قلت: والله لا أعلم. لا يمكن أن تفهم عدل الله من خلال أفعاله إلا أن يكون لك علم كعلم الله. والله لا أعلم، أنا مؤمن بعدل الله وحكمته ورحمته. أخ كريم بعد 20 يوما حدثني عن قصة لم يعلم ما أبعادها عندي. قال لي: لي جار يسكن فوقي وقد أكل أموال الأيتام، يعني أولاد أخيه لهم عنده ثمن بيت تقريبا وأكله زورا وبهتانا. احتكموا إلى أحد علماء دمشق ممن توفاهم الله عز وجل. هذا العالم جاء بهذا العم ليحمله على إعطاء أولاد أخيه حقه، فركب رأسه وقال: أنا لا أعطيهم شيئا. هذا الحاضر. اتجه هذا العالم إلى أولاد الأخ فقال: يا بني، هذا عمكم، لا تشكوه إلى القضاء، هو عمكم، ولكن اشكوه إلى الله، هو نفسه الذي أطل من دكانه فاستقرت رصاصة جعلته مشلولا. ثاني يوم الساعة 9 هو نفسه. سألته: أين هو؟ قال: هو له محل بالسوق الفلاني. منذ متى؟ قال لي: من 20 يوم. هو نفسه. فالله كبير، بموضوع الأموال يجب أن نخاف الله خوفا لا حدود له، لأنك لو بذلت أثمن ما تملك وهي روحك وعليك دين لا تنجو من عذاب الله، فكيف لو أكلت أموال اليتامى ظلما؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا دعي للصلاة على أحد أصحابه يقول: أعليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم، ما كان يصلي عليه. فكيف إذا أكل أموال اليتامى ظلما؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا العمل سوف يوصلهم إلى جهنم. فالإنسان ليعد للمليون قبل أن يأكل درهما حراما ليخشى الله عز وجل، ولا سيما إذا كان المال مال يتيم. بل إن مال اليتيم يقول الله فيه: ولا تقربوا مال اليتيم، اجعل بينك وبينه هامشا واسعا. هذا هو حكم الشرع. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتحدث عن آيات المواريث، والحمد لله رب العالمين. قال أحدهم إغلاق العينين في الصلاة من أجل الخشوع يبطل الصلاة. لا، لا يبطلها، لكن إذا أغمضت عينيك وأنت تصلي في مكان في أفاعي وفي عقارب وفي أخطار لا تستقيم صلاتك. أما إذا دخلت إلى مسجد ورأيته مزخرفا والآية والله خطة حلوة وأنت عم تصلي، شوف المروحة نوع، شو هي نوع المروحة، وأنت عم تصلي لا أغمض عينك بقى، تغمضها وارتاح. إذا أردت أن تفتح عينيك وأن تتأمل ما حولك وأنت في الصلاة، لا، الأولى أن تغمض عينيك. أما إذا في مكان والمكان فيه خطر، إذا أغمضت عينيك لا تستقيم صلاتك، تقلق، افتح عينيك. أخواننا، نحن في عنا 365 يوم عيد أم، والأصح عنا 365 يوم ضرب اثنين. إذا كان والدتك قريبة منا بدك تطلع عليها صباحا ومساء. نحن ما لنا أولاد عاقون من السنة للسنة مرة، فنحن عنا بإسلامنا 365 يوم عيد أم. أما هذا العيد لغيرنا، هذا العيد لإنسانة بتنتظر ابنها 365 يوم يطلع عليها بالسنة يوم وما بيجي أيام. والله حدثني أخ زار ألمانيا بمعرض، ما لقى فندق، سكن في بيت، قال لي ما وقعت عيني على حديقة في حياتي أجمل من هذه الحديقة. فسألت صاحبة البيت ما سر ذلك، قال والله أنا أزينها لعل أولادي يأتوني في العام مرة، أصنع لهم أطيب الطعام وأعتني بالحديقة كي يجلسوا هيك جلسة بالثلاثمية وخمسة وستين يوم تنتظر مجيئهم. يوم كان عنده اعتذروا فبكت بكاء كادت تموت فيه من الألم، فذهب إلى السوق واشترى لها الهدايا هو. يعني هذا العيد مؤنة، هذا العيد لأناس عاقين. قال لي واحد أنا جئت من بريطانيا لأسكن في الشام، وأنا في بحبوحة كبيرة جدا، هيك ذكر لي سيارته جاكوار وعنده فيلا إلى آخره. قلت له مداعبا ما الذي حملك على أن تأتي إلينا؟ قال لي والله يسكن في بناء مجاور في الطابق الأخير إنسان، في لندن الجو بارد جدا والأبواب محكمة والنوافذ محكمة، فمات هذا الجار ومضى على موته 6 أشهر، وله في لندن 4 أولاد أو 5، لم يخطر في بال أحد أولاده أن يأتيه زائرا مرة في هذه الأشهر، فرأى مصيره أراد أن يعود إلى بلده. هذا العيد لهؤلاء العاقين. أما نحن في عنا 365 عيد أم كل يوم، هذا الواجب. ما حكم النظر إلى النساء؟ لزوجتك مباح من دون قيد أو شرط، لمحارمك بثياب الخدمة للأجنبيات محرم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. المعظم المسلمين ممن يكونون مؤدين لأمور العبادة بشكل كامل من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك، ولكنهم لا يقومون بتقويم أسرهم وإرشادهم، حيث إنك تجد معظم الأسر يتبعون المسلسلات والأفلام ويستمعون إلى الأغاني دون أن يوجهون أهليهم بالنصح والتوجيه. فهل هذه العبادات تصح منهم بحيث أنها أصبحت عبادة سلبية لا أثر فيها؟ لا بد من أن يستمروا على عبادتهم، ولكن ينبغي أن يجمعوا معها الاستقامة على أمر الله من أجل أن يقطفوا الثمار الصحيحة. الأصل أن توزع الزكاة في البلد الذي جمعت منه الزكاة، لأن فقراء هذا البلد أولى بزكاة الأغنياء الذين هم سبب غناهم من بلد آخر، إلا لمصلحة راجحة. إذا أنت عندك بيت بس غيرك ما عنده بيت، هدم بيته، فإذا كان في مصلحة راجحة ولك طريق آمن إليهم يجوز أن تنقل أموال الزكاة من بلد إلى بلد. هل يجوز الدعاء في صلاة الفرض؟ هي الصلاة دعاء. أما يا ربي زوجني فلانة بنت فلان خانة كذا، التفاصيل في الدعاء تفسد الصلاة. يا رب بدي دولارات مثلا، أي اسم لم يرد في الأدعية المأثورة في مشكلة، أما هي الصلاة دعاء؟ والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

دعوة واستغفار. حدثت هذه القصة في زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. كان الإمام أحمد بن حنبل يريد أن يقضي ليلته في المسجد، ولكن منع من المبيت في المسجد بواسطة حارس المسجد. حاول مع الإمام ولكن لا جدوى، فقال له الإمام: سأنام موضع قدمي. وبالفعل نام الإمام أحمد بن حنبل مكان موضع قدميه، فقام حارس المسجد بجره لإبعاده من مكان المسجد. وكان الإمام أحمد بن حنبل شيخا وقورا تبدو عليه ملامح الكبر، فرآه خباز، ولما رآه يجر بهذه الهيئة عرض عليه المبيت. فذهب الإمام أحمد بن حنبل مع الخباز فأكرمه ونعمه، ثم ذهب الخباز لتحضير عجينة لعمل الخبز. سمع الإمام أحمد بن حنبل هذا الخباز يستغفر ويستغفر، ومدى وقت طويل وهو على هذه الحال. تعجب الإمام أحمد وسأل الخباز عن استغفاره في الليل، فأجابه الخباز: إنه طوال تحضيره العجينة فهو يستغفر. فسأله الإمام أحمد: وهل وشدت الاستغفار كثمرة؟ والإمام أحمد يعلم ثمرات الاستغفار وفضله وفوائده. فقال الخباز: نعم، والله ما دعوت دعوة إلا أجيبت، إلا دعوة واحدة. فقال الإمام أحمد: وما هي؟ فقال الخباز: رؤية الإمام أحمد بن حنبل. فقال الإمام أحمد: أنا أحمد بن حنبل، ووالله إني جررت إليك جرا. وهكذا ثبت بالدليل القاطع ثمرة الاستغفار، وكيف تكون العامل الأكيد استجابة الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اكتسب أدبا. إذا التبست عليك الأمور واختلطت فاعلم أن لا حسب ولا نسب ولا منصب ولا لقب يبقى أو ينفع، فالعمل الصالح الذي تقوم به يغنيك عن كل ذلك، فهو الخالد الباقي. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. الإيمان يفجر الطاقات. إن الذين يعتقدون أنهم يستطيعون زحزحة الجبال فإنهم قادرون على ذلك، أما الذين لا يؤمنون بذلك فإنهم لا يستطيعون. استعذ بالله واعمل. مطلوب من العبد أن ينقي سريرته من كل غش وكدر، ويحفظ باطنه من كل حقد وغل، وأن يتحصن من كيد الشيطان بمضاعفة اليقظة وإخلاص العمل وصدق التوجه لله وحده. وأنزلت سورة الناس لتقيه من وساوس الشيطان وهواجسه، ومطلوب منه الاستعاذة المتبوعة بعمل كمحاربة الشيطان وتسلطه ومقاومة نفسه الأمارة بالسوء. الإنسان دون أمل. تقول إيمان السباعي: الإنسان دون أمل كنبات بلا ماء، ودون ابتسامة كوردة دون رائحة، إنه دون حب كغابة احترق شجرها. الإنسان دون إيمان وحش في قطيع لا يرحم. أجدك بقربي يا من تعينني على زيادة إيماني وغدارة علمي وتصفية ذهني. أجدك حينما يضيق صدري ويتعسر أمري، أجد فيك أسرار الحكمة وإعجاز الكلمة، أجدك ربيعا لقلبي وجلاء لحزني وذهابا لهمي وغمي. سبحان من أنزلك وحفظك، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. لا تبتئس. إن سد منفذ من منافذ الخير في وجهك فلا تبتئس، واسعى إلى منافذ أخرى ولا تيأس، وتحرك يمنة ويسرى حتى تنال هدفك وتحقق غايتك. نقاء النفس. الجمال عمل حقيقي في جوهر النفس، يسقل معدنها ويذهب كدرها ويرفع خصائصها ويعصمها من مزالق الشر وينقذها من خواطر السوء، ثم يبعثها في الحياة كما تنبعث النسمة اللطيفة في وقدة الصيف أو الشعاع الدافئ في صبرة الشتاء. وعندما تبلغ النفس هذا المستوى ترتد وساوس الشيطان عنها، لأنها لا تجد مستقرا فيها، بل لا تجد مدخلا إليها. كن كالملاك دائما. يقول محمد قطب:
الإنسان من أعظم معجزات الخلق، لا هو بالملاك ولا هو بالشيطان، ولكنه مشتمل على الخير والشر، وقادر في لحظات الارتفاع أن يصبح كالملائكة، وقادر في لحظات الهبوط أن يصبح كالشياطين. لا تعبس أيها القلب المبتسم، في جمال النفس ترى الجمال ضرورة من ضروريات الخليقة، كأن الله أمر العالم ألا يعبس للقلب المبتسم.

0: نعم إخوتي.
1: أخي المسلم، لا تحزن من كدر الحياة، فإنها هكذا خلقت. الأصل فيها المتاعب، والسرور فيها أمر طارئ. فهل تحلو لهذه الدار والله لم يرضها لأوليائه مستقرة؟ لولا أن الدنيا دار ابتلاء، لم تكن فيها الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيار. فآدم عليه السلام يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا، ونوح كذبه قومه واستهزأوا به، وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد، ويعقوب بكى حتى ذهب بصره. أما موسى فقاصى ظلم فرعون ولقى من قومه المحن، وعيسى بن مريم عاش معدما فقيرا. أما محمد صلى الله عليه وسلم يصابر الفقر وقتل عمه حمزة وهو من أحب أقاربه إليه، ونفور قومه منه، وغير هؤلاء من الأنبياء والأولياء. ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن للمؤمن حظ منها. نبيك صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وفي الدنيا سجن الصالحون وابتلي العلماء العاملون. واعلم أخي المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. صدق رسول الله. وأختم بقول الشاعر: تنكب مذهب الهمجي وعذ بالصبر تبتهجي، فإن مظلم الأيام محجوج بلا حجج، تسامحنا بلا شكر وتمنعنا بلا حرج، ولطف الله في إتيانه فتح من اللج، فمن ضيق إلى سعة ومن غم إلى فرج.

0: كتاب الأذكار
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.
0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. متفق عليه.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري.
1: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. رواه مسلم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
2: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 4 من سبتمبر/أيلول لسنة 2026 ميلادي، والثاني 22 من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة نبدأها بالعناوين. كامبرا: أستراليون سيفقدون حق الوصول على لقاح كوفيد-19 مجانا، إليكم سعر الجرعة المحتمل. كامبرا: تراجع أسعار العقارات في أستراليا، والبنوك تتوقع رفع الفائدة مجددا، هل يستمر الهبوط؟ ومن العناوين العالمية: سوريا تشرع في تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى نظام الأسد. فلسطين المحتلة رام الله: مناوبات حراسة متواصلة، هكذا يواجه بدو رام الله استفزازات المستوطنين. الكيان الصهيوني: تفاصيل خطة بن غفير لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من غزة. السودان: الحرب تحرم 8 ملايين طفل من المدارس في السودان. فلسطين المحتلة غزة: استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في غزة. الكويت تعلن التصدي لهجمات بالصواريخ والمسيرات. وكالة أنباء الإمارات تفيد: الرئيسان الإماراتي والأمريكي يبحثان أوضاع المنطقة. سوريا تفتح طريقا جديدا للنفط، هل تصبح بديلا لمضيق هرمز؟ الاحتلال الصهيوني يصادر: صادر 100,000 دونم، الاحتلال يشن حربا ممنهجة لتهويد الضفة. جمهورية مصر العربية: السيسي والشي يبحثان خفض التصعيد بالمنطقة ويؤكدان أولوية الحلول الدبلوماسية. فلسطين المحتلة: شاهدان برصاص الاحتلال في الضفة، وزمير يأمر برفع حالة التأهب. الولايات المتحدة الأمريكية: سوريا الأصل مرشحة للكونغرس تتحدى إيباك وتطالب بوقف تسليح الكيان الصهيوني. شبح أزمة غذاء عالمية: شبح أزمة غذاء عالمية لوح من البحر الأسود. السويد: انتهاكات الكيان الصهيوني في صناديق اختراع السويد. فرنسا: غطين رؤوسهن، حملة رقمية بفرنسا ردا على مشروع حزب لوبان بحظر الحجاب. الولايات المتحدة الأمريكية: 3 قتلى مصابون بينهم شرطيون بإطلاق نار في مينيابوليس الأمريكية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: قد يضطر أستراليون حصلوا سابقا على لقاحات كوفيد-19 مجانا إلى دفع كلفتها من أموالهم الخاصة، فيما يحذر خبراء من أن السعر قد يشكل عائقا أمام بعض الأشخاص الذين لا يزال بإمكانهم الاستفادة من التطعيم. وتنقل أستراليا لقاحات كوفيد-19 اعتبارا من الأول من تشرين الأول أكتوبر إلى البرنامج، بدلا من البرنامج الوطني المستقل للقاحات كوفيد-19 والمعروف باسم NIP الوطني للتحصين، الذي أنشئ خلال الجائحة. وستوجه الترتيبات الجديدة اللقاحات الممولة إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابات بأعراض كوفيد-19 الشديدة، فيما يستطيع غير المستوفين لشروط الأهلية شراء اللقاح بصورة خاصة. لكن السلطات لم تحدد حتى الآن سعرا وطنيا موحدا للقاح كوفيد-19 عند شرائه بصورة خاصة. كامبرا: يواصل سوق العقارات الأسترالي تراجعه بوتيرة متسارعة، إذ انخفضت قيمة المنازل في أنحاء البلاد بنسبة 3.6% عن ذروتها المسجلة في أوائل عام 2026، وفقا لبيانات جديدة أصدرتها كوتاليتي شركة أبحاث سوق العقارات. ودفع الهبوط الأكبر من المتوقع مؤسسات مالية كبرى إلى تحديث توقعاتها، إذ يتوقع مصرف حاليا انخفاضات أسرع وأوسع نطاقا من تقديراته كومنولث بنك، وبلغت أسعار العقارات ذروتها، ثم بدأت الانخفاض منذ آذار مارس من هذا العام بعد مؤشرات إلى اعتزام الحكومة الفيدرالية إلغاء بعض الحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين العقاريين. وأسهمت أيضا زيادات أسعار الفائدة وتحديات المعروض ومعنويات السوق في التراجع الأخير. وقالت وزيرة الإسكان الفيدرالية كلير أونيل ردا على أحدث الإحصاءات إن سوق العقارات في البلاد دوري بطبيعته. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. سوريا. أعلنت سوريا أمس بدء تدمير دفعة من المواد الكيميائية عثر عليها في أراضيها، والتي تعود إلى عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، في خطوة هي الأولى من نوعها بالبلاد منذ أكثر من عقد. جاء ذلك في كلمة لمندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. فلسطين المحتلة رام الله. بضرب الحجارة والأعمال العدائية الاستفزازية، يواصل المستوطنون الصهيونيون اعتداءاتهم اليومية على تجمعات البدو الفلسطينية في بلدة الطيبة شرقي رام الله، ولا يتوقفون عن محاولاتهم لإجبار السكان في المنطقة على الرحيل. ويحكي أحد سكان البلدة للجزيرة مباشرة عن كيفية قيام المستوطنين بشكل يومي ومنذ 3 أشهر بالاعتداء عليهم لفظيا وماديا وتوعيدهم بالتهجير، موضحا أن هذه الاعتداءات أجبرت بعض الأهالي على بيع مواشيهم أو حبسها في الحظائر بعد أن حرموا من مصادر رزقهم الأساسي الكيان الصهيوني. أعد وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير خطة تقوم على تهجير نحو 1,086,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات، يعتزم طرحها الخميس ضمن حملته الانتخابية. وقالت صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية إن بن غفير زعيم حزب القوى اليهودية اليميني المتطرف سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710، وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة. السودان. قال عميد كلية التربية بجامعة الخرطوم الدكتور فيصل عبد الوهاب إن الحرب الدائرة في السودان منذ نحو 4 سنوات خلفت آثار واسعة على القطاع التعليمي بمختلف الولايات، مؤكدا أنها حرمت ملايين الطلبة من الدراسة. وأضاف عبد الوهاب في مقابلة مع قناة الجزيرة أمس أن الحرب منعت أكثر من 19 مليون طفل من التعليم جراء النزوح وتوقف العملية التعليمية وتحول العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية إلى مراكز للإيواء. فلسطين المحتلة غزة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس بهجمات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. وتراوحت الهجمات الصهيونية بين قصف بالمسيرات وإطلاق نار من آليات ومروحية صهيونية، مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر تشرين الأول 2025. الكويت. قال الجيش الكويتي عبر حسابه على منصة إكس إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، في حين أفادت وكالة الأنباء الكويتية بإطلاق صفارات الإنذار في البلاد. وفي السياق قال مراسل الجزيرة في الكويت إن صفارات الإنذار انطلقت من مختلف مناطق البلاد، مضيفا أن السكان تلقوا رسائل تحذيرية تدعوهم للابتعاد عن الأماكن المكشوفة والاحتماء في مواقع أهمنة. وكالة أنباء الإمارات تفيد. أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذكرت أنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. كما أفادت بأن الجانبين بحثا خلال الاتصال مختلف جناوب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة. سوريا. تسعى سوريا إلى استثمار موقعها لإعادة بناء اقتصادها واستعادة دورها بوصفها ممرا يربط الخليج بالمتوسط وأوروبا، مستفيدة من اضطراب طرق الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز. وبينما تفتح الحرب فرصة أمام دمشق للتحول إلى مركز للنقل، تظل الطموحات محفوفة بمخاطر أمنية وتمويلية. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تتدفق يوميا نحو 5,000 شاحنة محملة بالنفط عبر الصحراء السورية بين مصافي جنوب العراق وميناء بانياس على البحر المتوسط. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني يصادر. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني خربة التبان في مسافة رياطة جنوب الخليل وشردت 12 عائلة فلسطينية في مشهد يعكس تصاعد الحرب الصهيونية الممنهجة على الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات مستوطنين واعتقالات وهدم متواصل. ويواصل الكيان الصهيوني حربه الممنهجة في الضفة المحتلة مستخدما كل أدوات القمع المتاحة من هدم منازل وتشريد عائلات إلى اعتداءات مستوطنين تحت حماية الجيش واعتقالات يومية تطال العشرات. جمهورية مصر العربية. عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بحثا خلالها عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اليوم الثاني من زيارة شي للعاصمة المصرية القاهرة. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي في بيان إن الرئيسين شددا على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات فلسطين المحتلة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وفتى مساء الأربعاء برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في بلدة المغير شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين أصدر رئيس الأركان الصهيوني إيال رازامير تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة. واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني القرية مساء الأربعاء وأغلقت مدخلها الرئيسي بالتزامن مع مواجهات واعتداءات نفذتها مجموعات من المستوطنين على الفلسطينيين. الولايات المتحدة الأمريكية. تخوض الديمقراطية جيمي زحلاوي بلسيتو سباقا انتخابيا مفتوحا لتمثيل الدائرة السادسة بولاية ماساتشوستس في مجلس النواب الأمريكي، مستندة إلى أصولها السورية وموقفها الرافض للدعم العسكري الأمريكي للكيان الصهيوني، ومتحدية النفوذ جماعات الضغط وفي مقدمتها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الصهيونية إيباك. وأوضحت في مقابلة مع الجزيرة أن كونها أمريكية من أصول سورية يمثل نقطة قوة كبيرة يمنحها فهما مباشرا لتداعيات السياسة الخارجية الأمريكية على غزة ولبنان وسوريا. شبح أزمة غذاء عالمية. بينما حقق المزارعون في الجنوب الأوكراني هذا العام محصولا وفيرا، تحولت أكوام الحبوب التي ملأت المخازن إلى عبء مع تعثر تصديرها في وقت تتسع فيه الهجمات الروسية والأوكرانية على الموانئ والسفن في البحر الأسود، أحد أهم شرايين تجارة الحبوب في العالم. وتشير تقارير أمريكية إلى أن هذا التصعيد لم يعد يهدد صادرات أوكرانيا وحدها، إذ تراجعت شحنات الحبوب من روسيا أيضا، بينما دفعت المخاطر المتزايدة في البحر الأسود أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات. السويد. حين يتوجه السويديون إلى صناديق الاقتراع يوم 13 من سبتمبر أيلول الجاري، لن تكون القضايا الداخلية وحدها حاضرة في خياراتهم، بل إن انتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية قد تكون حاضرة كذلك بقوة. ويكشف استطلاع أجرته 6 منظمات حقوقية بينها Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولية أن مواقف الأحزاب السياسية السويدية تجاه الانتهاكات الصهيونية قد تقود إلى تغيير السياسات السويدية إزائها بعد الانتخابات. فرنسا. تتواصل ردود الفعل الغاضبة على الساحتين الفرنسية والدولية عقب تكثيف حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان خطابه المناهض للحجاب وإعلان عزمه فرض غرامات مالية وحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة حال فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2007. وتجسد هذا الرفض

0: بارتن في مؤتمر صحفي إن المشتبه به قضى أيضا. وأوضح بارتن أن شخصا واحدا لقي حتفه في موقع الحادثة ونقل 4 أشخاص إلى المستشفى حيث توفي أحدهم لاحقا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني وأستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: أستراليون سيفقدون حق الحصول على لقاح كوفيد-19 مجانا، إليكم سعر الجرعة المحتمل. كامبرا: تراجع أسعار العقارات في أستراليا والبنوك تتوقع رفع الفائدة مجددا، هل يستمر الهبوط؟ ومن العناوين العالمية: سوريا تشرع في تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى نظام الأسد. فلسطين المحتلة رام الله: مناوبات حراسة متواصلة، هكذا يواجه بدو رام الله استفزازات المستوطنين. الكيان الصهيوني: تفاصيل خطة بن غفير لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من غزة. السودان: الحرب تحرم 8 ملايين طفل من المدارس. فلسطين المحتلة غزة: استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في غزة. الكويت تعلن التصدي لهجمات بالصواريخ والمسيرات. وكالة أنباء الإمارات تفيد: الرئيسان الإمارات والأمريكي يبحثان أوضاع المنطقة. سوريا تفتح طريقا جديدا للنفط، هل تصبح بديلا لمضيق هرمز؟ الاحتلال الصهيوني يصادر: صادر 100,000 دونم، الاحتلال يشن حربا ممنهجة لتهويد الضفة. جمهورية مصر العربية: السيسي وشي يبحثان خفض التصعيد بالمنطقة ويؤكدان أولوية الحلول الدبلوماسية. فلسطين المحتلة: شاهدان برصاص الاحتلال في الضفة وزمير يأمر برفع حالة التأهب. الولايات المتحدة الأمريكية: سورية الأصل مرشحة للكونغرس تتحدى إيباك وتطالب بوقف تسليح الكيان الصهيوني. شبح أزمة غذاء عالمية يلوح من البحر الأسود. السويد: انتهاكات الكيان الصهيوني في صناديق اقتراع السويد. فرنسا: غطينا رؤوسهن، حملة رقمية بفرنسا ردا على مشروع حزب لوبان بحظر الحجاب. الولايات المتحدة الأمريكية: 3 قتلى ومصابون بينهم شرطيون بإطلاق نار في مينيابوليس الأمريكية. أما الآن أحبة الله، نوفيكم في النشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 24 درجة أدناها 12 درجة. غدا السبت غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 32 درجة أدناها 13 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة: يرفع الأذان المغرب تمام 5:42، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:58، وتقبل الله منا ومنكم آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

0: النور الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: حاورتني نفسي فقالت: هلا بقيت في البيت مستأنساً؟
1: الفجر قريب.
0: لا عليك، صلي في البيت.
1: حسناً، لك ما أردت إن ضمنت لي.
0: وما أضمن لك؟
1: أتضمنين لي أجر الحاج المحرم؟
0: ولما؟
1: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم.
0: لا أستطيع ذلك.
1: أتضمنين لي أن يغفر لي ذنبي؟
0: وما ذلك؟
1: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه.
0: ما أقدر على ذلك.
1: أفتضمنين لي أجر قيام الليل كاملاً؟
0: وكيف ذلك؟
1: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
0: لا والله.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. والله لو كان هذا فقط فيها لكفاني. أفتضمنين لي ذلك؟
0: لا، وما ينبغي لي؟
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وما قولك في هذا؟ أتضمنين لي النور التام يوم القيامة؟
0: يا هذا، ومن أنا كي أضمن ذلك؟
1: أفتضمنين لي الرزق في الدنيا والجنة في الآخرة؟
0: ها؟
1: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله.
0: ما بيدي حيلة؟
1: أفتضمنين لي البراءة من النار؟
0: من أين لك هذا أيضاً؟
1: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
0: لا.
1: أفتضمنين لي نزلاً في الجنة؟
0: هات ما عندك.
1: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
0: كلا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا تبشش الله إليه كما يتبشش أهل الغائب بطلعته. وما قولك في هذا أيضا؟ أفتقدرين عليه؟
0: سبحان الله، أتهزأ بي؟ بالطبع لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطي خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاته منتظر الصلاة. أفتضمنين لي ذلك كله؟
0: أعطني شيئاً أطيقه وأقدر عليه.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
0: غلبتني، قم إلى صلاتك يرحمك الله.

0: طب ربي على قلبي. أسأت إليك يا ربي وقد أفرطت في الذنب، فسامحني وأكرمني، فإن القلب في كربي، غرقت بلجة العصيان والأوزار والحوض، ولم أفزع من الآثام بل أسرفت في الشرب، ورحت أخاطب الدنيا خطاب الوامق الصد، وأصحبها بأفكاري وإحساسي وبالقلب، أمد إلى الهوى قلبا غريقا في دجى الحب، صريع الشهوة الحمقاء والإفساد والحرب. وجئت اليوم يا ربي إليك بأدمع التوب، فتب ربي على قلبي، فإن القلب في كربي، وقلبي يا إله الكون يرجو الفوز بالقرب، فسامحني وأكرمني وطهرني من الذنب.
1: هل تعرف أخي المستمع ماذا تعني الصلاة؟ تعني ببساطة أنك في لقاء مع الله تبارك وتعالى، والدخول في الصلاة يعني الدخول على الله تبارك وتعالى. فهل تفكرت واستشعرت هذا المعنى؟ وهل تخيلت إنك عندما تقول الله أكبر فإن الله بجلاله وعظمته يقبل عليك وينظر إليك؟ هل استحضرت هذا المعنى العظيم والذي يجسده الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
1: أخي المستمع، لا يخشع في صلاته إلا من أحب الله عز وجل. ومن أمثلة المحبين لله تعالى حقا وصدقا ابن قيم الجوزية رحمه الله، والذي يقول: في القلب شعث، أي تمزق، لا يلمه إلا الإقبال على الله. وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. وفي القلب خوف وقلق لا يذهبه إلا الفرار إلى الله. ويقول أيضا رحمه الله: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنس الناس بأحبابهم فأنس أنت بالله، وإذا ذهب الناس إلى ملوكهم وكبرائهم يسألونهم الرزق ويتوددون إليهم فتودد أنت إلى الله عز وجل، وإذا فرح الناس بدنياهم وفرحوا بما جمعوا فيها من مال فاخرج أنت بما اجتمعت عليه من رحمات الله.
0: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: ويقول ابن قيم الجوزية أيضا: لا تسأم من الوقوف على باب ربك ولو طرت، بل ابك كثيرا وداوم الطرق، فإنه ولا شك سيفتح لك، فإذا فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين. وأسألك أخي المستمع وأسأل نفسي قبلا بالله علينا، ما هي آخر مرة خشعنا فيها لله في صلاتنا؟ وهل كنا نتمنى ألا نقوم من السجود أبدا؟ وما هي آخر مرة اضطربت قلوبنا لملاقات الواحد الأحد؟ هل ذقنا حلاوة الصلاة؟ يقول ابن تيمية: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: حب الله عز وجل. فأنت مسكين يا من لم تجرب البكاء في صلاتك بين يدي ربك عز وجل، مسكينة يا من لم تشعري بجسدك وقلبك يرتجفان لذنب أذنبتيه خوفا من الله الواحد القهار.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم

0: صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: يقول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، واجعل ذلك في صلاتك كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل على العبد في الصلاة ما لم يلتفت، فإذا صرف العبد وجهه انصرف الله عنه. فبالله عليك، بعد كم ثانية ينصرف عنك الله؟ أفلا تستحي أن ينظر الله إليك بينما تنظر إلى غيره؟ فيقول الرسول الأمين: إن العبد إذا أقبل على صلاته ثم التفت يقول الله عز وجل: إلى خير مني؟ وهو يسأل: أوجد عبدي خيرا مني؟ أوجد إلها أرحم مني؟ عزيزي المستمع، الرسول الكريم يقول لنا: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ويقول أيضا: إن الرجل ليصلي الصلاة فلا يكتب له إلا ثلثها أو ربعها أو نصفها أو سدسها أو ثمنها أو عشرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى كم يكتب لنا من صلواتنا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.

0: أرعوني سمعكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أتسمع؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. هل تسمع النداء؟
1: الله أكبر.
0: أين الأجيال؟ أين شباب الأمة؟ أين الرجال؟ والمساجد المخاوية تشكو إلى الله تعالى.
2: يا من تصد

0: علمت بأن
1: شمس
2: هي ضائعة مهملة لدى الكثيرين، منسية مؤخرة لدى آخرين، وتفعل في غير الجماعة لدى الباقين. وما أشد خوفي أن يكون بعضنا قد اقترب من وعيد الجبار جل جلاله.
3: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
2: إنها الصلاة، إنها حياة القلوب، إنها الميثاق، إنها العهد بين الإنسان وبين ربه. ويوم يتركها المرء أو يتهاون بها يدركه الخذلان وتناله اللعنة وينقطع عنه مدد السماء.
1: الصلاة،
2: إن الصلاة هي الفيصل والبرزخ بين الكفر والإيمان، فمن أداها وحافظ عليها كان هو المؤمن، ومن تركها وتهاون بها كان هو الكافر.
1: الصلاة،
2: إنها الحياة ولا حياة بغير صلاة.
1: الصلاة،
2: إنها رغد العيش ولا رغد في العيش بغير صلاة. إنه دوام الأمن والاستقرار ولا أمن ولا استقرار بغير صلاة. إنه التوفيق من رب العالمين في كل شيء ولا توفيق ولا تسديد بغير صلاة. فالله الله أيها المسلمون في الصلاة.

0: إنها دقائق معدودة، لكن بها يرتفع المؤمنون ويسقط الفجرة والمنافقون. بها يعرف أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، بها يتميز المؤمن من المنافق.
1: المؤمن
0: يشتاق إلى الصلاة وينتظر دخول وقتها،
1: المؤمن
0: يحافظ عليها ويدأب في العمل لها، عظم أمر الله في قلبه فأحب الصلاة، فلما أحبها كان في سبيل

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: القرآن الكريم، تلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل، من قوله تعالى في سورة آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. آية رقم 52، إلى قوله تعالى من نفس السورة: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. آية رقم 92.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق.

Coucou. قل إن الفضل بيد

حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم.

فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي

الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم.

وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون.

إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين

أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.

قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجينا

تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين

وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. فأسأل

قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم

وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين

يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون

0: كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: من روائع المصحف المجود
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، واحد لا شريك له، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو سبحانه متعال على الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. كل شيء يجري بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، وهو سبحانه يستجيب الدعوات، ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء، ولا يملكه شيء، ولا غنى عنه تعالى طرفة عين. يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر. وهو سبحانه جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها، جواد يحب الجود، حيي يحب الحياء، رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه، محسن يحب الإحسان لا ينظر إلى الصور والأموال، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال، يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ويربيها لصاحبها ويغار. وغيرته سبحانه أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، ويعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. خلق سبحانه الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فسبحان ذي الجلال والكمال.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 23 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى مشاورته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذا الدرس أيها الإخوة من أدق الدروس التي يتصل موضوعها بحياتنا اليومية. قال تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. الله يأمر النبي أن يشاور أصحابه. من النبي؟ سيد الخلق وحبيب الحق، أوتي الفطانة، سيد ولد آدم، يوحى إليه معصوم، ومع كل هذه الخصائص ومع كل هذه الميزات ومع عصمته ومع رجاحة عقله ومع أن الوحي يصب على صدره، ومع كل ذلك أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه. قال: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الذي يعنينا من هذا، ما الحكمة التي وراء المشاورة؟ كلام الله عز وجل حكمه لا تعد ولا تحصى. لماذا أمر الله النبي أن يشاور أصحابه؟ قال: أولا، لأن في مشاورة أصحابه تطيبا لنفوسهم. يعني أنت حينما تأمر وعلى الطرف الآخر أن ينفذ، يشعر أنه أداة بيدك، أما حينما تشاوره تشعره أنه شريكك، وهذا من الأساليب التربوية. كان عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه في الغزوات، في الغزوات. معنى ذلك أن الصحابة الكرام حينما يشيرون عليه أن يخرج للقاء العدو ويخرجون معه، لا يشعرون أنهم أدوات، هم شركاء. فالمشاورة من شأنها أن تطيب نفوس الذين تشاورهم. يعني أنت ترى أن الحكمة أن تفعل كذا في بيتك، لو سألت زوجتك: ما قولك يا فلانة في هذا الأمر؟ فإذا قالت: والله نعم الرأي، فإذا بدأت أن تفعله لا تشعر أنها مأمورة بل هي شريكة. ما قولك يا فلان أن نفعل كذا؟ فإذا أجابك إلى رأيك وفعله، يفعله عن طيب نفس. فأول حكمة من حكم مشاورته صلى الله عليه وسلم أنه يطيب نفوس أصحابه. الله عز وجل حينما أمر عباده أمرهم وبين لهم حكمة أمره، وأيضا حينما يأمر الخالق أمرا، يأمر عباده أمرا ويبين لهم حكمته، إنه يطيب قلوبهم بهذا الأمر. هذه واحدة. الشيء الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة لأبي بكر وعمر: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما، لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. ما معنى هذا الكلام؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل أصحابه، أصحاب الرأي الراجح، أصحاب العقل السديد، يقول: أنا لو استشرت أبا بكر وعمر لا أخالفهما. وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أصحابا ليشاورهم من أصحاب العقول الناضجة، وهو بهذا يعزز رأيه برأيهم. الجماعة قوة والفرقة عذاب. طبعا أنت رأيت هذا الرأي وهو على صواب ولا شك، لكن لو سألت إنسان آخر وأشار عليك بالرأي نفسه، أنت بهذا تتقوى، أنت بهذا تتقوى على هذا الرأي. أنت رأيت والحق معك والحجة قوية، أما إذا جاءك صديق واستشرته وأشار عليك بما أنت صانع، تشعر بالأنس، تشعر أن رأيك سديد. هذا اسمه التقوي. ولو كنت على حق، ولو أصبت في رأيك، حينما تسأل من حولك وتستشيرهم ويدلون لك بالرأي نفسه، هذا مما يقوي رأيك. إذا أول حكمة من حكم المشاورة تطيب نفوس أصحابه، والحكمة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقوى برأيه. يعني مثلا، وهذا والله أفعله أنا دائما، أخ يسألني سؤال أعرف الجواب وأعطيه الجواب والدليل الآية أو الحديث ورأي الفقهاء، أكون مرة في نزهة في لقاء مع أخواننا العلماء، أقول: ما قولكم في هذا الموضوع؟ يجيبون كما أجبت، أشعر براحة، أشعر براحة، أتقوى. هذا الذي أفتيت به يفتي به غيري وغيري وغيري. فالإنسان أحيانا يتقوى بأخيه، يتقوى بأخيه. أنا رأيت هذا هو الجواب، وهذا هو الدليل، وهذه هي الآية، وهذا رأي الإمام أبو حنيفة. أما حينما أرى أن أناس آخرين يفتون بما أفتي، أشعر بأنس، أشعر بطمأنينة، أشعر أنني مع المجموع، أنني مع جماعة المؤمنين. الإنسان دائما لا يختار رأي ضعيف، ولا رأي مفرد، ولا حجة ضعيفة، ولا رأي شاذ. عليه أن يكون مع جمهور العلماء، ومع جمهور المسلمين، ومع الأكثرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على خطأ. لا تجتمع. ويجب أن تعلموا علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده، بينما أمته معصومة بمجموعها. لا تجتمع على خطأ. فأنت حينما تقرأ التفاسير إلا قال الجمهور، كن مع الجمهور، كن مع الأكثرية. نعم، طبعا الأكثرية مو من الناس، من جماعة المؤمنين، إنه من الناس على ضلال، وما يتبع أكثرهم إلا ظن. إذا قلت كن مع الأكثرية، أقصد بها أكثرية المؤمنين. وإذا قلت لك مرة كن مع الأقلية، مع أقلية الناس المؤمنة، الكثرة غير مؤمنة. إذن أولا تطيب نفوسهم، وثانيا تتقوى برأيهم. أنت على حق، لكن سبحان الله السؤال يعطي أنس، يعطي قوة، يعطي ثقة بالنفس. والأخطر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شاور أصحابه تنفيذا لأمر الله عز وجل، إنما يشرع لأمته من بعده، يعني هو معصوم لا يخطئ، الوحي يسدده والله يؤيده، ورجاحة عقله لا حدود لها، والتوفيق الإلهي يحالفه دائما. لكن هؤلاء الذين سيأتون من بعده من أمته من أمراء أو من علماء ليسوا في مستوى، قد يخطئون، قد يلتبس عليهم الأمر، إذن هم في أشد الحاجة إلى المشورة. هو سن لهم المشورة ليكون قدوة لهم. إذن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم غني عن آراء أصحابه، رجاحة عقله وعصمته والوحي الذي يأتيه يغنيه عن مشاورة أصحابه، إلا أنه شاور أصحابه ليكون قدوة لمن بعده من العلماء والأمراء. هو حينما شاور أصحابه كان مشرعاً في مشاورة الأصحاب. كلكم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة الظهر ركعتين، فقيل له: يا رسول الله، الصلاة قصرت أم نسيت؟ قال: كل هذا لم يكن. فقال أحدهم: بعضه قد كان، يعني صليت ركعتين فقط. فسأل النبي أصحابه طلب التواتر، فعلا ركعتين صلى. قال: إنما نسيت كي أسن. كيف لو أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أيام بعثته ما نسي ولا مرة، كيف يسن لنا سجود السهو؟ ما في طريق. لهذا قال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله لحكمة تشريعية، يعني يجب أن ينسى كي يشرع لنا سجود السهو، هو مقامه فوق النسيان. لكن أنساه الله عز وجل لحكمة تشريعية راجحة. كمان لما النبي شاور أصحابه طبعا تطيب لخاطرهم وتقوى بهم، ولكنه قطعا غني عن رأيهم وعن توجيههم وعن خبرتهم، لأنه معصوم ومعه الوحي، وله من رجاحة عقله ما يغنيه عن عقولهم، ومع ذلك شاورهم كمشرع ليكون قدوة لهم. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من يهودي من أهل الكتاب، وقد يقول إنسان ضيق التفكير: أيعقل أن يقترب النبي من يهودي وأصحابه بينه حوله يفدونه بأرواحهم وبمهجهم؟ الجواب سهل جدا، هو ما اقترب من هذا الكتابي لحاجة أو لأن أصحابه يقصرون في حقه، لكن أراد أن يكون مشرعا لك أن تتعامل مع أهل الكتاب. أنت الآن لو دخلت لمحل صاحبه غير مسلم من أهل الكتاب، أيجوز أن تشتري منه؟ نعم يجوز، يجوز أن تشتري منه ويجوز أن تبيعه. لولا أن النبي تعامل مع أهل الكتاب ما كان يجوز أن تفعل ذلك. فالنبي ملزم من قبل الله عز وجل أن يكون قدوة ومشرعا. مثل أوضح من ذلك: في نظركم أيهما أشد شجاعة، سيدنا النبي الذي كان يقول أصحابه كان إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله، فلم يكن أحد أقرب إلى العدو منه، يعني شجاعة أصحابه مجتمعين لا تعدل جزءا من شجاعته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كيف هاجر النبي؟ هاجر مساحلا وتخفى ودخل إلى غار ثور، وأمر من يأتيه بالأخبار ومن يأتيه بالزاد ومن يمحو الآثار. لماذا فعل هذا؟ لماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل عمر؟ هاجر متحديا المشركين، قال: من أراد أن تفكله أمه أو أن يتم ولده فليلحقني لهذا الوادي.
2: الإنسان قد يعجب، يا ربي أيهما أشد شجاعة، نبيك المرسل أم هذا الصحابي الجليل؟ صحابي يتحدى كفار قريش، والنبي يتسلل ويتخبأ ويذهب إلى غار ثور ويقيم فيه أياما ثلاثة. الجواب سهل جدا، لو أن النبي هاجر كعمر لعد اقتحام الأخطار واجبا، ولأخذ الحيطة حراما، ولأهلك أمته من بعده. طبعا هو مشرع، هو كل أفعاله تعد شرعا، كل شيء يفعله شرع إلى يوم القيامة. فلذلك النبي أخذ الحيطة وأخذ بالأسباب ولم يتحدى قريشا، ذهب إلى غار ثور مكث فيه أياما ثلاثة، كلف من يأتيه بالأخبار، من يمحو الآثار، من يأتيه بالزاد، استأجر خبيرا غير مسلم رجح الخبرة، أيام بيكون طبيب غير مسلم مختص به المرض، والمرض عضال، أخي أنا ما بتعامل مع غير المسلمين، كلام في جهل. النبي سيد الخلق استأجر خبير في الطريق مشرك، كمان تعليم لنا أحيانا يجب أن تقصد الخبرة لذاتها. في عندك قضية عويصة، علة في الجسم حيرت الأطباء، وجاء طبيب غير مسلم متخصص بهذا المرض، ينبغي أن تستفيد من خبرته، إن الحياة غالية عند الله وعند الناس. على كل، النبي مشرع، فلما استشار أصحابه شرع لنا أن نستشير، شرع للأمراء من بعده وللعلماء من بعده أن يستشيروا. وفي موقف عملي أبلغ من ذلك، وهذا الحقيقة يشبه موضوع صلاة الظهر ركعتين. النبي الكريم في موقعة في بدر اختار موقع، تقول يا رب ألم يكن من الممكن أن ترسل له جبريل ليخبره عن الموقع المناسب؟ ممكن يا رب، لما لم ترسل له جبريل؟ ألم يكن من الممكن أن تلهبه الموقع المناسب إلهاما؟ ممكن، لما لم يكن ذلك؟ اختار موقع، اجتهد واختار موقع النبي. فجاء صحابي في أعلى درجات الأدب، أعلى درجات الغيرة، أعلى درجات الحب، وسأل النبي سؤالا يقطر أدبا، قال يا رسول الله هذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمكيدة؟ الصحابي دقيق جدا، لو أن هذا المكان وحي ما كان له أن ينبس ببنت شفا. قال له بل هو الرأي والمكيدة، فقال يا رسول الله ليس بموقع. بكل بساطة، بكل تواضع، بكل عفوية، من دون تشنج، من دون أن يرى النبي أن هذا انتقاصا من قدره، من دون أن يهمل هذا الذي نصح، من دون أن يحطمه، من دون أن يطرده، قال له أين الموقع المناسب؟ قال هنا. أعطى أمر بنقل الجيش إلى هذا الموقع. هذه القدوة، كان عليه الصلاة والسلام قدوة لأمته من بعده. يعني إذا إنسان مخلص غيور جاءك ناصحا بين لك الحج والدليل، إياك أن تستعلي عليه، إياك أن ترفضه، إياك أن تدير ظهرك له، إياك أن تحطمه لأنه تجرأ ونصحك. العكس. والله أيها الإخوة دققوا فيما سأقول، الذين يمدحونك لا يرفعونك، لكن الذين ينتقدونك هم الذين يرفعونك. كل ما انتقدك إنسان بشيء تتلافى أنت تطلع، وكل ما مدحك إنسان تطمئن إلى سلوكك، لا ترقى عندئذ. فهذا قول سيدنا عمر ولا يغيب عن ذهني إطلاقا، أحب ما أهدى إلي أصحابي عيوبي. أحب ما أهدى إلي أصحابي عيوبي. هذا الإنسان المؤمن، ويقبل النصيحة ويصغي إليها ويشكر صاحبها، لا يحتقره ولا يعنفه ولا يهجره ولا يعد هذا تجرؤا عليه أبدا، أشكره على نصيحته. إذن كان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه ليكون سنة من بعده، فهو المشرع. البيهقي أخرج عن الحسن رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: وشاورهم في الأمر، قد علم الله تعالى ما برسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة إليهم، لكنه أراد أن يستن به من بعده. أراد الله بهذا الأمر أن يستن به من بعده. يعني أنت الآن كتطبيق عملي،

تعلمهم أن يتواضعوا في مستقبل حياتهم، وتعلمهم أن يشاوروا، وتعلمهم أن يقبلوا المشورة والنصيحة. أخواننا الكرام، الذي يقبل النصيحة التي تسدى إليه بإخلاص ليس أقل أجرا من الذي يسديها. أنت نصحت لك أجر، لكن هذا الذي يقبل هذه النصيحة بأدب جم ويثني عليك ليس أقل أجرا منك. يجب أن تعلم أنك إذا نصحت فلك أجر، وإذا قبلت النصيحة فلك أجر. عود نفسك، أي نصيحة جزاك الله عني كل خير، إلا إذا كان في التباس، في خطأ، فهم غلط، لا أنا ما قصد ذلك، هذا الذي قصدته. وروى ابن عدي والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وشاورهم في الأمر قال عليه الصلاة والسلام أما إن الله ورسوله لغنيان عنهما، ولكن جعلهما الله تعالى رحمة لأمتي، فمن استشار منهم لم يعدم رشدا، ومن تركها لم يعدم غيا. يعني أنت ممكن تقتبس خبرة 50 سنة بسؤال، طبعا ممكن تقتبس خبرة 50 سنة بسؤال أديب من واحد بعالم التجارة بالصناعة قبل أن تقدم على أي مشروع. خذ رأي أهل الرأي من المؤمنين الصادقين، استشرهم. أيضا من حكم المشاورة أن الذي تشاوره ترفع قدره وتشعره أن رأيه مقبول، وأن له دورا في هذه الأسرة أو في هذه المؤسسة أو في هذه المدرسة أو في هذه المستشفى. يعني إذا كان مدير عام سأل، مدير عام مستشفى سأل أطباء ما قولكم في كذا وكذا، هي بيسموها الآن إدارة ديمقراطية، وهي إدارة ناجحة. نعم، لكن في قول إنه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، حتى ما تنقلب المشاورة إلى فوضى وإلى تمزق وإلى تعطيل أعمال وإلى مهاترات. نحن نستشير ونأخذ الرأي، لكن ضرورات القيادة تقتضي في بعض الحالات خذ رأي الناس، ولكن افعل الذي تراه صوابا بعد أن تستأنس بآرائهم. يعني بشكل الشورى هل هي معلمة أم ملزمة؟ في الإسلام معلمة، أنه فإذا عزمت فتوكل على الله. إلا إذا كان المستشار ليس متمرسا في هذا العلم، يعني بجوز أنا استشير إنسان يستشير علماء في قضية فقهية، إذا كان هو بضاعته في الفقه ضعيفة جدا يصبح رأي المستشار ملزما. إذا القضية التي يستشير بها ليس ملما بها تصبح المشورة ملزمة وليست معلمة. يقول بعضهم كلام طيب، إنه الاستبداد في الرأي يجعل العقلاء كالمفقودين والمختارين كالمكرهين. إذا إنسان مستبد برأيه وحوله عقلاء يلغي عقلهم بهالطريقة، هي الطريقة المستبدة تلغي عقل العقلاء واختيار المختارين. المختار ينقلب إلى مضطر، والعاقل ينقلب إلى غبي حينما تستبد برأيك.

0: نعم. روى الشافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم. في نقطة مهمة جدا غابت عنا، أن القائد إذا استشار، مدير مدرسة، مدير مستشفى، مدير مؤسسة، رب أسرة، رب عمل، تاجر مثلا، لو استشار من حوله ما الذي يحدث؟ غير تطيب قلوب وغير التقوي برأيهم وغير أن تعلي مكانهم. في هدف تربوي كبير هو أنك حينما تستشير من حولك تتعرف إلى عقولهم، تتعرف إلى وجهات نظرهم، تعرف صاحب العقل الراجح من صاحب العقل المحدود، تعرف بعيد النظر من قاصر النظر، تعرف المخلص من غير المخلص. أنت حينما تستشير تمتحن من دون أن يدري هؤلاء أنك تمتحنهم. ما قولك؟ نعم. إذن استشارة، والله عز وجل وصف المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم، وأن لو شاركهم في الأمر معناها الشورى يجب أن تغدو جزءا من حياة المؤمن، جزءا من حياة المؤمن. ولا شك أن كل واحد منكم في حياته العملية أحيانا أصديت له نصيحة ثمينة واستفاد منها فائدة عظمى، وكان عليه أن يبالغ في الثناء على من أشار عليه بهذه النصيحة. وأنت حينما تتقبل هذه النصيحة وتثني على صاحبها تشجع هذا السلوك القويم الذي جاءت به السنة المطهرة ونطق به القرآن الكريم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه على الاستشارة، فكان عليه الصلاة والسلام يحث على الاستشارة ويرغب فيها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: المستشير معان والمستشار مؤتمن، فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه. بس والله لألكم القصة، لو واحد سألك عن شاب قلت له جيد ممتاز، قال لك أزوجه، قلت له زوجه، قال لك بالله عليك لو طلب ابنتك هل تزوجه إياها؟ إذا كنت أنت في قرارة نفسك لا تزوج ابنتك لهذا الرجل، ينبغي أن تقول له: لا، لا أزوجه إياه. فالأولى أن تنطق بالحق وأن لا تجامل. المستشار مؤتمن، يقول عليه الصلاة والسلام: المستشير معان والمستشار مؤتمن، فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه. بعض تجار الأقمشة يكون في لون كاسد أو نوع من القماش كاسد، فهذا التاجر بخيط بنطال لنفسه من هذا القماش، وكل ما سأله زبون: بالله عليك منيح الشغلة؟ أنا لابس منه. بيقول: هو لابس منه وسين صلفه. هي خيانة. هي كثير أشخاص بيستعمل الحاجة، أنا مستعمل منها خير إن شاء الله، أنت لك مصلحة تستعمل منها. من استشار فليشر بما هو صانع لنفسه، حقيقة مو استعراضا أو خبسا أو مكرا، لا حقيقة. العلماء قالوا المشورة أن تستخلص حلاوة الرأي وخالصه من خبايا الصدور، كما يشور العسل جانيه، كأنك عم تأخذ العسل من الخلية. أنت حينما تستشير مؤمنا صادقا خبيرا كأنما تأخذ العسل من صدره، تأخذ الرأي السديد. من يومين أخ كريم بعد درس الطاغوسية قال لي أنا شاري أرض، وهالأرض اشتريتها بعد ما تملكتها جاء من يدعي أن بعضا منها ملكه ونازعني، وأنا رجعت للبائع وقدم لي وثائق غير كاملة، وقيمت دعوى ربحتها والأرض كلها بحوزتي، لكنني لست مرتاحا إلى أن بعضا منها لا يملكه الذي باعني إياها مع أنني ربحت الدعوى. قال لي وأنا قلق منذ 3 سنوات. قال لي ثم توفي الذي باعني فماذا أفعل؟ قلت له قضية سهلة، القسم الذي شككت فيه بعه وتصدق بثمنه، فإن كانت الأرض لك كتبت لك هذه الصدقة في صحيفتك يوم القيامة، وإن كانت لغيرك كتبت في صحيفته، وأنت بهذا نجوت من القلق وأنت ميسور. أخذ 50 درهم، الخلاف على درهمين فقط، بع هذين الدرهمين أو تصدق بثمنهما وابقهما لك، فإذا كان هذه المساحة لك كتبت لك هذه الصدقة في صحيفتك، وإذا كانت لغيرك كتبت في صحيفته، طبعا لأنه مات، لو كان حي تعطي إياها. يا لطيف، تأثر تأثرا لا حدود له، الحل كان غايب عنه، عم بيعاني من القلق 3 سنوات، بأكل مال حرام، معتدي على أرض، اغتصب شبرا من أرض، الشبر في جهنم، فكيف دمين؟ كثير قلق، هالحل مريح، صدق بهالمبلغ، إذا كانت إلك، الصدقة إلك، إن كانت هذه الأرض لغيرك، كتبت في صحيفة غيرك، ونجوت أنت من الاسم، وانتهى الأمر، ما في شيء ما له حل، إذا طلبت الحل. وفي بعض الآثار نقحوا عقولكم بالمذاكرة واستعينوا على أموركم بالمشاورة. نقحوا عقولكم بالمذاكرة، يعني أجمل جلسة مذاكرة العلم، عليك قضية خذ رأي الآخرين، اسألهم عن دليلهم عن حجتهم، وازن بين رأيك ورأيهم، نقحت عقلك بالمذاكرة. واستعينوا على أموركم بالمشاورة. لكن ما لك حق تستشير من أي إنسان، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يجب أن تستشير المؤمنين. العلماء قالوا المستشار يجب أن يكون أمينا محترما ناصحا ثابت الجأش غير معجب بنفسه ولا متلون برأيه، سويعاتي يعني، ولا كاذب في مقاله، ولا محبا لهذا الأمر الذي يستشار فيه. يعني هو مأخوذ بالحدائق، وسألت الحديقة هي إلي ولا جاري، شو سهي إلى خدا، ما دام مغرما بالحدائق فينبغي ألا تستشير إنسانا غارقا في حب هذا الشيء الذي تستشيره به، لأنه يغلبه الهوى. ولا متجردا عن الدنيا، أي شخص بعيد عن الدنيا ساكن بصومعة، قلت له هالمحل التجاري في خلاف بينه وبين صاحبه، بدك عصيه، انت عندك اولاد، اذا كان لك يجب ان يبقى لك. فاذا انسان بعيد عن موضوع الاستشاره، بعيد بعد شديد، هذا صعب يعطيك راي صحيح. واذا كان غارق في حب الشيء صعب يعطيك راي صحيح. الاول بعده الشديد يعمي عليه الحقيقه، والثاني قربه الشديد يعمي عليه الحقيقه. نعم. ولا تستشر بخيلا بقضايا مالية، لو ضب قرشك لا ترد عليه. البخيل لا يستشار، إياك أن تستشير بخيلا أو مغرما في موضوع الاستشارة أو بعيدا عن موضوع الاستشارة. يجب أن تستشير الأمينة المحترمة الناصحة ثابت الجأش، غير المعجب بنفسه وغير المتلون برأيه ولا الكاذب في مقاله. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، وهو بالخيار، إن شاء تكلم وإن شاء سكت، فإن تكلم فليجتهد رأيه. يعني أنت بإمكانك أن تعتذر عن إبداء الرأي، ولعل السكوت هو جواب. أنت مؤتمن، فإذا كان نشأ فتنة كبيرة جدا من إبداء الرأي يجب أن تعتذر عن قبول الاستشارة. أما أن تفتي أو أن تشير بما لست قانعا به، أو أن تفتي أو أن تشير بخلاف ما تعلم، فهذه معصية كبيرة، أن تشير بخلاف ما تعلم. وروى الطبراني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. الاستخارة لله عز وجل، والاستشارة، الآن دققوا، لأولي الخبرة من المؤمنين. ما بكفي مؤمن ولا بكفي خبير، لأولي الخبرة من المؤمنين. إذا كان خبير غير مؤمن ما بينصحك، قد تتعارض نصيحتك مع مصلحته فلا ينصحك. والمؤمن غير الخبير يفتي لك بشيء وهو جاهل. فالاستخارة لله عز وجل، والاستشارة لأولي الخبرة من المؤمنين. وأخيرا، من استشار الرجال استعار عقولهم. عم تأخذ عقل متراكمة فيه خبرات 50 سنة، عم تشتريه كله بكلمة لطيفة، كله: ما قولك في هذا الموضوع يا سيدي؟ من استشار الرجال استعار عقولهم. يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يترجم هذا الدرس عمليا في حياتنا اليومية. عود نفسك تستشير، عود نفسك تسأل، جس النبض، تأخذ رأي من حولك، تأخذ رأي الخبراء الأتقياء المؤمنين في زواج، في تجارة، في سفر. إياك أن تستبد بالرأي، إذا استبددت برأيك وقعت في شر عملك. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا

الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة الرابع من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والثاني والعشرون من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة نبدأها بالعناوين. كامبرا: أستراليون سيفقدون حق الوصول على لقاح كوفيد 19 مجانا، إليكم سعر الجرعة المحتمل. كامبرا: تراجع أسعار العقارات في أستراليا والبنوك تتوقع رفع الفائدة مجددا، هل يستمر الهبوط؟ ومن العناوين العالمية: سوريا تشرع في تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى نظام الأسد. فلسطين المحتلة رام الله: مناوبات حراسة متواصلة، هكذا يواجه بدو رام الله استفزازات المستوطنين. الكيان الصهيوني: تفاصيل خطة بن غفير لتهجير نحو مليوني فلسطيني من غزة. السودان: الحرب تحرم 8 ملايين طفل من المدارس في السودان. فلسطين المحتلة غزة: استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في غزة. الكويت تعلن التصدي لهجمات بالصواريخ والمسيرات. وكالة أنباء الإمارات تفيد: الرئيسان الإمارات والأمريكي يبحثان أوضاع المنطقة. سوريا تفتح طريقا جديدا للنفط، هل تصبح بديلا لمضيق هرمز؟ الاحتلال الصهيوني يصادر: صادر 100,000 دونم، الاحتلال يشن حربا ممنهجة لتهويد الضفة. جمهورية مصر العربية: السيسي والشي يبحثان خفض التصعيد بالمنطقة ويؤكدان أولوية الحلول الدبلوماسية. فلسطين المحتلة: شاهدان برصاص الاحتلال في الضفة وزمير يأمر برفع حالة التأهب. الولايات المتحدة الأمريكية: سوريا الأصل مرشحة للكونغرس تتحدى إيباك وتطالب بوقف تسليح الكيان الصهيوني. شبح أزمة غذاء عالمية لوح من البحر الأسود. السويد: انتهاكات الكيان الصهيوني في صناديق اختراع السويد. فرنسا: غطين رؤوسهن، حملة رقمية بفرنسا ردا على مشروع حزب لوبان بحظر الحجاب. الولايات المتحدة الأمريكية: 3 قتلى مصابون بينهم شرطيون بإطلاق نار في مينيابوليس الأمريكية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: قد يضطر أستراليون حصلوا سابقا على لقاحات كوفيد 19 مجانا إلى دفع كلفتها من أموالهم الخاصة، فيما يحذر خبراء من أن السعر قد يشكل عائقا أمام بعض الأشخاص الذين لا يزال بإمكانهم الاستفادة من التطعيم. وتنقل أستراليا لقاحات كوفيد 19 اعتبارا من الأول من تشرين الأول أكتوبر إلى البرنامج بدلا من البرنامج الوطني المستقل للقاحات كوفيد 19 والمعروف باسم NIP الوطني للتحصين، الذي أنشئ خلال الجائحة. وستوجه الترتيبات الجديدة اللقاحات الممولة إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابات بأعراض كوفيد 19 الشديدة، فيما يستطيع غير المستوفين لشروط الأهلية شراء اللقاح بصورة خاصة. لكن السلطات لم تحدد حتى الآن سعرا وطنيا موحدا للقاح كوفيد 19 عند شرائه بصورة خاصة. كامبرا: يواصل سوق العقارات الأسترالي تراجعه بوتيرة متسارعة، إذ انخفضت قيمة المنازل في أنحاء البلاد بنسبة 3.6% عن ذروتها المسجلة في أوائل عام 2026، وفقا لبيانات جديدة أصدرتها كوتاليتي شركة أبحاث سوق العقارات. ودفع الهبوط الأكبر من المتوقع مؤسسات مالية كبرى إلى تحديث توقعاتها، إذ يتوقع مصرف حاليا انخفاضات أسرع وأوسع نطاقا من تقديراته كومنولث بنك. وبلغت أسعار العقارات ذروتها ثم بدأت الانخفاض منذ آذار مارس من هذا العام، بعد مؤشرات إلى اعتزام الحكومة الفيدرالية إلغاء بعض الحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين العقاريين، وأسهمت أيضا زيادات أسعار الفائدة وتحديات المعروض ومعنويات السوق في التراجع الأخير، وقالت وزيرة الإسكان الفيدرالية كلير أونيل ردا على أحدث الإحصاءات إن سوق العقارات في البلاد دوري بطبيعته. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. سوريا. أعلنت سوريا أمس بدء تدمير دفعة من المواد الكيميائية عثر عليها في أراضيها، والتي تعود إلى عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، في خطوة هي الأولى من نوعها بالبلاد منذ أكثر من عقد. جاء ذلك في كلمة لمندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. فلسطين المحتلة رام الله. بضرب الحجارة والأعمال العدائية الاستفزازية، يواصل المستوطنون الصهيونيون اعتداءاتهم اليومية على تجمعات البدو الفلسطينية في بلدة الطيبة شرقي رام الله، ولا يتوقفون عن محاولاتهم لإجبار السكان في المنطقة على الرحيل. ويحكي أحد سكان البلدة للجزيرة مباشرة عن كيفية قيام المستوطنين بشكل يومي ومنذ 3 أشهر بالاعتداء عليهم لفظيا وماديا وتوعيدهم بالتهجير، موضحا أن هذه الاعتداءات أجبرت بعض الأهالي على بيع مواشيهم أو حبسها في الحظائر بعد أن حرموا من مصادر رزقهم الأساسي الكيان الصهيوني. أعد وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير خطة تقوم على تهجير نحو 1,086,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات، يعتزم طرحها الخميس ضمن حملته الانتخابية. وقالت صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية إن بن غفير زعيم حزب القوى اليهودية اليميني المتطرف سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710 وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة. السودان. قال عميد كلية التربية بجامعة الخرطوم الدكتور فيصل عبد الوهاب إن الحرب الدائرة في السودان منذ نحو 4 سنوات خلفت آثار واسعة على القطاع التعليمي بمختلف الولايات، مؤكدا أنها حرمت ملايين الطلبة من الدراسة. وأضاف عبد الوهاب في مقابلة مع قناة الجزيرة أمس أن الحرب منعت أكثر من 19 مليون طفل من التعليم جراء النزوح وتوقف العملية التعليمية وتحول العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية إلى مراكز للإيواء. فلسطين المحتلة غزة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس بهجمات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. وتراوحت الهجمات الصهيونية بين قصف بالمسيرات وإطلاق نار من آليات ومروحية صهيونية، مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر تشرين الأول 2025. الكويت. قال الجيش الكويتي عبر حسابه على منصة إكس إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، في حين أفادت وكالة الأنباء الكويتية بإطلاق صفارات الإنذار في البلاد. وفي السياق قال مراسل الجزيرة في الكويت إن صفارات الإنذار انطلقت من مختلف مناطق البلاد، مضيفا أن السكان تلقوا رسائل تحذيرية تدعوهم للابتعاد عن الأماكن المكشوفة والاحتماء في مواقع أمنة. وكالة أنباء الإمارات تفيد. أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذكرت أنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. كما أفادت بأن الجانبين بحثا خلال الاتصال مختلف جناوب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة. سوريا. تسعى سوريا إلى استثمار موقعها لإعادة بناء اقتصادها واستعادة دورها بوصفها ممرا يربط الخليج بالمتوسط وأوروبا، مستفيدة من اضطراب طرق الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز. وبينما تفتح الحرب فرصة أمام دمشق للتحول إلى مركز للنقل، تظل الطموحات محفوفة بمخاطر أمنية وتمويلية. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تتدفق يوميا نحو 5,000 شاحنة محملة بالنفط عبر الصحراء السورية بين مصافي جنوب العراق وميناء بانياس على البحر المتوسط. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني يصادر. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني خربة التبان في مسافة رياطة جنوب الخليل وشردت 12 عائلة فلسطينية في مشهد يعكس تصاعد الحرب الصهيونية الممنهجة على الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات مستوطنين واعتقالات وهدم متواصل. ويواصل الكيان الصهيوني حربه الممنهجة في الضفة المحتلة مستخدما كل أدوات القمع المتاحة من هدم منازل وتشريد عائلات إلى اعتداءات مستوطنين تحت حماية الجيش واعتقالات يومية تطال العشرات. جمهورية مصر العربية. عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بحثا خلالها عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اليوم الثاني من زيارة شي للعاصمة المصرية القاهرة. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي في بيان إن الرئيسين شددا على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. فلسطين المحتلة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وفتى مساء الأربعاء برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في بلدة المغير شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين أصدر رئيس الأركان الصهيوني إيال رازامير تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة. واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني القرية مساء الأربعاء وأغلقت مدخلها الرئيسي بالتزامن مع مواجهات واعتداءات نفذتها مجموعات من المستوطنين على الفلسطينيين. الولايات المتحدة الأمريكية. تخوض الديمقراطية جيمي زحلاوي بلسيتو سباقا انتخابيا مفتوحا لتمثيل الدائرة السادسة بولاية ماساتشوستس في مجلس النواب الأمريكي، مستندة إلى أصولها السورية وموقفها الرافض للدعم العسكري الأمريكي للكيان الصهيوني، ومتحدية النفوذ جماعات الضغط وفي مقدمتها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الصهيونية إيباك. وأوضحت في مقابلة مع الجزيرة أن كونها أمريكية من أصول سورية يمثل نقطة قوة كبيرة يمنحها فهما مباشرا لتداعيات السياسة الخارجية الأمريكية على غزة ولبنان وسوريا. شبح أزمة غذاء عالمية. بينما حقق المزارعون في الجنوب الأوكراني هذا العام محصولا وفيرا، تحولت أكوام الحبوب التي ملأت المخازن إلى عبء مع تعثر تصديرها في وقت تتسع فيه الهجمات الروسية والأوكرانية على الموانئ والسفن في البحر الأسود، أحد أهم شرايين تجارة الحبوب في العالم. وتشير تقارير أمريكية إلى أن هذا التصعيد لم يعد يهدد صادرات أوكرانيا وحدها، إذ تراجعت شحنات الحبوب من روسيا أيضا، بينما دفعت المخاطر المتزايدة في البحر الأسود أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات. السويد. حين يتوجه السويديون إلى صناديق الاقتراع يوم 13 من سبتمبر أيلول الجاري، لن تكون القضايا الداخلية وحدها حاضرة في خياراتهم، بل إن انتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية قد تكون حاضرة كذلك بقوة. ويكشف استطلاع أجرته 6 منظمات حقوقية بينها Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولية أن مواقف الأحزاب السياسية السويدية تجاه الانتهاكات الصهيونية قد تقود إلى تغيير السياسات السويدية إزائها بعد الانتخابات. فرنسا. تتواصل ردود الفعل الغاضبة على الساحتين الفرنسية والدولية عقب تكثيف حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان خطابه المناهض للحجاب وإعلان عزمه فرض غرامات مالية وحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة حال فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2027. وتجسد هذا الرفض في إطلاق حركة شعبية وعفوية عبر منصات التواصل تحت وسم الحجاب للجميع بمشاركة واسعة من ناشطات وسيدات غير مسلمات أعلن تضامنهن المباشر مع المسلمات في فرنسا. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون بينهم 3 من أفراد الشرطة في إطلاق نار وقع في مدينة مينيابوليس الأمريكية الأربعاء، وفق ما أعلنت الشرطة فيما لم تتضح حتى الآن دوافع الحادث. وقال الناطق باسم الشرطة جاريت بارتن في مؤتمر صحفي إن المشتبه به قضى أيضا. وأوضح بارتن أن شخصا واحدا لقي حتفه في موقع الحادثة ونقل 4 أشخاص إلى المستشفى حيث توفي أحدهم لاحقا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني وأستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. أستراليون سيفقدون حق الحصول على لقاح كوفيد-19 مجانا، إليكم سعر الجرعة المحتمل. كامبرا. تراجع أسعار العقارات في أستراليا والبنوك تتوقع رفع الفائدة مجددا، هل يستمر الهبوط؟ ومن العناوين العالمية، سوريا تشرع في تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى نظام الأسد، فلسطين المحتلة رام الله، مناوبات حراسة متواصلة، هكذا يواجه بدو رام الله استفزازات المستوطنين، الكيان الصهيوني، تفاصيل خطة بن غفير لتهجير نحو 2,000,000 فلسطيني من غزة، السودان، الحرب تحرم 8 ملايين طفل من المدارس، فلسطين المحتلة غزة، استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في غزة، الكويت تعلن التصدي لهجمات بالصواريخ والمسيرات، وكالة أنباء الإمارات تفيد، الرئيسان الإماراتي والأمريكي يبحثان أوضاع المنطقة، سوريا تفتح طريقا جديدا للنفط، هل تصبح بديلا لمضيق هرمز؟ الاحتلال الصهيوني يصادر، صادر 100,000 دونم، الاحتلال يشن حربا ممنهجة لتهويد الضفة، جمهورية مصر العربية، السيسي وشي يبحثان خفض التصعيد بالمنطقة ويؤكدان أولوية الحلول الدبلوماسية، فلسطين المحتلة شاهدان برصاص الاحتلال في الضفة وزمير يأمر برفع حالة التأهب، الولايات المتحدة الأمريكية سورية الأصل مرشحة للكونغرس تتحدى إيباك وتطالب بوقف تسليح الكيان الصهيوني، شبح أزمة غذاء عالمية يلوح من البحر الأسود، السويد انتهاكات الكيان الصهيوني في صناديق اقتراع السويد، فرنسا غطينا رؤوسهن، حملة رقمية بفرنسا ردا على مشروع حزب لوبان بحظر الحجاب، الولايات المتحدة الأمريكية 3 قتلى ومصابون بينهم شرطيون بإطلاق نار في مينيابوليس الأمريكية. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة، غدا السبت غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 32 درجة أدناها 13 درجة، هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب اخوة يوسف؟ حدث لهم اذلال في الاخر، ذلة ومهانة. واحنا الذلة اللي فيها الامة والصغار نتيجة ايه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذلل ويتسول.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول ايه؟ طرقت الابواب على الله كي ادخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، الا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدتهم اقرب الابواب الى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم عالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى الله به، ومن سمع، لابد ان نكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، العرش يزهو والحضيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، الحرب في حق لديك شريعة، ومن السموم الناقعات دواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضلاتكم معنا محقة جديدة. بارك الله فيكم. سيدي، ربما تكون تناول سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام تختلف عن تناول سير الأنبياء الذين سبقوا. بحثت مرارا وتكرارا ولم أعثر على إجابة لهذا التساؤل. لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تحديدا له هذا الرونق؟ هل لكونه نبيا لنا؟ هل لكونه خاتم الأنبياء والمرسلين؟ هل لكونه لأنه بلغ شريعتنا الغراء والسمحاء؟ ترى لماذا فضلت الدعم؟
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد سؤال وجيه، أولا يعني ليس أنبياء الله عز وجل أبواق تنفخ فيها الملائكة ما تريد من إبلاغ كلام الله عز وجل.
2: نعم.
1: الملائكة لملكات وضعت فيه، وضعها فيهم رب العباد عز وجل، وصلوا إلى هذا الرونق أو إلى هذا المستوى أو إلى هذا المرتقى السامي بملكاتهم التي يستر الله لها. فكانت ملكاتهم الشخصية عبارة عن صياغة من قد النفخة النورانية التي بثها رب العباد ووضعها في أبينا آدم، ولكن يبدو أنها تركزت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام.
1: كيف؟
2: نعم.
1: تعمل كده لوحة فيها الأنبياء. تمام؟ مثلا أول الدعاء سيدنا نوح.
2: طيب أبونا آدم كان نبي.
1: طبعا. لا يعني يكفيش، هو أول يعني مخلوق دب على سطح الأرض.
2: نعم.
1: أبونا آدم جاء الحفيد الثامن أو العاشر له هو سيدنا نوح.
2: نعم.
1: سيدنا نوح اشتهر بأن عنده قضية الاحتمال، قضية الصبر. هذه صفة.
2: نعم.
1: الأهم ما يميز سيدنا نوح إيه؟
2: الصبر.
1: الاحتمال والصبر.
2: نعم.
1: دين راح. طيب. سيد واحد زي سيدنا إبراهيم.
2: نعم.
1: عنده قضية البذل والحلم والكرم. هذه صفة.
2: نعم.
1: يعني أمر تذكر سيدنا إبراهيم سيد إيه؟ يعني سبحان الله يقول فقربه إليهم. ولك آداب السفرة، تسعة من آداب المائدة وضحت في ثلاث كلمات سيدنا إبراهيم.
2: ما هو؟
1: الفراغ إلى أهله. فما لبث أن جاء
2: سيد الحنيف
1: فقربه إليه. خلاص؟ السبع كلمات دول فيهم تسع آداب من آداب السفرة.
2: نعم.
1: أولا لا يحرج الضيف. أنت ممكن تحرج الضيف تقول له ها تاكل لحمة ولا سمك ولا تشرب ساخن ولا بارد. هو راغ إلى أهله. فما لبث أن جاء بعيد حنيف. خلاص. أهله كمان تعودوا الكرم. تمام؟
2: نعم.
1: وبعدين قربه إليهم. ده يعني إيه؟ مش يقول لك يلا يا فلان اتفضل على السلاء ده، هو قدم السفرة إليه، يعني قدم الأطباق سبحان الله قربها إليه. نعم. وبعدين سبحان الله العظيم فلما قربها إليهم قال ألا تأكلون، بيشجعهم على الأكل لن تؤنسوا، أدب عجيب.
2: حتى وجد أيديهم لا تصل
1: إليه وحتى امتحنوا قالوا نحن لا نأكل إلا إذا دفعنا ثمن الطعام. قال ثمنه عندنا أن تسموا الله في أوله وتحمده في آخره.
2: سبحان الله.
1: فصفة سيدنا إبراهيم تجد البذل الحلم. صحيح. إبراهيم لحليم أواه منيب، هذه صفة. سيدنا موسى تجد فيه القوة والشجاعة والحمية. سيدنا هارون فيه الرفق واللين والدعاء. سيدنا يحيى زكريا، سيدنا يحيى، سيدنا عيسى تجد فيهم الزهد والزهادة في الدنيا موجودة في هؤلاء الثلاثة.
2: نعم.
1: تجد واحد زي سيدنا داود عبارة عن ايه؟ عامل رغم غناه.
2: نعم. حتى القرآن صفهم اعملوا آل داود شكرا.
1: اجمع كل هذه الصفات تجدها في رسول الله
2: عليه الصلاة.
1: ليس من صفة قلتها لك في نبي تميز بصفة معينة إلا ورسول الله فيه.
2: هل لأن الله سبحانه وتعالى أراده هكذا فأخلصه من تلقاء
1: الله عز وجل أراده وهيأه تفوقه الملكاتي، إذا كان التفوق إذا جاز التعبير يعني تفوق الملكات، يعني تفوق الملكات هذه فيه صلى الله عليه وسلم سيرته هكذا، سيرته هكذا. واحد كل هذه الإرهاصات من حوله من قبل أن يظهر، يعني يقال أنه كان عنده 15 عاما وفي رحلة من مع عمامه إذا ببناء بجمل الناد دب شرود وسبحان الله طبعا لا أحد يستطيع أن، وحتى بدأت تهجم على القافلة. فقال خلوني وإياها، فأمسك خطامها فأناخها فاستناخ فركبها فامتثلت
2: وهي دبة شرود،
1: وهي دبة شرود. حتى كان أمنا عائشة تقص. نعم. وكان عندنا حيوان بري زي قط بري كده غير مستأنس قاعد في البيت.
2: نعم.
1: يقول يتقافز ويقطع في الستر والوسائد ويعمل مشكلة. فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم ركن البيت حتى يخرج الرسول. يبدو أن هو بيعطي يعني أول شيء.
2: جيد، لكن معذرة. نعم. إذا أنت فضلت. نعم. لي يعني هذا ما يقوله القائلون بأنه مخلص هكذا من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، فما صنعته هو لنفسه؟
1: لا لا لا لا، هو سبحان الله اختاره الله هكذا لأنه يعلم في سابق علم أنه هكذا، ولكنه
2: هذه طبيعته،
1: ولكنه حقق اختيار الله بفعله.
2: يعني حقق اختيار الله بفعله.
1: ليه لأن قال إنما أنا بشر أقوم وأنا وأغضب وأرضى وأكل وأجوع، يعني كده إذن هو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني هي قضية محسومة، خلقه هيئه أن يكون هكذا. فتجد فيه جماع يعني
2: رباه ربه
1: فأحسن تربية.
2: هو مربى على عين الله سبحانه وتعالى.
1: إحنا كلنا الرب هو مربي، ومن أراد أن يتربى على موائد الفضل فليدخل، فإن الباب مفتوح. ما في ناس تأنف من التربية يا ابني، في واحد مش عايز يتربى.
2: صحيح.
1: واحد يأنف على التربية.
2: لكن الفرق هذا مع فضيلتكم، هل هذه الصفات التي كان يجسدها شخص رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت موجودة في البيئة العربية آنذاك؟
1: كانت موجودة، هو شوف ورث من البيئة العربية في أفضل ما فيها.
2: سبحان الله.
1: أفضل ما فيها. هضرب لك مثالين.
2: تفضل.
1: مثال حسن.
2: نعم.
1: ومثال غير حسن. فلست لي. لأن احنا نتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن في البيئة العربية.
2: نعم.
1: من ضمن أيام حرب الفجار. وسميت حرب الفجار لأنهم فجروا وقاتلوا في الأيام
2: الأشهر
1: الحرة. واحدة عربية ماشية فأحاط بها شباب داخل مكة.
2: وعكسونها؟
1: آه.
2: هذا كان موجود في
1: قال الجنة. قالوا لها أسفري لنا عن وجهك. بس كيف وجهك بس؟ فتأبت المرأة العربية وغضبت.
2: هكذا شأن المرأة العربية.
1: احنا قلنا في حلقة ماضية. نعم. لو وجدت بنتا عريانة فإن جيناتها غير عربية.
2: سبحان الله. العربية حتى القديمة.
1: ابحث عن أجدادها. ما أنت اسمع الكلام اللي جاي.
2: طيب.
1: بيراودوها أن تكشف وجهها فقط.
2: نعم.
1: تمام. فجلست تشتري شيئا فإذا بأحد يأتي بشوكة ويضع طرف ثوبها في آخر ثوبها من
2: الخمار هذا.
1: في الخمار. فقامت فانكشف. فضحك الشباب. قالوا أردنا أن نرى وجهك
2: فأردنا سوءتك.
1: أبا عبد الله أعوذ بالله من
2: الشيطان. لا إله إلا الله.
1: قالت وويلاه. طبعا امرأة حرة سبحان الله كيف هذا. قامت الحرب على هذا. حرب على أن الشباب لكن نحن قضية العولمة وعصر السلام. يا بني يا ولدي لا تشعل هذا الكبريت. نحن نعيش عصر السلام ونعيش ومش عارف أيام وأيام. الكبريت ده دعم الكبريت مش كويس. فالضحك بالألفاظ. ولك يعني تعدي. حرب يعني عشان
2: قامت الحرب من أجل كشف عورة امرأة واحدة.
1: وأقام المعتصم من بعد قرون وعقود طويلة في عمورية الحرب على عمورية من أجل أن امرأة عربية قالت ومعتصمها
2: امرأة واحدة
1: ربما معتصمها انطلقت لم تقابل نخوة المعتصم. صح. أين نخوة المعتصم؟ الرجل العربي أول ما سمع أن واحدة بتستغيث مسلمة تستغيث في أرض الروم بالمعتصم ده الآن نحن بنقلد الغرب على أبنائنا اللي قاعدين عنده مش يعني كمان يعني احنا سايبينهم في حالهم ولو انت كمان بتقويه طيب سبحان الله. فهنا تكمن الكارثة.
2: نعم.
1: فحرب الفجار قامت من اجل كشف السوء سبحان الله. في الصورة دي صورة جميلة اهي ايه الغير على الحرمات خلاص.
2: نعم.
1: تعالى الصفة السيئة الثانية. حرب الفجار قامت لان واحد اسمه مبين بشر ابن كنانة اظن قاعد كده في سوق عكاظ يقول انا اعز رجل في العرب. انت حر يعني اعز رجل اعز رجل. قال ومد رجل هكذا ومن رأى انه اعز مني فليقطع لرجلي. قام واحد بيت بتاعه وراح قطع رجل.
2: ما هذا الغباء عجيب.
1: وقامت الحرب من اجل هذا الغباء. هذا فعل عربي وهذا فعل عربي. بس في قيم فيه لا قيم. في مبادئ وفي غياب مبادئ. فنحن الان وانا قلت لك من قبل ولدنا ان نعود الى اخلاق ابي جهل وابي سفيان.
2: طيب. لا يعني عادة الله أو سنة الله تبارك وتعالى في الكون أن يرسل رسولا حينما يظهر الفساد ويستشرف الناس. إذن قبل مولد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت البيئة أو كانت الأرض حتى هذه اللحظة فيها من الفساد ما فيها لدرجة الأمر يحتاج لنبي يبلغ
1: رسالة.
2: وجود النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة ضروري من قبل حكمة الله سبحانه وتعالى
1: لأن الخالق أعلى بمن خلق
2: جيد
1: ويعلم انه لن يصلحهم او لن تصلحهم الا رساله.
2: طيب هؤلاء الناس وهؤلاء العقول وهذا الغباء الذي شرحتموه الان
1: يتمتع
2: به نعم وهذا الفسق الذي يوجد عند كثير من الشباب ربما يجعل المعرفه العقليه لهم تكذب بهذا النبي وتكذب بهذا الرسول ولا تصدق به.
1: جميل.
2: فلابد من ارهاصات ساعة مولد عليه الصلاة والسلام كما تحدثنا في الحلقات المنصرمة مع فضلات الرمان
1: إرهاصات
2: قبل الولادة
1: تمام وفي الكتب تمام
2: صح كده
1: عظيم.
2: فهل هنالك من إرهاصات ابان مولده عليه الصلاة والسلام يقبلها العقل ونصدقها؟ نحن طبعا نصدقها ونؤمن بها لكن الآخر يصدقها ويؤمن
1: شوف
2: بها.
1: أنا أكلمك عن كأنني أكلم معذرة يعني غير مسلمين
2: ليكن ممتاز جيد
1: يعني
2: صحيح جيد
1: مش كلمة أصلا لما يقول لي واحد غير مسلم يقول أصلا يقول القرآن هو مش مقتنع أنه في القرآن أساسا تروح أنت الغربي يقول أصلا يقول القرآن كذا.
2: لا نحاوره بالعقل
1: لابد بالعقل. لا. تعال لصدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خذ شهادة الخصوم وخذ شهادة الواقع وخذ شهادة الأتباع. المهم الأتباع مش الأتباع الأتباع لا تظن أن معذرة أن شهادتهم مجروحة. نقول لك ليه
2: دائما يخصمون
1: لا بعض المشايخ

0: وبعد هنيهة مرت جنازة أخرى ما أثنى عليها أحد. قال وجبت. قالوا ما وجبت الأولى وما وجبت الثانية؟ قال وجبت للأول الجنة وجبت الثاني النار. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال أنتم شهداء الله في الأرض. ألسنة الخلق أعلام الحق.
1: ألسنة الخلق
0: أعلام الحق.
1: أعلام الحق.
0: شوف كلام يقول كلام المعصوم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: يعني إذا أنت المئة دول أو المئتين دول لما يشهدوا إذا شهد ثلاثة من ذوي الحجة. أصحاب العقول العقول المستمعة إذا شهدوا بصلاح إنسان فلا تشكوا في صلاحه. ثلاثة محترمين والله.
1: بس مشهود لهم بالثقة والعدل يكون عدول.
0: يكون
1: عدولا.
0: من لكم من ليس ذا حجة أو من ليس بذي حجة فلا عقل له. ما كانش مؤمن وثبت وعدل وثقة لا يؤخذ من ذوي الحجة. وتفكر ذوي الحجة أينشتاين من ذوي الحجة.
1: أما يقال هذا الكلام.
0: معلش هو ذوي الحجة في مصنع يعني في مصنع له. لكن أنا أرى والله أعلم يعني أقول لك شيء. اقرأ عظماء التاريخ كده.
1: لا يعني نؤطر مع فضلاتكم والسادة المشاهدين معنا في وادي التقارب ذوي الحجة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية ما يدور في فلك الله وفلك رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: أن يكون وقافا عند حدود الله.
1: هذا
0: يعني شوف يعني عندك واحد مثلا نابليون قائد عظيم لكنه كان ساقط الخلق. تمام هو عظيم بس في إيه؟
1: في عمل
0: في خطة عسكرية. تمام جان جاك روسو هو ده وضع الدساتير كلها بتاعت فرنسا سبحان الله كان والعياذ بالله خسيس الأصل أو خسيس الخلق. الله سبحانه كان بتاعت فتن ومشاكل يعني سبحان الله. بسمارك العمل الواحد الرهيب ده في كده سبحان التاريخ الرهيب ده
1: بسمارك ألماني
0: ألماني العمل الواحد ألماني سبحان الله
1: أذين راح لأوروبا.
0: لا لا لا لا ده بسمارك ألماني.
1: بسمارك ألماني
0: كان كذاب ومزور. تشرشل كان خائن للعهود على على على الجماعة اللي جنبه. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا وضع بمقاييس العظمة فهو عظيم من كل اتجاه. تجد مثلا أضرب مثال أصحاب الشجاعة إذا دخلوا على قطاع الشجاعة عند رسول الله يجدوا أشجع الشجعان وهو أبو الحسن أبو الحسنين سيدنا علي رضي الله عنه. قال إذا كان إذا احمر الحدق وحمي الوطيس يعني المعركة إيه اشتد كنا نحتمي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون احد اقرب الى العدو الينا منه.
1: وسيدنا علي هو من هو في المعركه
0: هو حارس العرب سبحان الله. فخبيث ان هو سيدنا علي وامثاله من الصناديد والمقاتلين يحتموا بظهر رسول الله فاذا هو في قطيد الشجاعه
1: المقدمه
0: دائما
1: سبحان الله العظيم.
0: وهو كان
1: يعني ما كان في المؤخره مثلا يقدم غيره
0: مش كده بس
1: نعم
0: اصحاب العدل القضاة والمستشارين اللي يحبوا العدل واصحاب العقول الذين يحبون العدل يحبون العدل. تمام لما تجد هو كان في المغرم يقدم اقاربه واهله وفي المغنم يقدم الغرباء ويؤخر اهله.
1: المغرم يعني
0: لما يكون في المصائب
1: تدفع اموال
0: لا تدفع اموال او تدفع نفوس وارواح يا علي يا عباس يا عباس يا ابن عمه الثاني ابن عبد المطلب الحارث في بات يقدم الثلاثة الأول حمزة وعلي والحارث بن عبد الحارث بن عبد عبيد الله يقدمهم من ثلاثة وهم من قومه عمه وابن عمه وابن عمه عرفت ده في الايه
1: في المغرم
0: في المغرم في القتال اهو في المغنم يأخرهم الأول يأخرهم في الأخر ما يعطيهم يقول له علي لما أقبل المهاجرين والأنصار أنت مع فلان وأنا يا رسول الله علي أنت مني كهارون بالنسبة لموسى غير أنه لا نبي بعد أنت مني تنزلة القميص لجسدي أنت أخي في الدنيا والآخرة لكن لما يعطي يقول إيه يقول يا صفية يا عمة رسول الله مش أنت عشان عمتي يعني اعملي لا أغني عنك من الله شيء الجماعة يقول لك أنا منسب
1: لكن في لما حنام بالمدينة الشيخ بالشيخ ذكر حتى ترد فضلتكم على من يزعم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام حاب المهاجرين ولم يعطي الأنصار وغضب الأنصار وذهبوا
0: لا تغضب في حنين في حنين
1: حاب المهاجرين
0: تمام.
1: وهم أهله
0: هو القصة بحقيقتها أن كل أموال الغنائم الفتح وحنين
1: نعم
0: ذهبت لألفين من الطلقاء الألفين اللي أسلموا اللي هم مسلمة الفتح يوم الفتح
1: وذهبوا فأنتم الطلقاء

0: فأسلم في نفس اللحظة ألفان. الألفان دول يدخلوا في هذه اللحظة تحت المؤلفة قلوبهم. لسه الإسلام جديد بالنسبة لهم. الأقرع بن حابس كان زعيم زي أبو سفيان كده.
1: نعم.
0: رأس كده نبي الغنم ما تملأ بين جبلين.
1: غنم.
0: قال غنم. قال ما هذا يا محمد؟ قال أتحب أن يكون لك مثلها؟ قال نعم. قال هي لك. رجع الأقرع لقومه. أسلموا إن محمد يعطي من لا يخاف الفقر. فأسلم قوم الأقرع جميعهم وكانوا بالمئات.
1: سبحان الله.
0: لما أعطى الأقرع بن حابس حبس من؟ حبس معاذ بن جبل. وحبس سعد بن معاذ. وحبس أبو الدرداء. ليه؟ فما أعطاش المهاجرين. لا. أعطى الطلقاء. خلي بالك بس من تحقيق المسألة.
1: نعم.
0: ولم يعطي المهاجرين.
1: أعطى الطلقاء من الطلقاء. المهاجرين.
0: من مكة. من أهل مكة.
1: خلاص.
0: دخل الشيطان الى قلوب الانصار.
1: الانصار.
0: فتلفت فلم يجد احدا منهم.
1: غضبوا وذهبوا.
0: لا قال جلسوا في اوروبا. اين القوم؟ قالوا في شعب بني فلان فذهب اليه. انظر بقى ماذا.
1: نعم. ذهب الرسول عليه الصلاه والسلام الى القوم الانصار.
0: وهم قد يعني انزلوا الى زوج بعيدا. ستقولون من الاخر.
1: بدايه الكلام.
0: جئتنا مكذبا فصدقناك. وجئتنا طريدا فآويناه. وجئتنا عائلا فأغنيناه. ولو قلتم لصدق.
1: الله أكبر. إقرار واضح من موقف من الدعوة.
0: هذا خلق رسول الله.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: أنت كنت جاي مكذب من قومك. إحنا صدقناه. مطرود آويناه. عائل أغنيناه. لا لا جعلناك في بيت بالإيجار ولا أبدا. إنما سبحان الله أهلا وسهلا. وكانوا يتصارعوا من يأخذه.
1: لا. وإن قلتم.
0: ولو قلتم هذا الكلام
1: صدق. يعني ما قال جئتكم كذا وكذا او يغير الحقيقه.
0: اني وكلتكم الى ايمانكم واعطيت هؤلاء لعاعه من لعاعات الدنيا. بتاع نتوفه ولا شيء من حطام الدنيا شيء
1: عرض زائل.
0: عرض زائل. الا ترضون ان يعود الناس بالاسلاب والغنائم وتعودون انتم برسول الله.
1: الله عليه الصلاة والسلام.
0: لأن هو بيطمئنهم. أحسن الشيطان يدخل يقول لك ده هيركن في مكة حرام. ما هو رجع مكة. فتح مكة. والدعوة ثبت.
1: دول الأسلاب
0: رجع لطبيعة سبحان الله. الناس تعود الأسلاب والغرام. وتعودون أنتم برسول الله.
1: عليه الصلاة.
0: رحم الله الأنصار. وأبناء الأنصار. وأبناء أبناء الأنصار. والله لو لم أكن من مكة. لوددت أن أكون من الأنصار. لو سلك الناس شعبا. وسلكتم شعبا. فسلكت شعب الأنصار. بكى القوم وقاموا يقبلون هذا. سبحان الله. انتهت القضية في لحظات لأن في رصيد جوه.
1: صح.
0: في رصيد.
1: وإذا الغرض الحقيقي من إعطاء الطلقاء السلائب لي تحت المؤلفة قلوبهم.
0: أنا القضية ده. ولكن هؤلاء يعني لمش ده واحد من الأنصار مرة لما أسلم وأسلم ودخل المعركة أخذ من الغنائم فالرسول بيعطيه غنائم. قال ليس على هذا أسلمت يا رسول الله. أنا مش جاهز عشان تعطوني يعني. اللي حقق انا مش جاي عشان كده. الناس اسلمت لله.
1: سبحان الله.
0: اسلم وجهه لله وهو محسن. لا. مش منتظر.
1: لا.
0: مش منتظر. نعم. فتعال الى يعني شهادة
1: الخصوم. والحق ما شهدت به الاعداء.
0: ابو جهل. اظن لا. يعني ما فيش يعني فرعون الامة.
1: سبحان الله. صحيح.
0: ابو جهل قاعد بيدردش كده مع الوليد بن المغيرة.
1: ابو خالد.
0: والد خالد بن الوليد.
1: نعم.
0: فيقول له يا عمرو بن هشام يا أبا الحكم ألا توقن أن محمدا صادق؟
1: طب الوليد قبل الحادث الذي وصفه القرآن.
0: نعم نعم نعم بس هو مجردش مع بعض كده شو القصة اللي هم فيها دي.
1: نعم.
0: محمد صادق ولا كان؟ قال أعلم أنه صادق. محمد لا يكذب ولكن أنا أكذب بما جاء به.
1: هو يكذب
0: بما جاء به
1: قرآن مثلا.
0: انا اكذب القرآن لكن ما اكذبش
1: محمد.
0: نزلت الآية فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين كانوا بآيات الله يجحدون. سبحان الله. شوف عظمة رسول الله ان الواقع العدو لا يستطيع ان يكذبه لانه ما جرب عليه كذب. ولكن عرب القح يدخل كده يركز عليه البصر يقول والله ما هذا الوجه كذاب.
1: سبحان الله العظيم.
0: انت بص يا ابن الموظفين كده تحت بص كم صادق في القاعدة دي. الله اعلم. في قراءة الوجوه.
1: نعم.
0: مصطفى العربي كان أستاذ في قراءة الوجوه.
1: نعم.
0: فالمهم لكننا بيكلم الوليد تسابقنا نحن وبنو عبد مناف. هذا بنو عبد الشمس وبنو عبد مناف.
1: لا منهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: أيوة. وهو بنو عبد الشمس. سقوا فسقينا.
1: الحديد.
0: الحديد يا أكرم الله سبحان الله. وكسوا فكسينا. كسوا الكعبة. سبحان الله. المهم وضيفوا الحديد فضيفوا. وحملوا اللواء فحملنا. خلاص. حتى إذا كنا كفر سيرهان. فقالوا منا نبي. فأن لنا بهذا الشرف. والله لا نؤمن به أبدا.
1: هي قصة حسد من عند أنفسهم. فقط.
0: لكن علي بن نصير هو مش
1: هو يؤمن بالرسالة؟
0: لا يؤمن أن الرسول صادق. وطالما أنه صادق إذا مش ممكن يكذب على الله. هلا قضية الروح عندهم مهمة وقضية الدين عندهم مهمة. لكن لا
1: ولهذا قسم الكفر كفر جحود واستكبار ومعاندة. كفر معاندة فقط.
0: على الله العظيم.
1: يعني لم يؤمن به ليس عدم ثقة في شخص
0: لا لا لا, لا لا هو عارف انه صادق ولكن لا احنا نؤمن لان سبحان الله مش التاني كذاب كذاب مضر كذاب ربيعة خير من صادق مضر يعني عن لا الرجل كذاب بتاع بلدنا احسن من صادق بتاع بلدكم العصبية العصبية فادي ابو جهل
1: صادق مضر والنبي عليه الصلاة والسلام
0: تعال الى الوليد نفسه
1: طيب
0: لا يا وليد انت رجل كبير يعني
1: فصيح
0: رجل سبحان الله روح كده شوف محمد ده ايه قصه فاوضه يعني في يعني ندخل مساهمات
1: يسمع من القران يرد عليه
0: احنا بالمائده المفاوضات كده احنا ايه المفاوضات وناخد ايه ونشوف يعني ايه قضيه السلام والعولمه ناخد وليد مع بعض يعني في ايه يعني ايه يعني القران اللي معاه ده احنا نسمع اي شيء وفي ناس تتفاوض في اي شيء
1: سبحان الله
0: العظيم
1: لا حول ولا
0: قوه الا بالله انا جالس على الكرسي نتفاوض
1: حتى في المقدسات
0: يا ابن الحلال مهم فقال يا بني
1: الوليد
0: الوليد جئتنا بأمر عجب يعني تفهت آلهتنا وأصنامنا وقلت إن الله واحد ونحن لم نره وواء إلى آخر يا محمد إن كان الذي يأتيك رئيا من الجن جئنا بالأطباء على في ناس يا عم بتاع رقى وسحر وشعوذه وقنوات فوضى باين مش عارف يا
1: خلاص كان وقتها في فضائيات الجن والشعوذه
0: والشعبات فضائيات ارضيه ما هي فضائيات ارضيه يا ابني ما تقول لي فضائيات هذه ارضيات
1: نعم
0: هذا ارتكاس الانسان عندما يبتعد عن طريق رب الله سبحانه وتعالى طريق الله سبحانه وتعالى المهم
1: هي فضائيات هي فضيه يعني
0: يعني هذا بالله رب العالمين او من الفوضى
1: من الفوضى
0: كلها
1: فوضويات
0: ف وإن كان بك ألم بك مرض جينا بك بأطباء العرب العرب عندهم الطب والأعشاب وشغلانة ما شاء الله سبحان الله
1: على
0: جنات بينصبوا بالأعشاب هذه القصة الثانية
1: لا الأعشاب ده طب نبوي
0: المهم وإن سبحان الله يا ابن الحسن البصري قاعد يعطي الدرس تقوى الله تقوى الله تقوى الله المهم في مصحف واحد في المسجد زمان كان في نسخة حتى ما في غيرها مش 20 نسخة مش حد يقرأ فيها فوجئوا أن المصحف طرق فالحسن بس كل المصلين ايه بيكتب العجب كلكم يكتب كما سرق المصحف وفي وكله بيتباكى طب انت بعدين يعني مين سرق المصحف
1: فيهم واحد
0: لابد في واحد الله سبحانه وتعالى انت كلنا بنتباكى على الامه طب ما لابد ان فينا يعني فينا مش فينا واحد فينا وحايد يعني سبحان الله واحده نعم تكسير القياس اللغوي من الهم والغم
1: كله تكسير
0: كله تكسير نعم ف
1: مريضا على جناح
0: وان كنت تريد ان تصير اغنانا كما احنا كان ما يا عم قضيه فلوس وصندوق نقد دولي ونعطيك ايه المشكله انا ادفع لك كذا وده يدفع لك كذا احنا اصحاب المليارات في مكه بلد التجاره كلها وان كنت تريد ان تكون علينا ملكا ملكناه بس زعامة اسم الدين لا خربات شوف ملك
1: اي شيء لا الدنيا
0: شوف شوف خربات اغنى واحد نعالجك ونشفيك نطرد عنك الجن ما تقعد ملك واحنا نبقى اتباع لك بس مش باسم الدين خربات شوف ليس باسم الدين الا الدين ملك اهلا وسهلا نحييك ملكا شوف احنا مش زعلانين الزعامة
1: ما الفرق بين الملك والنبوة اذا يعني
0: لا
1: هم هنا اتباع وهنا اتباع
0: لا لا لا, لا. هم عايزين يكونوا اتباع لهم خواطر عند الملك لكن ملك الملوك لا خواطر عنده
1: الدين بقى ومقدسات.
0: لا لا احنا اوامر وحرمات وحدود وندخل في دوامه بقى والتوحيد وقضيه التوحيد ولا اله الا الله ومقتضياتها وثمراتها.
1: هذا الفكر منذ القديم منذ القدم
0: هو هكذا. انصح مننا ما هو ابو جهل لماذا رفض ان يقول ذلك والوليد رفض ذلك كان يعلم ان النطق بالشهاده لها مقتضيات وتوابع لا يستطيع ان ينفذها. انا من الاول ما ينفع.
1: جميل. امام هذه الاغراءات ماذا كان رد المصطفى عليه الصلاه والسلام؟
0: فراغت يا وليد خلاص عم خلصت عندك احنا بنتفاوض خلصت عرفت وجهه نظرك حميم وبدا في قراءه السجده حميم السجده وصل بقيه السجده فسجد الوليد من شده اهتمامه وشده تركيزه جالس على الارض وضع يديه خلفه
1: سبحان الله
0: ونظر الى الرسول نريا مقطبا جبينه دليل على الاهتمام الخطير فعاد فقرا ابو جهل وجهه قال واللات والعزى عاد اليكم الوليد بوجه غير الذي ذهب به.
1: الله اكبر الله اكبر
0: تغير اللي بيقول على العلماء دلوقتي لغه الجسد سبحان الله
1: صحيح
0: ظهر طبعا سبحان الله واضح عليه راح جمع بقى خير ايه المفاوضات تمت على ايه
1: القراءة النفسية والحالة الشعورية للوليد هنا انه تغير بالفعل
0: واضح واضح واضح ان ابو جهل خرق والله واللات والعزى لقد عاد اليكم الوليد وجه غير الموضوع مختلف الوجه ده غير الوجه مش الحسن البصري كان اصفر سيد السمرة يقعد في الدرس كده عليه بهاء ونور وجمال كده قل سبحان الله يا بصري ما هذا البهاء عهدناك ادم البشرة نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله
1: الله
0: ليس الجمال مئزر فعل وإن رديت برد إن الجمال محاسن ومناقب أورثت حمد هيكت وذلك لما ليه نفسه وحده قاعد أعددت للحدثين سابقة
1: وعدان علندا
0: كم من أخ لصالح بوأته بيدي لحدة ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بك يا زندا ألبسته أثوابه وبقيت مثل السيف فردا ذهب الذين أحبه وبقيت مثل السيف وجود الوحده ده
1: صحيح
0: ما تريد يا ابني سبحان الله المهم
1: عمرو بن معدي كرم
0: عمرو بن معدي كرم يا وليد ماذا حدث؟ جلس رجل له وزنه قال يا معشر قريش أتقولون إنه شاعر؟ والله كلامه ليس بشاعر أتقولون إنه كاهن؟ أنا أعرفكم بالكهانة وبسجع الكهان والله ما هو بكاهن. أتقولون إنه سبحان الله واضح أظنوه
1: ونقر القاعدة أن الوليد هذا كان من فصحاء العرب نقر القاعدة كان يفهم لغة العرب تماما
0: القرآن سماه الوحيد أي واحد سبحان الله
1: أنا أعلمكم بسجع الكهان
0: لا أنا عارف سجع الكهان واللخبطة زاد الأسبوع الماضي عبد المسيح على جبل المسيح
1: صفيح
0: وصفيح وفصيح ونميح سبحان الله وهذا الكلام اللي تاني مسيلمة لما قاعد يألف لهم في القرآن يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين والحمام والصرد الصوبان
1: عليكم بالحمام ودفوا دفيف اليمامة فانها حرب صرامة لا يلحقكم بعدها نداء
0: وبعدين المصيبة أنه بيتكلم إيه أهل البلاغة
1: يقول له الفيل وما أدراك ما الفيل لو ذنب طويل
0: وهذا من خلق ربنا لقليل أي كلام في الكعب سبحان الله
1: العجب أن هنالك كان أناس تصدق هذا الكلام
0: هو قال لك ما هو كذاب ربيعة أحسن من صدق خضر خلاص
1: عم
0: حلو خلاص الله يرضى عليك
1: على هامش السيرة فضيلة الإمام يعني إلى هذه الدرجة يأخذ الكبر الإنسان في غاياه لا يعلم مداه إلى الله عز وجل
0: طب ليش أقول لك أنت ليه شايف الكفار دول شوف بعض المتبسمين اللي عندنا
1: طيب
0: تلاقي راجل فاضل كده بيعلم الناس وبيدعو الشباب الى الفضيله
1: نعم
0: والنساء الى الفضيله
1: نعم
0: كل يا جماعه اتغطوا نطلع عليه كلنا مين ده عشان ايه يعني وفي قداسه في الدين وتخبانا تدخلوا في بيوتكم تقولوا لنا الحلال والحرام يا عم بلا عمر بلا محمد بلا بتاع بلا اخر الله لا وده ايه ده محسوب ضمن المليار و300 مليون
1: سلم يا رب
0: انا اصفار تنضم الى اصفار
1: صح
0: المهم
1: أنا أعلمكم بالسجل
0: كهان والله ما هو بكهان أنا عارف الشعر وعروضه وقباه وفيه والله ما هو بشعر أنا إن لكلام محمد لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه لا يعلم ولا يعلى عليه وما هو بقول البشر.
1: الله الله أكبر.
0: هذه واحد
1: وهو كافر
0: كافر لا يقر بالأدلة لكن ما سمع القرآن سبحان الله
1: فهمه.
0: فعمر بن هشام قال خلاص ده كده الدنيا
1: صح
0: انتهت. واحد كبار زي ده في قريش يقول الكلمتين دول الناس هتدخل في الإسلام. قال واللات والعزى لن أتركك حتى تقول في محمد كلامه. ما ينفعش كده.
1: أي سطوة تلك كانت عند أبي جهل؟
0: لا وفي يا ابني مش سطوة. في ناس الكبار يعملوا خواطر لبعض حتى في الغلط.
1: والتناحى عن الحق.
0: لا لا.
1: تنكب الصراط.
0: يا ابني وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد دخلنا من الناس دعوة.
1: لا ما نقاتله.
0: لا لا لا سبحان الله يعني لا يسألون في النائبات أخوهم يعني حين
1: أبدا. لا يسألون أخوهم حين ينضبهم في النائبات على ما قال برهان.
0: برهان ليه؟ أنا أنت مين أنت مقاتل؟
1: سيدي هذا دين عقيدة اقتنع به وصدق بأن هذا ليس قول بشر.
0: الهوى يحجب هذا، العادات تحجب، العادات إلى الآن تحجب هذا.
1: عايز آخذ درس من فضلتك في هذا الموضوع، ماذا نصنع أمام هذه المواضيع؟
0: لا احنا نقعد القواعد من كتاب وسنه وليغضب الناس. اضرب لك مثال
1: مهما حدث.
0: يقول لك ايه يجي عريس البنت نمره ثلاثه العيله تقول ايه؟ لا والله لما تتزوج الاولى وبعدين الثانيه وبعدين نمره ثلاثه لسه. طب هذا جاء اليها من يخطبها في قضيه ايه؟ متزوج؟ لكن العادات تقول ايه؟
1: لا.
0: والحديث يقول ايه؟ ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه
1: فزوجوه
0: الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. لا ابدا. يجي ولد مناسب سبحان الله طيب من المستعد سألنا عليه يقول ما شاء الله ملتزم يتقي الله وما شاء الله. لا والله يسر جده مع الإعدادية وأمه ما كملتش التعليم في الجامعة الأمريكية، تعليمها كده في الجامعة من 3 مليون أو 3 فلس. طيب بالحديث ودول يزوجوا. أقول للولد لما يقول لي كده أقول له أنت غبي، أنت رايح عند بيت للأسف من الواجب لا يصف. هذا غباء، هذا غباء.
1: لهذه الدرجه نعب العادات
0: العادات العادات
1: هم قديما كانوا نفس
0: اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو الف العاد زي الف المأساه. واحد يتعود الف المأساه بيقول لك ايه 50 عراقي يقتلوا والناس تحت ولا كان في ولا شيء. كان زمان لو واحد قتل في سبحان الله
1: يعني قالت ومعتصمات
0: قامت
1: الدنيا
0: الله لا لا. بس
1: ومن هارون الرشيد ملك لا لا. العرب الى تكفر كلب الروم
0: سبحان الله. الجواب ما تراه لا ما تسمع بس. اصل كان بيقول له ايه؟
1: انا نعود القصة على هامش السيرة
0: بقول له نقفور ملك الروم بعد هارون الرشيد وسوف ارسل اليك جيشا جرارا اوله عند واخره عند دارها
1: صلى على النبي.
0: شو ترى
1: طبعا
0: خير ما ده بالظبط نفس الحرب النفسية. احنا عندنا حاملة الطائرات وقف قال لي حد يتكلم احنا على خلاص نخلص. لا لا لا على ايه
1: ذرية
0: لا لا لا لا لا لا لا على ايه نحن ايه الرشيد قال نخلب الورق ولا ولا تبعت ورقة جديدة ولا غير
1: على نفس الخطاب
0: على نفس الخطاب نخلب الورق اكتب له عليها من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم الجواب ما تراه لا ما تسمع وقد رأى
1: بس
0: وخطرها
1: وانتهت
0: خلاص خلصت الله
1: وانتهت
0: ان ترد الماء بماء اكيا ولا يفل الحديد الا
1: الحديد
0: كده. المهم
1: واللات والعزة
0: خلاص لا تغادر هذا المكان الا ان تقول في محمد. قال انه سحر يؤثر لا سحر بينتشر يسحر اللي قدامه.
1: فورا غير موقفه
0: بعد دقائق معدودات كان جبريل ينزل في القرآن ليثبت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليزعج هؤلاء ليعلموا أن محمدا على حق.
1: ماذا
0: ذرني ومن خلقت وحيدة. الله يهدد من عليائه هذا الإنسان
1: ومن خلقت وحيدا يعني
0: هذا الوليد الذي يسمى الوحيد في قريش اسمه الوحيد. هو ليه
1: لما
0: لأن كانت قريش كلها تكسو الكعبة سنة ويكسوها سنة
1: سبحان الله. إذا هو دولة يعني
0: دولة هو دولة هو
1: ما شاء
0: دولة.
1: الله
0: معدل الدولة الوليد
1: ما شاء الله.
0: وبعدين كان يسمى بزاد الرأس إذا خرج 500 أو 1000 معه في رحلة للشام أو لليمن أو للعراق أو لأي مكان يقول كل واحد يأتي بنفسه ويجهز له راحلته وسقاء وطعامه وماله وخادما يخدمه. زاد الرأس
1: سبحان الله العظيم.
0: ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا. كانت أرباح الربا عند الوليد بن المغيرة تدر عليه كل يوم 20,000 دينار من الذهب
1: كل يوم.
0: يعني بنك المركزي بتاع أوروبا مع أمريكا مع كندا مع أستراليا
1: ما شاء الله.
0: أما أموال وأرباح العباس بن عبد الطالب فكانت 40,000 كل يوم.
1: كل يوم عم الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية المغرم لما وقف في حجة الوداع قال ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع كله، ألا وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. يعني اللي له عبد العباس له أي مال عند حد اللي إيه
1: ضاع
0: محو الديون الربوية عشان يبدأ بمن بعمي بعمي هذا في المغرب
1: يبدأ بالأقارب.
0: هي كده مش سبحان الله ابنه من
1: كان هو أول عباس ما كان هرب مثلا الأموال على الجمال على النوخ مثلا كذا.
0: كيف قام
1: يصنع بقى تجارة غسل أموال مثلا
0: كيف قام الدين كيف قام الدين
1: يتجر بقى في المدينة مثلا
0: سبحان الله يا ابن الحلال. ده عمر بن الخطاب لحفيده ابن
1: عاصم. هل تعتقد معذرة أن العباس تفوته هذه الفكرة وهو من هو من الحنك في التجارة بمكان مثلا أن يذهب بالأموال إلى المدينة إلى خارج دخول مكة مثلا؟
0: العباس لما أسلم قياده لله فليحكم فيها الله ورسول الله.
1: ما رد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟
0: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. 73 حضرت لها محاضرة، 93 حضرت لها محاضرة. يقول لي إيه سبب تخلف المسلمين؟ فست كبيرة
1: في المحاضرتين.
0: أنا يعني جاءت من 20 سنة سألت السؤال. 93 حضرت نفس المحاضرة في نفس في مكان يعني. كان في نادي الصيد في الدفتر في مجلس مهندسي. إيه سبب تخلف المسلمين؟ جيت امرأة كبيرة غير محجبة. سبب تخلف المسلمين؟ أنت. إذا كيف يعني؟ قلت لها انا من 73 بقول اتحجبي، قالت لي 20 سنه ما اتحجبتيش، لو اتحجبت 73 كنا قلنا حلال ثاني يعني. دي كده لغايه الان وانت ما زلت مش راضي تتكلم. وما كان انا مؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا. سبحان الله. فهي كده
1: ذرني ومن خلقت وحيدا
0: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا.
1: وكان عنده اولاد
0: 11 ولدا اقلهم خالد.
1: اللهم صل على النبي.
0: 11
1: ولدا اقلهم خالد. هذا الفارس الصنديد،
0: هذا السيف الله المسلول. فنمشي كده في المواكب وراء الأحد عشر كلهم فرسان، كلهم فرسان شباب
1: يرهب الجانب
0: جالس معه. وكان مهيب الطلع الوليد وكان جميل. سبحان الله. ذرني ومن خلقت وحيدا فجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد
1: ومهدت له تمهيدا
0: كل ثم يطمع كلا إنه كان لآياتنا عنيدا.
1: لا حول ولا قوة
0: إلا بالله. إنه فكر
1: قدر،
0: يعني فكر ايه؟ فكر في كلامك يا محمد. جلس معك كده ثم قتل كيف قدر.
1: قتل
0: كيف قدر، يعني ايه؟ يفكر في الكلام ويقتله بحثا وتمحيصا. ثم ايه؟ ثم نظر ثم عبس وبصر. يعني الكاميرا عبس يعني ايه؟ يعني ال 111 دي سبحان الله 111 دي اتعملت على ايه؟ ثنيات جبهته. عبس وبصر قال إن هذا إلا سحر يؤمن، إن هذا إلا قول البشر. فأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لواحة للبشر لا تبقي ولا تذر، عليها 19. فأبو جهل قال بس أفشروا أو مصرف الآن، أنا أكفيكم 18 وأنتم عليكم بواحد. أنا أدخل أكتف لكم وأقيد لكم مع الجهل ما اشتغل.
1: والله لا أدري يعني لا أدري أبكي أم
0: أنا أقيد 18 وأنتم كلكم عليكم الواحد ونفلت من الإيه. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. تنفكر أن عدد كده؟ لا، ده مجرد أعداد الرؤساء الأقسام في جهنم. سبحان الله.
1: هنالك من يدعي أن هذه معجزة رقم 19 بالقرآن.
0: لا يعني الكلام مش صحيح. يعني ده واحد
1: كلام غير منضبط.
0: كان بهائي ولا المهم يعني. فما عليه. وفعلا كان بهائي.
1: سبحان الله العظيم.
0: فإذا
1: من القرآن معذرة إنه فكر وقدر.
0: أيوة.
1: فقتل كيف قدر.
0: أيوة.
1: ثم قتل كيف
0: قدر.
1: قتل الدعاء بالهلاك عليه.
0: أيوة العزب الله رب العالمين. هو قتل دي جاية مواكبة لقتله الموضوع بحثا.
1: إذن هو يعني تراجع عن موقف نتيجة الضغوط
0: من صنيع عمله أنه قتل الأمر بحثا وتمحيصا فقتل.
1: طب كلمة ربنا تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت واحد
0: اللي هذا تهديد.
1: الله ذرني بمعنى اتركني. اترك لي
0: يعني يعني لا تشبح بي.
1: يا الله
0: لا تسأل الرحمة له.
1: وسمع الوليد هذه الآيات
0: الكلمات سبحان الله نسأل الله السلام. ألطف يا رفيق ألطف يا رفيق. هذه شهادة الخصوم. أنا بس بدي لك خصمين من الإيه وطبعا شهادة أبو سفيان مع هرقل معروفة.
1: وقال أبو سفيان مع هرقل حينما قال ما جربنا عليه من كذا
0: ما جرب بس عرف. فلا وشاهد وغير لولا أن يؤثر عني أني كذب لا كذب.
1: يعني هذه أقطاب مكة.
0: أقطاب أنت بتكلم في أقطاب مكة لا. بس
1: إذا عدم إيمانهم بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نابع من كبريائهم الداخلي فقط.
0: دي شهادة الخصوم.
1: الوليد سمع هذه الآيات وهي تنزل فيه بما لا يدع مجالا للشك لأنه شخص غيره مثلا هو الوليد. يعني كان المنطق يقتضي أن يعود إلى جادة الصواب ويسلم.
0: إما لأحد أمرين. الأمر الأقرب إلى العقل.
1: نعم.
0: الأقرب إلى العقل أنه من كبره. وعتوه وخوفه على العادات والتقاليد يعني وجدنا أباءنا على أمة فهذا غلق باب الهداية عليه. هذا أمر. الأمر الثاني هو غير مقتنع أن محمد يأتي بالقرآن من عند الله.
1: هو قال وما يخطر هذا على قلب بشر.
0: نعم.
1: هو في قرارة نفسه
0: في لحظة طفاء لأن الإنسان مهما كان فيه ذرة فطرة. الفطرة تكلمت في هذه اللحظة. فلما من يطمسون الفطرة كما هم في أي مكان في العالم نسي الفطرة التي كان عليها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: للأسف هذه مصيبة ودي موجودة يا ابن فينا
1: في وقتنا.
0: أقول لك شيء
1: مثلا
0: هتخرج الفيلم والله يا أستاذ إيه الكلام تريد تعمله ده ترضى لبنتك كده وقد يقبل لأن بنته أصلا يمكن
1: بنته هكذا يعني وزوجته هكذا
0: تقول له إيه التهديد تعمله ده قلت انت نظرتك سيئه ده فن
1: متخلف
0: فرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وبعدين ياخذ مبلغ بتاع اخراج الفيلم اللي عرض فيه الممثله ويقول لك اصل انا رايح الحج اطوف استغفر الله ويقول لك هناك يا سيدنا الشيخ جاتني فكره فيلم بالله عليك
1: وترجع يقول له هز يا حاج
0: لا يعني لا يعني يعني لا ماذا تقول له
1: حاول ولا قوه
0: ماذا تقول له
1: نعم
0: سبحان الله تقول له ايه
1: وراقصه ترقص وتلملم الاموال وتخرج للحج
0: فمن
1: ربنا يسترها معايا قبل كل رقصه
0: فمن يهديه من بعد الله اخرى طمس البصير طمس البصير سبحان الله
1: طمس على
0: هو اللي طمسها فلما طمسها طمست عليه او طمست له فقضيت ان ده شهادة الخصوم تعالى لصورة المسجد عم النبي صلى الله عليه وسلم
1: ابو لهب
0: تبت الى ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب اصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب في جيدها حبل من مسجد أم جميل وزوجها أبو لهب اسمه عبد العزة بس هو كان من وشه أحمر لدرجة أن كان لا لهب أن يخرج من وجهه عبد العزة هذا عبد العزة ابن عبد المطلب
1: حسيب الرسول عليه
0: حسيب ونسيب
1: يعني عمه مباشرة
0: عمه شقيقه يعني مش عم مش أخو أقول لك عمه لازم
1: من آل البيت يعني
0: ما يعني يعني يعني لا يعني طبعا
1: لا مش من آل
0: البيت ليس من آل البيت لا طبعا
1: المقصود بآل البيت
0: آل البيت هم أهل التقوى سيدنا الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنها وعلي بن زوجها من الحرم فأما هؤلاء أهل البيت والرسول صلى الله عليه وسلم يضيف لآل البيت سلمان ومن على شكل سلمان
1: هو أي بيت؟ بيت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أيوة. يعني الرسول من آل البيت أم بيت الرسول عليه الصلاة والسلام؟
0: لا هو هو هو هو البيت نفسه.
1: الرسول هو البيت نفسه.
0: آل البيت.
1: وهم من آل بيت رسول الله.
0: رسول الله.
1: آل بيت رسول الله.
0: يعني سبحان الله.
1: يضاف إليهم سلمان.
0: يضاف إليهم سلمان فارس سلمان من آل البيت.
1: سلمان ومن.
0: ومن سار سيره. من بطأ بعمله يسرع به نسبه.
1: يعني إذا البيت يأخذ الكثير.
0: الله سبحان الله.
1: ليس حكرا على هذا يعني.
0: لا هم دول آل البيت الخواص المحددين. تمام
1: آه.
0: ومن سلك نهجهم
1: هو من آل البيت.
0: يعني يا رسول الله أرأيت الرجل يحب القوم ولا يعمل عملهم؟ مش على نفس الدرجة. قال المرء مع من أحب. يعني أنت تحب أهل الخير يلا توكل على الله.
1: مع أهل الخير.
0: سبحان الله. الرجل الناس رايحين ناحية الأمير. فالحب.
1: ذهب.
0: دول وكان وليمة. دول الشعراء هاجوا الأمير. فكل واحد 20 جلدة 20 جلدة. وقال له أنت من؟ قال أنا من الغاوين. قالوا إيه الغاوين؟ قالوا الشعراء يتبعهم الغاوون. ماشي بسكت الغلط. سبحان الله. المهم.
1: تبت يد
0: أبي لهب الوتر.
1: ما أسمى أبو
0: لهب. يقول إيه؟ تأصلى نارا ذات لهب. أبو لهب هذا لو ذر الذكاء، لأن أي كافر ومنحرف وفاجر وفاسق هو أغبى الأغبياء. وأي مسلم ولو كان أميا هو أذكى الأذكياء.
1: نعم.
0: لو أن أبا لهب أراد أن يهدم الإسلام هدما وأن يهدم القرآن ويكذبه عمليا يعمل إيه؟
1: يسلم،
0: يدعي الإسلام حتى.
1: صح.
0: لكنه لم يسلم ولم يستطع أن يدعي الإسلام، لأن القرآن ما غلب أحدا إلا غلب.
1: وإن هنا أبو لهب نصير قضية، هو مسير.
0: نعم هو
1: مسير
0: ومخير.
1: ما الذي منعه من الإسلام؟
0: هذا نفس القضية. إحنا بنتكلم في إيه؟
1: عقله واتخذ إلهه هواه
0: واختياره.
1: نعم.
0: لأن لو
1: يعني مثلا ما ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم.
0: لماذا جعل الله
1: هكذا؟ ولو أنت أدعوهم إلى الهدى فلا يهتدوا إذا.
0: لماذا؟
1: نعم.
0: لأنه هو اللي غلق على نفسه الباب الأول.
1: الله
0: أكبر. طبعا هو لو صار إن هديناه النجدين مشاكرا وما كبورا لنأخذ آية واحدة ونحقق. لكن خذ كل الآيات التي تتحدث عن التسبير والتخير أو عن الجبر والاختيار، ثم سبحان الله. وقالوا يا جعفر يا صادق، يعني أمسيرون نحن أم مخيرون؟ قالوا أتتكلمون أتحدثون في قضية الجبر والاختيار، قضاء القدر يعني. قالوا بل. نعم. قال أراد بنا وأراد منا. أراد بنا قضاء وقدرا، قضاء وقدرا، وأراد منا عملا. أراد بنا
1: وأراد منا،
0: فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالكم تشتغلون بما أراده بنا عما أراده منا.
1: الله، حكمة بالغة.
0: أراد بنا
1: أراد منا.
0: عايز يكتب من الأولاد المشاهدين والمشاهدات. أراد بنا قضاء وقدرا، وأراد منا عملا، فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. قضية الكبر والإصرار على الذنب دي قضية في قصص بني إسرائيل كنا حكيناها من زمان، ولكن في إعادة إفادة. روح الله عيسى كان ماشي مع أحد تلاميذه، يقول له إحنا نريد طعاما. أخرج سيدنا عيسى درايزمات أعطاها لصديقه أو لمن يسيره.
1: أنا ما وجدوا الذهب.
0: تمام كده.
1: ثلاث سبائك ذهب.
0: تمام. فهذا إصرار.
1: لا نذكر به. بالعكس نذكر به.
0: لا يعني يقال أن سيدنا عيسى قال لصاحبه يعني اتنا بغداء، فرأى ذهب وجاب ثلاثة أرغفة، فسيدنا عيسى بكى فيصلي فأكل صاحبه رغيفا. وبعد ما انتهت الصلاة سيدنا عيسى قال له هات الطعام، فوجدهم رغيفين. قال أما لم يكونوا ثلاثة؟ قال لا والله يا نبي الله ما كان إلا رغيفين. مش كانوا ثلاثة؟ قالوا لا حاجة لي بالطعام. تعال نعبر إلى الطريق الآخر. قالوا كيف؟ عبر الزمان مفيش تمركب ولا
1: بحر
0: يعني. قال تعالى امسك بسم الله، وعبروا فما ابتلت اقدامهم لغي نفسهم على الشط الاخر. قال يا سبحان الله. قال بحق الايه التي رايت من اكل رغيف. قال والله ما كان الا رغيف.
1: وكانها قضيه شائكه عند سيدنا عيسى روح الله.
0: لا ما هي قضيه، عايز يثبت قاعده
1: الكذب.
0: قالوا لا كانوا رغيفين فقط.
1: برغم الايه التي
0: فوجد قطيعا وان تاتيهم بكل ايه
1: لا اله الا الله.
0: وجدوا قطيع من الظباء، نادى على ظبي جابوا ذبحوا سيدنا عيسى. قال لو قم باذن الله وقف على اربع. لا سبحان الله
1: اكبر.
0: قال بحق الايه التي رايت من اكل الرغيف. قال ما كان الا الرغيفين.
1: الله اكبر.
0: هذه مصيبه الايه؟ عدم قبول النصيحه او عدم العوده الى الحق، ولكن التمادي في الباطل. المهم استعاروا وجد ثلاث سبائك من الذهب. سيدنا عيسى قال له واحدة لي واحدة لمن أكل الرغيف. قال له أنا.
1: لا اله الا الله.
0: ما في المكتب انا كذاب وطفل وعيل وانا في كلامي وانا مصيبه.
1: لا حول ولا
0: قوه الا الناس الذين يحنون اقاماتهم ليصلوا الى مركز معين. ما هيك نفس القضيه يريح الكلام. اصبح كذاب رجل المال انا هي لك كلها لك.
1: الثلاث
0: طلع عليه ثلاث لصوص قتلوه واخذوا الثلاثه وارسل واحد يجيب طعام. فالراجل المجرم الثالث للص قال انا احطهم في الطعام ياكلوا ويموتوا واخذ الكنز لوحدي وهم الاثنين. قال هو يجيب الطعام نقتله ونقسم بالاثنين على بدل ما نقسم على ثلاثه. المهم جم هو قتلوه
1: هم الاثنين تشاركوا واحد فيهم قتل الثاني.
0: المهم هو سبحان الله اقل هو قتلوه وهم اكلوا الطعام بالسم. مره سيدنا عيسى مع الحوارين في اليوم الثاني على اربع جثث. جثث صاحب جثه صاحبه والثلاث جثث اللصوص والثلاث ثلاث. قال هكذا الدنيا تصطع باهلها اعبروها ولا تعمروها. هذه قصة
1: درس جميل حقيقة. درس جميل. هكذا الدنيا تصنع بأهلها اعبروها ولا تعمروها. ولا تعمروها يعني
0: مثل ما تحط يدنك انك للأبد.
1: الوليد بن المغيرة وضع في ذهنه انه يعمر الدنيا
0: طبعا
1: برغم سماع هذه الآيات ما عاد الى جد.
0: وابو لهب نفس القضية خلاص. قالوا له لسيدنا محمد لان نتبع الهدى معه متخطف من ارضنا. حطوا تحت كلمة الهدى دي كم خط.
1: هم يعترفون بأنه هدى.
0: أي أن تتبع الهدى معك يا محمد يبقى أنت على هدى. ولا تعرف أنهم بلحن القول. هو ده. هو ده لحن القول.
1: سبحان الله.
0: طيب.
1: هذه شهادة الخصوم.
0: شهادة الخصوم. تعال هذه شهادة الخصوم. تعال لشهادة الواقع.
1: نعم.
0: هذا الواقع أنت فيه.
1: الآن أم قديم؟
0: لا الواقع بتاع سيدنا رسول الله.
1: ليس
0: الواقع.
1: نعم.
0: من جرب عليه كذبا قط؟
1: ما أحد.
0: لا أحد. هل خان قط؟
1: لا.
0: هل خاص بعهده قط؟
1: لا.
0: هل قال للناس كلاما ولم يطبق على نفسه قط؟
1: لا.
0: هل آثر أهله ولم يؤثر بقية الناس؟
1: لا.
0: هل تكبر على الناس؟
1: أبدا.
0: هل كان في قلبه حقد؟
1: لا.
0: أنت تستغفر لهم أو لا تستغفر؟ تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر. قال والله لو أعلم أنه يستغفر سبحان الله. يقول يا رب
1: أمتي
0: لاستغفر. يا رب أمتي يا رب أمتي. إذن هذه شهادة الواقع. يعني رأينا في كل خلق من خلقه
1: ما من احد من الاعداء قدح في اخلاقه
0: لا يستطيع. شوف ان راه الذكي غبطه على ذكائه. ان راه الجواد احتقر جوده بجوار جواده صلى الله عليه وسلم. كان كالريح المرسله
1: عليه
0: الصلاه والسلام. تعرف لو الرسول اكتنز او اخذ ما يستحق له من غنائم ولو خمس غنائم الحرب. خمس الغنائم
1: في كل حرب
0: وليس الا له فقط. لو اخذ خمس في 28 غزوة
1: ان شاء الله بط ملياردير
0: تمام
1: شاء الله. نعم.
0: لكن مات ودرعه مرهونة عند يهودي.
1: هو عرض عليه الملك كما عرض
0: كده سبحان الله.
1: وهما ذهبوا الى عمي او جدي يعرض عليه الملك فلا وضع الشمس في يمينه والقمر في يسيره.
0: فإذا القضية ان لو جاءه الجواد الكريم احتقر جوده وبالجواد جوده صلى الله عليه وسلم. لو جاءه العابد المتبتل اذا فرغت فانصب والى ربك فرغ. اذا فرغت من الفرد ادخل على النفل انصب في النفل. اذا فرغت من المخلوق انصب الى الخالق. إذا فرغت من قيام الليل عليك بصيام النهار وهكذا. إذا فرغت وإلى ربك فرغ. إذا هو أي العابد المتبتل الداعي إلى الله عز وجل اللي بيدعو ما وجدنا داعيا أو يعني أنت تحس أو تشعر دائما يعني كلام كل شيخنا الغزالي يقول يعني كان قلبي
1: شيخ محمد الغزالي عليه رحمه
0: كان قلبي مع كريم الله موسى عند ماء مدين ويدعو رب العباد عز وجل رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكنت مع هاجر وزوجها وابنهما إسماعيل قال رب عندما قال القلب الملتاع رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. كنت في باطن الحوت مع يونس وأدعو ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كنت بقلبي مع نوح لما أيس من قومه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لكن قلبي ما رأى داعيا إلى الله خير من بحر.
1: الله
0: جميل هذا الاستخراج. يعني ماشي مع كل واحد الدعاء هذا المتبتل العابد متبتل عابد من طراز آخر.
1: لما حتى ذهب إلى البستان ونزلت الملائكة قال اتركهم عسى الله أن يخرج من أصلابهم يقول لا إله إلا الله
0: تمام كده. فإذا هذه شهادة الواقع أما شهادة الأتباع فحدث ولا حرج. حدث ولا حرج.
1: نعم.
0: فإذا هذه مقدمة لمولده أو يعني بين مولد الهادي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: تعال كده إلى يعني أمور كده كنا ندندن حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أسماء حول مولده عليه الصلاة
0: والسلام. أسماء حول مولده صلى الله عليه وسلم. لما ثويبة ثويبة هذه كانت مولاة أبي لهب.
1: نعم.
0: فأول ما استلمته من أمه كريمات العرب كانوا أو كنا لا يرضعن أولادهن إلا أيام الثلاثة الأول
1: فقط.
0: وده يسمى باللبأ أو السرسوب. سموه الفلاحين عندنا اللبأ ده الهمز على الأدب. أوجب الإمام الشافعي على الأم أن ترضعه المولود لازم. وبعدين هي حرة بعد كده ترضع أو لا ترضع مسألة أخرى. مؤتمرات الآن في العالم كله على رضاعة طبيعية.
1: سبحان الله العظيم.
0: والحنان بتاع الأولاد تبخر عشان إيه اللبن الصناعي.
1: كان قديما تلد ويذهب به إلى مرضعة.
0: رضاعة طبيعية أيضا. رضاعة طبيعية. لا مع جو نقي. رضاعة طبيعية مع جو نقي.
1: وهذا حكم البيئة أنا ذا.
0: حكم البيئة. كرائم العرق كبار البيوتات الكبيرة.
1: لا ترضع.
0: لا لا لا ترضع.
1: إلا اللبن.
0: اللبن ده وبعدين تاخده. الثويبة رضعته. تمام. ورضعت معه الحمزة. وابو سلمة
1: حليمة السعدية
0: لا ما هو ده في البداية لغاية ما حليمة جت في الايام الاولى
1: يعني امه ما ارضعت
0: لا امه ارضعته ثلاثة ايام
1: ثم ذهب الى
0: ثويبة مولاة ابي لهب.
1: نعم.
0: اعتق ابو لهب لما بشرته بمولدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: سبحان الله العظيم.
0: ويقال يعني ان يخفف عن ابي لهب العذاب يوم الاثنين اليوم اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بفرحته بمولدي يعني فرح بس فالمهم ثويبة أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم والحمزة لأن الحمزة بن عبد المطلب أم من؟ أم أخت أمينة. ما هو مش عبد المطلب تزوج أخت أمينة وجاب أمينة زوجها لابن عبد الله.
1: صحيح.
0: تمام؟
1: صحيح.
0: فأنجبت الأولى حمزة
1: هالة وتزوج هالة.
0: أيوه. تمام؟
1: بنت زهرة.
0: تمام.
1: بني زهرة.
0: فهي أنجبت حمزة. وآمنة بعد يومين أنجبت سيدنا محمد.
1: العمر واحد.
0: العمر واحد سبحان الله.
1: نعم.
0: تمام. لما استشهد الحمزة كان ترك بنت فعرضوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج كرائم حمزة بن عبد المطلب.
1: نعم.
0: قال لا تحل لي إنما هي ابنة أخي أرضعتني ثويبة أنا والحمزة وأبو سلمة.
1: أبو سلمة أيضا.
0: أبو سلمة رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم.
1: سبحان الله. كان تزوج
0: أم سلمة بعد ذلك.
1: نعم.
0: لما مات أبو سلمة. نعم.
1: يجوز؟ معه في الرضاعة يعني.
0: لا لا لا. ده زوجها ده كان زوجها مش كان.
1: زوجها.
0: يعني
1: زوجة أخيه. زوجة أخيه.
0: زوجة أخيه بعد أن مات أخوه. جاز يعني. ف بعد ما ثويبة أرضعته جاءت حليمة. قصة حليمة دي عجيبة. حليمة لما جاءت كان معها أتان كده تعبان يمشي خطوة ويرجع خطوتين يعني سبحان الله
1: وكان يسير للخلف
0: تعطل القافلة. فالمرضعات لما يجوا لا يأخذوا يتيما أبدا.
1: يتبقن الأغنياء.
0: لا
1: للعطاء.
0: عمر طبيعي. أبوه عايش سبحان الله ما يقول لك ما أضيعنا كالأيتام على مأدبة اللئام. فالواحد يتيم كده وسط وصلي مع الأيام يعملوا فيه
1: صحيح.
0: لكن أبوه سبحان الله فكل ما عرض عليها إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقالت لزوجها نأخذ هذا اليتيم بدل ما يرجعوا
1: فضية بخفي حنين.
0: وضعته على الأتان. حمارة تعبانة خلص.
1: الأتان أنثى الحمار.
0: أنثى الحمار. إذا بها تسبق
1: القول
0: تزق القافلة. يا حليمة ما هذا أتانك الذي جئت به؟ سبحان الله. بدأت الخيرات سبحان الله. وكان لحليمة ثلاث أولاد
1: ترضعهم
0: والرسول صلى الله عليه وسلم رابعهم. فكانت ال ال ال واحد اسمه عبد الله واحدة اسمها أنيسة دي بنت الحليمة وخدامة. خدامة دي اشتهرت في التاريخ انها شيماء وغلب اسمها شيماء على اسمها الحقيقي.
1: اسمها قدامة.
2: قدامة.
1: من سماها الشيماء؟
2: ما لا
1: في التاريخ.
2: اسم التاريخ. اسم
1: هي الشيماء.
2: هي الشيماء.
1: كانتي كانت تغني في الفيلم.
2: تغني.
1: عملوا فيلم كانت تغني فيه الشيماء.
2: يبقى أنا أخذ التاريخ من أخذ الفيلم.
1: هو موجود فضلت عشان أولادنا يشاهدون هذه الكلمات الآن.
2: طب
1: شيماء صوتها جميل ما شاء الله.
2: طب ما يشاهد ابن الفيلم بتاع عمر عبد الله.
1: افضل
2: هكون فيلم وثائقي
1: افضل
2: ده الفيلم خيالي كده فيلم وثائقي ده الامر مقدم صح فالعجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حليمة الشيماء وأنيسة سبقوه بالرضاعة خلاص على وشك يفطم وكان عبد الله اخوه من الرضاعة ده كان من نفس عمره فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرضع من الثدي الأيمن فقط
1: الذي يرضع من عبد الله
2: لا كان يرضع من الثدي الأيمن فلما تنكره على الثدي الأيسر يترك لما خلاص يكتف تريد بيترك بقية اللبن
1: يا أخوات هذا حليمة تحت
2: ما بعرف حليمة واقع هذا الواقع اللي احنا عايش فيه حليمة
1: نعم
2: بدأت الخيرات سبحان الله
1: ما انتبهت حليمة
2: لا انتبهت في البداية
1: لاحظت
2: لا ال ال القطعان ال ما هو بترضع من هنا وبتسقي لبن الشياه برضو لأولادها فالشياه تذهب الأرض مجدبة في بني سعد كل القطعان تعود من ال من ال من البادية وما أكلت وما امتلأت
1: خماصا
2: وخماصا وما امتلأت ضروعها باللبن إلا شياه حليمة فتقول بقيه البنات ارتعنا حيثما ترتح شياه حليمه تمام يروح يرتع
1: سبحان الله
2: تعود الاخرى هي الممتلئه
1: عجباء
2: تقول ان ولدي هذا ان امره العجب المهم اكمل 30 الرضاعه تمت خلاص عادت حليمه وزوجها الى امنه فقالت لهما امنه اخاف عليه وباء مكه يبدو فيه الجو بيتغير الجو مش طيب خذوه مرة أخرى فقالت حليمة والله كنا نعطيه لك ونحن حزان
1: لا إله إلا الله
2: لقد رأينا من البركة ما لم نره فأخذوه مرة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم أبوه ترك له إيه ميراث خمس جمال وأم أيمن وشوية غنم انتشر تنفعك
1: أم أيمن هي القابلة
2: الحاضنة لا
1: الحاضنة
2: يعني يقول عليها عشان أولادنا يعرفوا الدادة يعني
1: الدادة
2: أولادنا الحاضنة
1: خمسة
2: جمال
1: وأم أيمن
2: الحاضنة هذه وشوية شياه وغرفة
1: عمارات عقارات مليارات
2: لم
1: أراضي طين
2: ورغم أنه هو يعني صحيح من أوسط يعني من
1: أنه جده من أغنى أغنياء
2: معلش بس هو أولاده كانوا عشرة كله الغني والفقير يعني العباس مليارديه ولكن عبد الله كان فقير يعني سبحان الله فأنت شوف الأولاد في ولد ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا فتح عليه أو فتح له وفي واحد من باب الابتلاء والاختبار
1: والثاني فتح عليه يجوز فتحنا يعني عليهم بركات
2: نعم فأخذته حليمة مرة أخرى بعد ما ذهب حدث له حديث خطير
1: وعمره عامان يرجع إلى بني سعدة مرة أخرى
2: بني سعدة مرة ثانية عايزين نرجع للخلف الثاني عشان إيه نمشي مع الأحداث إيه بالترتيب أنا مش عايز أترك في هذا في الفيلم الوثائقي هذه الحقائق النورانية
1: هذا تسجيل للسيرة هذا
2: أنه مهم مثلا عايز إيه أسير الإيه الهوينة يعني مش عايز أتسابق
1: براحتك
2: القصة التي تروى في التاريخ قصة الفيل والعام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم
1: هدم الكعبة أبرها
2: الأشرف وكنيسة قليس الظاهر في القصة لما كتبوها أصحاب التاريخ الذين يريدون بنا أمرا لأن مش احنا كتبنا التاريخ للأسف أنه ظن أن واحد عربي راح نجس كنيسة قليس هو اللي حصل ايه ابراهيم الاشرم بنى كنيسه
1: والله في اليمن
2: اسمها قليس
1: نعم
2: جاب لها الرخام مش عارف من تركيا ومن الروم ومن سبحان الله يعني
1: لكي يحج الناس اليها
2: تمام وبعث للنجاشي ملك الحبشه قال ايها وكان تابع للنجاشي الحبشه كانت عمده المنطقه
1: يعني ابراهيم الاشرم من اي البلاد
2: ابراهيم يمني
1: أبرهة الأشرم.
2: الأشرم المهم.
1: دينه نصراني.
2: نصراني كان نصراني حاقد كمان يعني ريت نصراني عادي.
1: والنجاشي في الحبشة كان
2: نصراني كمسيح. لذلك لما قرأ عليه سورة مريم قال والله إن هذا الكلام والكلام الذي أنزل على عيسى لا يخرج من مشكاه واحدة.
1: ولما قال لمبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن روح الله قال ما يزيد على هذا.
2: ما بالضبط.
1: وكان في إيدي.
2: بالضبط.
1: قطع الحظ.
2: وقال عليه
1: السلام. كان نصراني معتدلا.
2: كان نصراني متفهم. تمام.
1: قال هو روح الله وكلمته ألقاه في العذراء البتول.
2: وأسلم ولما مات أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وصلوا عليه الصلاة والسلام.
1: أسلم النجاشي وصلي عليه. كان معتدلا.
2: طرأ من قسيسين ورهبانا أنهم لا يستكبرون. لما تقرع عليهم ترى عن تفيض من الدم ما عرفوا من الحق. هذا يقال ان انزلت النجاشي نفسه.
1: سبحان الله.
2: الآية انا
1: بنى القليس.
2: بنى القليس. فاللي بيكتب في التاريخ ايه? ان اعرابي دخل. اعرابي دخل. وراح نجس الايه? التغوط ونجس الجدران. فاقسم الابراهة اللي يهدم. لا. هو كان جاي يعمل عملية. يهدم الكعبة ويقتل كل طفل مولود في مكة. لأن هذا العام هو العام الذي يولد فيه محمد بن عبد.
1: من أدرى وعلمه؟
2: هذا موجود في الكتب.
1: عندهم.
2: عندهم بالتاريخ وباليوم وبالساعة.
1: سبحان الله.
2: هذا حقيقة.
1: هذا الحقيقة.
2: هذا الحقيقة. زي
1: ذهب.
2: يقول لك نظام العالم الدنيا. بالله عليك. واحد راح عبدالله ثانية. أساء في بيتك. راح ماسك الكوب كده وتكسر. طب بقى أنا راح أكسر بيت الشيخ عمر. تروح تكسر بيت تهدم الكعبة اللي بيحج لنا عشان واحد عمل الله زي بالضبط قضية الايه العولمة الجديدة نفس النظام العالمي الايه القديم مش الجديد هو قديم نفس الفكرة بس ايه مع تغير الاسماء بس
1: ثوب المكان
2: هي انت تقول مش عارف انت انت معادل السمية انت نفس القضية
1: صحيح الذي يحج للكعبة ان ذاكم اهل كتاب
2: ولا ومشركوا العرب
1: ايضا
2: وما الذين له ها هي سمعت قضيه الروح عندهم انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى
1: هم يؤمنون بوجود الله
2: عز في الله. الله ولكن يوصلوا ايه اللي يوصل الى الله
1: هبل ولات
2: وهبل والعزى وإساف ولا سبحان الله ومنات الثالثة الاخرى سبحان الله فحتى ابو سفيان في احد الاعلى هبل قبل نصرنا ونعوذ بالله
1: في احد
2: فيقول له عمر الله اعلى واجل قل اللات لنا ولا لات لكم شفتوا احنا لنا اللات انتوا لكم ايه قولوا لا اله الا الله توحيد ما نفت عليه الرسول مش عايز حد مناوشات الغوائم ما نجيبش النتيجه المهم
1: صحيح
2: هنجي الكلام ده
1: ذهب ابرهة الاشرم
2: وخذ
1: ليهدم الكعبة ويقتل
2: وكل طفل مولود
1: كما حدث مع فرعون نفس الفكر وكأن كما قلت فضلاتكم التاريخ صفحة تعيد نفسها مكررة
2: والكفر من واحد
1: سبحان الله العظيم
2: الكفر من واحد عنوان واحد
1: والإجرام أبراها كان يؤمن ويثق في مصادرها التي تخبره بأن هذا العام سيولد فيه نبي آخر الأنبياء والمرسلين
2: ومن عجب أن يقابله عبد المطلب
1: جد النبي عليه الصلاة والسلام
2: عبد المطلب
1: هنا في هذا التوقيت ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام
2: لا لا عليه
1: أم في ال...
2: يعني لا يعني في هذه الآونة
1: هذه الآونة
2: ولذلك لما عبد المطلب لما عرف أن خلاص هو قادم وفشلت المفاوضات وقال أنا لمئة من الإبل أريدها قال آتي لأهدم بيت أبائك وأجدادك فيه شرفك وشرف قومك وتقول لي مئة من الإبل قال إن الإبل إبلي أنا ربها وأما البيت فله رب يحميه وراح تعلق بأستار الكعب لا هم امنع رحلك فامنع رحالك وانصر على وانصر على اياك ان تنصر الصليب وعابديه اليوم آله سبحان الله فجايين عشان يهدموا يعني اذا عبد المطلب خدها قضيه دينيه
1: هو الوحيد الذي وقف في وجه ابرهة
2: ولكن كل خلاص
1: مكانته في
2: قوم وقال لهم لا شوف الثقه بتاعته اخرجوا الى شغاف الجبال وقفوا ان لله امر
1: ان الله
2: يعني. اطلعوا كده ولله امر حب السماء اسودة
1: من تلقاء نفسي
2: هو هذا تروحوا في فتره سلاله
1: اذا سلاله النبي عليه الصلاه والسلام طاهره نقيه
2: مش سلاله اي شيء يعني ابو بكر الصحابي الكبير كان يجلس من في الجاهليه
1: الرسول
2: قال حتى ده صدقته، وبعدين يروح يغير مع مين؟ ورقه بن نوفل ونفيل بن موحدين.

0: السماء قد غطتها الطير الأبدي. كل طير معه ثلاث حجار، ثلاثة أحجار، واحد في منقاره، واحد في رجله اليمين، والثاني في رجله. وكل حجر مكتوب عليه اسم من يقتل، مسومة عند ربك، زي بتاع قوم لوط. طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل بجهنم موجود.
1: مكتوب عليها أسماء وأصحابها.
0: لا تخطئ. حملوا أبرها في
1: لكن حجارة صغيرة.
0: صغيرة الطير يحمل حجر قدية. ولكن حجر ينزل على عارف القذافي العنقودية
1: تبخره
0: وخلاص تنهي. فجمعوا أشلاء أبرها في في في في في في, في مشنة كده سبحان الله. وانتهت القضية.
1: وأهل مكة شاهدوا هذا الأمر عيانا بيانا.
0: وفرحوا وافتخروا بأن الله عنده إثبات لهذا المكان وهذه المكان.
1: نعم.
0: في هذا العام ولد خير.
1: عليك.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما.
1: آمين.
0: لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرت.
1: آمين.
0: ولا مريضا إلا شفيت.
1: آمين.
0: ولا عسيرا إلا يسرت.
1: آمين.
0: ولا كربا إلا أسهلت.
1: آمين.
0: ولا هما إلا فرجت.
1: آمين.
0: ولا دينا إلا قضيت.
1: آمين.
0: ولا ضالا إلا هديت.
1: آمين.
0: ولا ميتا إلا رحمت.
1: آمين.
0: ولا طالبا إلا نجحت.
1: آمين.
0: ولا ضالا إلا هديت.
1: آمين.
0: ولا مجاهدا في سبيل لك إذا نصرت. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية.
1: آمين.
0: ولحظة الموت روحا وراحة. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين.
1: آمين.
0: ولأبنائنا زوجات صالحات.
1: آمين.
0: ونشئهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين.
1: آمين.
0: وطرد عنهم شياطين الإنس والجن.
1: آمين.
0: اللهم فك كرب المكروبين.
1: آمين.
0: سد دين المدينين. اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى.
1: آمين.
0: وأمن إخواننا في فلسطين.
1: آمين.
0: وأمن إخواننا في العراق. وأعد إلى العراقيين عراقهم يا رب العالمين.
1: آمين.
0: وانصر عبادك المؤمنين الموحدين. واجعل خير أعمالنا خواتيمة وخير أيام يوم أن نلقاك. شفع فينا نبينا. اللهم فرح بنا قلب نبينا. اسقنا من يدك الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا من حوض الكوثر. وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب العالمين.
2: أحبتي في الله، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

ثم جاء وفد عظيم يمثلون 100,000 رجل، وفد اليمامة، وفد بني حنيفة، وفي الوفد مسيلمة الكذاب. فوصلوا، نزلوا خارج المدينة، دخل الوفد كلهم على المدينة إلا مسيلمة ما دخل، جاي ما هو راغب في الإسلام، لكن سيدهم ما يريد يتخلف عن هذا. دخلوا فأسلموا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الجوائز، يعطيهم الهدايا، وكان هذا من عادته حتى يشجع قومه على الإسلام. فقالوا يا رسول الله إن فينا رجل من ساداتنا لم يدخل معنا. فقال ما دام يعني يحفظ لكم متاعكم ليس بشركم، ما هو أسوأ واحد فيكم الذي يحفظ لكم متاعكم، يعني عمل لكم معروف، يعني هذا معنى الكلمة، إن عمل فيكم معروف إن يحفظ لكم أغراضكم، فخذوا هذه الجائزة له. فأخذوا الجائزة لمسيلمة وقالوا لا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما دام هو يحفظ لكم متاعكم فليس بشركم. قالوا انظروا مدحني محمد. الآن كلهم أسلموا إلا هذا. فبعدين دخل معهم إلى داخل المدينة، جالسين في المسجد، تعرفون المسجد النبوي بيت النبي صلى الله عليه وسلم لاصق فيه، ما بينهم إلا جدار، وفي ستار ما بين بيت عائشة وبين المسجد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الستار ويدخل على المسجد يصلي بالناس. فجالسين هؤلاء بني حنيفة يتكلمون، هذا جالس ظهره لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة جالس وظهره لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد يتكلم. فقالوا له متى تسلم؟ قال إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته، إذا يخليني أنا الخليفة بعده أسلم. وهو يقول هالكلام النبي صلى الله عليه وسلم طالع من البيت سمعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك عود صغير في الأرض يسمونه العرجون، فقال والله لئن سألتني هذا العرجون ما أعطيتك إياه، مو الخلافة أعطيك، العرجون هذا ما أعطيك إياه، ووالله ما أراك إلا الكذاب، ما أراك إلا الذي، قال والله ما أراك إلا الذي أريت في المنام، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. كلام ناشف شديد. فمسيلمة ما أسلم. ثم رجع بنو حنيفة، في الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إيش هذا ما الذي أريد في المنام، إيش قصدك؟ قال إني رأيت في المنام أن كنوز الأرض جمعت لي، ثم وجدت في يدي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا. سوارين من ذهب بغضتهم ما أحبهم، نفخت عليهم طار السوارين. قالوا يا رسول الله ما أولتهما، إيش تفسير هذا المنام؟ قال أولتهما كذابان، كذابين يخرجان في الجزيرة، اثنين يدعيان النبوة يعقرهما الله. وفعلا خرج الاثنين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة في اليمامة والأسود العنسي في اليمن، وكلاهما الله سبحانه وتعالى قضى عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حروب الردة. وقصة مسيلمة طويلة. لما رجع مسيلمة أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل له رسالة من مسيلمة رسول الله، دعا النبوة الآن، إلى محمد رسول الله، أنت نبي وأنا نبي، ألا إني أوتيت الأمر معك فلك نصف الأرض ولي نصفها، ولكن قريشا قوما يعدلون، يعني يظلمون. فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. فمن هنا صار اسم الكذاب. السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله، ما هو أنت اللي تقسم الأرض، الله يقسمها، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استمر أمر مسيلمة واشتهر أمره بارتداد واحد من الصحابة أو من المسلمين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه النهار ابن عنفوة. هذا بقى وبدأ يتعلم الإسلام، بدأ يحفظ القرآن، حفظ البقرة وحفظ آل عمران على يد أبي بن كعب، بدأ يتعلم حتى صار عنده علم وصار عنده قرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة في حديث روي أبو هريرة، يقول كنت جالس مع النهار هذا ومع واحد ثالث من الأنصار جالسين، فمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال لنا قولة عجيبة، احنا ثلاثة جالسين، فقال إن أحدكم في النار
ضرسه كجبل أحد، ضرسه في النار مثل جبل أحد، يعني هذا من أهل النار، واحد فيكم من أهل النار. يقول فخفت خوفا شديدا. يقول بعد فترة مات الأنصاري على الإسلام، فزاد خوفي، بقيت أنا ونهار، وهذا مصلي متعبد يتعلم ويحفظ القرآن، يقول خفت أكون أنا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل نهار هذا إلى بني حنيفة يعلمهم الإسلام، الآن تعلم حفظ القرآن تعلم العبادات وكذا، فأرسل يعلم اللي أسلم من بني حنيفة. فذهب النهار هذا، يسمى النهار الرحال، فذهب الرحال هذا إلى بني حنيفة. أول ما وصل قبل ما يجتمع مع الناس استدعاه مسيلمة، قال يا نهار إذا قلت للناس أني نبي جعلتك وزيري. فطمع في الدنيا، رجل فقير سبحان الله، الآن يصير وزير فجأة، طمع في الدنيا. فلما اجتمع له الذين أسلموا من بني حنيفة والكفار من بني حنيفة قالوا ما يقول محمد؟ قال إن محمد يخبركم أن مسيلمة نبي مثله. فارتد من أسلم من بني حنيفة على يد نهار، وبدأ الناس يؤمنون بمسيلمة، فاشتهر أمر مسيلمة بهذا الأمر الخبيث بتصرف نهار الرحال. وهذا يدلك على أمر إن إحنا ترى ما نعرف الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وثق بهذا الرجل، وانظر ماذا فعل، ليس لنا إلا الظاهر، إلا ما يخبرنا به الله عز وجل. وذلك في العودة من تبوك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا ينزلون كان يرسل الإبل يرعاها الرعيان، فأرسل بعيرة فضاع، ضاع بعير النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الناس يبحثون عن بعير النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد من المنافقين كان جالس في خيمة واحد من الصحابة، وهذا الصحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجالس المنافق مع كم واحد، فقال هذا يزعم أنه نبي يضيع بعيره ولا يدري أين هو، اشهد نبي هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في هذا المكان، الآن هذا يتكلم في الخيمة، النبي صلى الله عليه وسلم في مكان آخر، صاحب الخيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن رجلا يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا يقول إن هذا يزعم أنه نبي ولا يدري أين بعيره الذي ضاع، وإني لا أعلم الغيب ولا أعلم إلا ما يخبرني به الله، وإن الله قد أخبرني أن بعيري في الوادي الفلاني قد أمسكت زمامه، تعلق زمامه بشجرة، هذا الذي حبسه، راحوا في الوادي لقوا البعير. هذا الصحابي اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رجع، في قاعد يسولف مع الجماعة، قالوا قال يا جماعة صار شيء عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا قاعدين قال إن في واحد يقول كذا وكذا ويزعم أنه نبي وأخبرنا وين البعير. فقالوا له تدري من اللي يتكلم؟ قال من؟ قالوا هذا صاحبك اللي في الخيمة. فقام إليه ويضرب فيه في رقبته، قال قاتلك الله قبحك الله، أنت تقول هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فظل يضرب فيه لأن أنقذه الناس منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وثق بنهار، فانظر ماذا فعل نهار، انقلب عليه. نحن ليس لنا إلا الظاهر. ولذلك يقول العلماء من كان مقتديا يريد يقتدي فليقتدي بمن مات، اللي مات على الإسلام وانتهى أمره على الصلاح اقتدوا به، أما الحي فلا تؤمن فتنته، ما تدري متى يفتن. استمرت الوفود، من أهم الوفود التي جاءت وفد طيء. الحقيقة ما كان وفدا، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يفتح طيء، قبيلة طيء. عدي بن حاتم ابن حاتم الطائي المشهور كان هو سيد طيء، فكان مع انتشار الإسلام بدأ يخاف. في الطريق من المدينة إلى طيء في صومعة لبعض الرهبان، فأرسل للراهب قال له إذا مرت عليك أعلام المسلمين رايات المسلمين أخبرني حتى أهرب. فجهز أغراضه وجهز دوابه وكل حاجة، فلما جاءت رايات المسلمين أرسل له الراهب قال قد جاءت رايات المسلمين، فإن كنت تنوي أن تفعل شيء فافعل. فهذا ماذا فعل؟ أخذ أهله وأخذ أمواله، أهله زوجته وأولاده فقط، ما أخذ أهل الآخرين، فقط زوجته وأولاده، وأخذ أمواله وركب على الإبل السمان اللي مجهزها وفر إلى الشام عند النصارى، وترك طيء. جاء المسلمين احتلوا طيء، أخذوا طيء، هرب من هرب وأسر من أسر، من بين الذين أسروا أخت عدي بن حاتم، وجيء بها إلى المدينة ووضعت لهم
وضع لهم شبك حول قريب من المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم كل ما ذهب إلى الصلاة. فأول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وقفت له هذه المرأة فقالت: يا محمد، أنا فلانة بنت سيد قومي بنت حاتم الطائي، مات الوالد وغاب الوافد، يعني أبي قد مات واللي يرعاني غاب اللي هو عدي، فارحم وأكرمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من الوافد؟ من الوافد الذي غاب؟ قالت: عدي أخي. قال: الفار من الله ورسوله يفر من الإسلام، يفر من الله ورسوله. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فسكتت، إيش تقول؟ جلست. ثاني يوم نفس الموقف، نفس الجواب. ثالث يوم ما قامت، خلاص فقدت الأمل. تقول: فإذا خلف النبي صلى الله عليه وسلم رجل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عرفته فيما بعد، فأشار لي قال: قومي. فقمت فقلت نفس الكلام. قال: من الوافد؟ عدي بن حاتم الفار من الله ورسوله، أما أنت فنطلقك، امرأة كريمة شريفة، نطلقك، وأما عدي فإن جاءنا لنكرمنه، يشجع على الإسلام. فقالت: يا رسول الله، إذا في أحد ذاهب إلى الشام فأخبرني أروح لأخي. وفعلا في قافلة كانت ذاهبة إلى الشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلها معهم، وصلت إلى عدي بن حاتم، عرفها من بعيد، عرفها من بعيد، فأول ما شافت أصرخت: الظالم القاطع، تتركنا وتذهب، تفر بنفسك وأهلك، وإحنا ما إحنا أهلك. بدت، فهو طبعا عتاب له موقعة صحيح، قال: كل ما تقولين حق، أنا غلطان، اعترف. فسبحان الله، الإنسان لما يعترف بخطأه اللي أمامه يلين، اللي دافع اللي أمامه يتشنج. فهي لما شافت اعترف ولانت، قالت: يا عدي، جئتك من خير الناس. يقول عدي: وكانت امرأة حازمة، يعني امرأة ذات عقل، في بعض النساء لهم رأي، يقول: هذه من النساء اللي لها رأي، حازمة. قلت: ما الرأي عندك؟ قالت: يا عدي، ما يعدم أن يكون واحد من رجلين، إما نبي وإما ملك. يا نبي الآن، يا ملك الآن، يملك الجزيرة. فإن كان نبيا فصحبته شرف الدهر، أي شرف أعظم من أن تكون صاحب نبي؟ وإن كان ملكا فوالله جئتك من أكرم الناس، كريم، فلن تعدم خيره. قال: والله هذا الرأي. فرجع، وصل إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم استقبله وأحسن استقباله، فرح به، سيد طي وابن حاتم الطائي، مكانته في الناس عظيمة، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم أي استقبال عظيم. يقول: أنا قاعد أشوف هل هو نبي ولا ملك. يقول: فأخذني إلى بيته. يقول: ونحن في الطريق، الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع واحد من سادات العرب، من أشرف العرب. يقول: ونحن في الطريق جاءت امرأة عجوز فأمسكت يد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أريد أن أحدثك. يقول: فتركني ووقف معها، فظلت تحدثه ساعة وأنا واقف. فقلت: والله ما يفعل هذا ملك، هذه ما هي أخلاق الملوك، أخلاق الأنبياء اللي يهتم بالملك بالسادة مثل ما يهتم بالضعاف. لما انتهت منه يقول: مشى بي حتى وصلنا إلى البيت، دخلنا البيت فإذا ليس في البيت شيء إلا حصير ووسادة من ليف، ما عنده شيء في البيت. فقلت: ليس هذا بميت ملك، هذا بيت نبي. يقول: فلما أردنا أن نجلس رمى علي الوسادة، قال: اجلس عليها. قلت: فرميتها عليه. قلت: بل اجلس عليها أنت. يقول: فرماها علي، قال: بل اجلس عليها. يقول: فألح علي، فجلست على الوسادة وجلس هو على الأرض. فقلت: والله ما يفعل هذا ملك، هذه أخلاق نبوة. ثم إنه قال كلمة عجيبة، قال: يا عدي، ألست على الركوسية؟ يقول: فتعجبت، الركوسية دين مندثر ما في أحد يؤمن فيه، يقول إلا أنا، لأن عالم كان يتعلم ويقرأ عرف عن الركوسية، آمن بالركوسية، دين ما بين اليهودية والنصرانية. يقول: الناس يظنون أني نصراني، لكن حقيقة نفسي أنا ركوسي،
يقول حتى زوجتي وأهلي وإخواني لا يعلمون أني على الركوسية. يقول ما في الدنيا أحد يعلم أني على الركوسية، كلهم يظنون أني نصراني، بينما أنا حقيقتي أني ركوسي، هذه عقيدتي لكني لا أظهرها. فقلت نعم. قال يا عدي ألست تأخذ المرباع من قومك؟ المرباع نوع من الضريبة تأخذها من قومك، كان فارض عليهم ضريبة يسميها المرباع. قال نعم. قال يا عدي ألا ترى أن المرباع حرام في الركوسية؟ قال هذا إيش عرفه، هذا الدين المندثر الذي لا يعرف عنا أحد الآن يعرف أحكام التفصيلية ويعرف أني أنا قاعد أسوي شيء حرام في ديني. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، عرفت خلاص استقر الإسلام. يقول لما أسلم ذهبنا إلى المسجد فجينا نصلي فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يقول فبعد الصلاة جئت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا، أحبارنا ورهباننا ما اتخذناهم أربابا، نحن نعبد المسيح ما نعبد الرهبان ولا الأحبار. قال يا عدي أليسوا يحرمون عليكم الحلال؟ قال نعم. قال ويحلون لكم الحرام؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم، العبادة ليست فقط السجود، العبادة التشريع. لما الله سبحانه وتعالى يقول قل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويأتي من يشرع بغير هذا التشريع ونوافق على ذلك، هذه عبادة. العبادة ليس فقط السجود والصلاة والصيام، العبادة هي التشريع، هذه العبادة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، رب هذا الذي يشرع تشريع غير تشريع الله عز وجل، من يرضى بتشريعه يكفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم المسلمين هذا الأمر، أن العبادة ليست فقط شعائر في المسجد، وإنما من أعظم العبادات التشريع، فلا يجوز تشريع إلا تشريع الله عز وجل. ثم إنه قال لعدي يا عدي لعله منعك من الإسلام أن ترى المسلمين فقراء ما عندهم مال والكفار أغنياء، فوالله ليستقرن أمر الإسلام حتى ليحثون المال حثوا، فيسير الراكب بصدقته من الذهب والفضة فلا يجد من يأخذها، من كثرة الغنى ما يلقون فقير، يمشي الواحد بالذهب والفضة فلا يجد من يأخذها. ولعلك منعك من الإسلام يا عدي أنك ترى المسلمين دائما في قتال وفي حروب وفي خوف، فوالله لتسيرن المرأة من القادسية إلى هذا البيت، بيت الله الحرام، بدون جوار، بأمان كامل. ولعله منعك من الإسلام يا عدي أن ترى المسلمين في خيام وفي بيوت يعني فقيرة، فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى لترين قصور بابل في أيديهم. يقول عدي فوالله لقد امتد بي العمر حتى رأيت قصور بابل في أيدي المسلمين، ورأيت المرأة تسير من القادسية إلى بيت الله بدون جوار، فهذه اثنتان والثالثة ستأتي. يقول ما رأيت الثالثة بعد لكنها ستأتي. فهذا قصة حاتم وبإسلام عدي بن حاتم، وبإسلامه دخل الطيء في الإسلام. كذلك دخل الأزد من اليمن في الإسلام. جاء رجل يمثل بني سعد بن بكر، قصة قصيرة لكن عجيبة. هذا الرجل اسمه ضمام بن ثعلبة، كان من أهل الفراسة. الفراسة هو أن ينظر في وجه الرجل فيعرف صادق أو كاذب، وكان قومه يثقون به، ما عمره أخطأ. يأتيه الواحد يكذب يعرف أنه كاذب، يصدق يعرف أنه صادق، من وجهه من كلامه يعرف. فكانوا إذا أرادوا أن يختبروا شيء يرسلون ضمام، قالوا له يا ضمام أنت تعرف الكاذب من الصادق، اذهب واختبر لنا هذا الرجل، شوف صادق ولا كاذب، وعلى نتيجة هذا اللقاء نقرر. فذهب ضمام بن ثعلبة، وصل دخل المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه ما يعرفه. قال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا. فقال يا محمد إني سائلك ومغلظ عليك فاصبر،
يعني سأتكلم كلام فيه قسوة، فيه يعني ما هو مؤدب، ما هو لطيف، هكذا ما أختار كلماتي، سأكون كلامي مباشر وصريح، فلا تزعل. قال قل. قال يا محمد من خلق السماوات؟ شوف سؤال، سؤال بسيط ويطالع في النبي صلى الله عليه وسلم براقب. قال الله. قال يا محمد من خلق الأرض؟ قال الله. قال يا محمد من نصب الجبال وجعلها رواسي في الأرض؟ قال الله. قال فسألتك بالله الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال، الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. صادق، ما في الكاذب يرتجف يتردد في إشارات، ما في صدق واضح. وكان الرجل جاي أعرابي له ضفيرتين، شعر ضفائر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سألتك بالله الذي خلق السماوات والأرض والجبال، الله أمرك أن نصلي 5 مرات في اليوم والليلة؟ قال نعم. سأل عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصيام، عن الحج، عن الكبائر، فأخبر بها. قال يا محمد إن فعلت هذا أدخل الجنة؟ قال نعم، إذا فعلت هذه، فعلت الفرائض وتركت الكبائر مع الإيمان تدخل الجنة. قال والله لا أزيد على ذلك، مع النوافل والأعمال الثانية كلها ما بيها، بس أبي أسوي هذا بدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ذو العقيصتين، ذو الضفائر، إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة. الإسلام سهل، الإيمان، أداء الفرائض، امتناع الكبائر، باقي الأعمال نوافل، هذا هو الواجب وهذا هو المطلوب. بإسلام ضمام بن ثعلبة دخلت بني سعد، بنو سعد، دخل بنو سعد بن بكر في الإسلام. شوف مسألة بسيطة. ثم جاء الأمر من نجران، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى نجران، أرسل لهم كتابا يخيرهم بين الإسلام والجزية أو الحرب، ونجران كانوا على النصرانية، وكان أمرهم في هذه الأمور إلى الأسقف، أسقف الكنيسة. فوصل الكتاب إلى الأسقف، هذا الأسقف عالم من علماء النصارى، فيعلم أنه بقي نبي، شاف الإشارات كلها تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، خاف، بدأ يسأل الأساقفة الثانية، ما وجد شيء آخر، كلهم على نفس الرأي، فاحتار ماذا يفعل. فأرسل إلى ملك نجران اسمه شرحبيل ابن وداعة. شرحبيل من دهاة العرب، من أذكى العرب، كانوا إذا عد الدهاة في العرب يعدون شرحبيل. فأرسل له فاجتمع معه، قال جاءني كتاب، هذه صفته وهذه أخباره، وإحنا عندنا إشارات في الإنجيل تقول كذا، وأنه بقي نبي من بني إسماعيل، وهذا من بني إسماعيل، والله ما ادعاها إسماعيلي قبل ذلك، ماذا نفعل؟ فشرحبيل على ذكاء قال لو كان من أمر الدنيا لاحتلت لك، لو أمر فيه أمر من الدنيا أنا عندي الرأي، لكنه من أمور الدين أنا ما أعرف، أنت العالم فأنت قل لي رأيك. فاحتار الرجلان، ثم إنهم دقوا النواقيس وأشعلوا النيران، اجتمعت نجران، أهل نجران 100,000 اجتمعوا، فوقف الأسقف فأخبرهم بالخبر، جاءتني رسالة من رجل يقول أنه نبي، وكل الإشارات تقول أنه هو النبي، ما أدري ماذا أفعل، ما رأيكم؟ قالوا الأمر إليك، أنت عالمنا وأنت سيدنا وأنت حبرنا، أنت تقرر ونحن معك. أسقط في يده، لازم يتصرف. فاتفقوا أن يخرج وفد من العلماء ومن السادة ويذهبون إلى المدينة ويلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يظهرون مكانتهم لبسوا أفخر ملابسهم، لبسوا الحرير ولبسوا الذهب، وذهبوا إلى المدينة. دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، سلموا فلم يسلم، كلموه فلم يكلمهم، فاحتاروا ماذا يفعل. خرجوا، تشاوروا، ماذا نفعل؟ قالوا ندخل مرة أخرى. دخلوا مرة أخرى، ما في فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم. فخرجوا، فجاءهم علي بن أبي طالب، قالوا لا أنت صاحبه، قل لنا من رأي، ليش ما يكلمنا، يكلم كل الوفود إلا إحنا. قال انزعوا هذه الملابس، لا
الحرير والذهب انزعوها، هو لا يحب هذا. فغيروا ملابسهم، لبسوا ملابس عادية، فدخلوا فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم فكلمهم وقال لما دخلوا علي بملابسهم تلك كان معهم إبليس، إبليس نفسه جاي معهم، فلما غيروا ملابسهم ما جاء معهم. الآن دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يكلمونه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، سألوه ماذا يدعو، أجابهم. ثم سألوه عن عيسى عليه السلام، فنزلت الآيات ترد عليهم، الآيات اللي في سورة آل عمران، مقدمات سورة آل عمران كلها نزلت في وفد نجران، إلى قوله تعالى، الله سبحانه وتعالى لما سألوا عن عيسى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. تقولون عيسى ابن الله لأنه ولد من غير أب، الأعظم آدم من غير أب ومن غير أم، هذا أعظم من عيسى في ولادته وفي إعجاز خلقه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. جاءت الآيات في قصة مريم وقصة آل عمران وكلها تشرح لهم، ترد عليهم كل الأسئلة التي سألوها كان رد عليها في سورة آل عمران. ثم إنهم احتاروا ماذا يفعلون، احتاروا ماذا يفعلون، قالوا ما نسلم. فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم ترددهم قالوا أباهلكم، قال لهم أباهلكم. والمباهلة هو أن يخرج الفريقان بأولادهم ونسائهم ويدعون الله، والمباهلة رفع اليد عاليا يدعون الله أن الذي على الباطل تنزل عليه اللعنة. قال تعالوا اخرجوا. لما نزلت آية المباهلة قول الله عز وجل فمن حاجك فيه، في عيسى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبنانا وأبناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لما نزلت الآية ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة واستدعاها، وخرج معها علي بن أبي طالب والحسن والحسين أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم هذا خرجت بأهلي، الآن تعالوا باهلوني، أنتوا ادعوا أن اللعنة تنزل على الكاذبين وأنا أدعو أن اللعنة تنزل على الكاذبين. فتشاور وفد نجران ثم قالوا لا ما نباهلك، خافوا. هكذا كان خوفهم وترددهم، واحتاروا حيرة شديدة ما يدرون ما يفعلون. فلما احتاروا جاءهم شرحبيل هذا الذكي فيهم فقال الرأي عندي، اسمعوا مني. قالوا ما الرأي؟ قال نحن الإسلام لا نريده، ما نسلم، نحن على ديننا. والرجل رأيتم كرمه ورأيتم إنصافه ورأيتم عقله ورأيتم حلمه ورأيتم عدله، الرأي عندي أن نطلب منه هو يحكم فينا، هو يختار، إلا الإسلام ما نسلم. فاتفقوا على هذا الرأي، راحوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بقرارهم، فقال أخشى أن يردكم قومكم. فقال شرحبيل أنا سيد قومي وما يردني أحد، فشهد له الآخرون قالوا ما يردونه. قال إذن أحكم فيكم، مدام رفضتم الإسلام أحكم فيكم بالجزية. وفعلا فرضت عليهم الجزية وقبلوها، وصارت نجران خاضعة للإسلام، ثم بعد ذلك فشى فيهم الإسلام وانتشر فيهم الإسلام. فهكذا دخلت نجران في الإسلام. لما دخلت الوفود هكذا بدأت، جاء وفد من حمير ودخلوا في الإسلام، وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ظل محفوظا يبين لهم فيه أحكام الزكاة، وهذا الكتاب المحفوظ من النبي صلى الله عليه وسلم هو مرجع العلماء في أحكام الزكاة، كتاب الذي كتب لحمير. ثم جاء وفد بني بجيلة يرأسهم عبد الله بن جرير البجلي رضي الله عنه، من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في نهاية العام التاسع. جاء الوفد يقول وصل الوفد، عبد الله بن جرير يروي، يقول وصلنا وقت صلاة الجمعة وإحنا ناويين الإسلام، يقول فاغتسلنا ودخلنا المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم الآن كانت الخطبة بادية،
يقول فدخلنا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ساكت. يقول والناس كلها ينظرون، كل الناس ينظرون إلي، كل الناس تارك الرسول صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى الباب، لما دخلت كلهم ينظرون إلي، وين ما تحركت عيونهم علي، وأنا متعجب كل الناس تنظر لي، أكيد في شيء. يقول وأنا ماشي أدور مكان أجلس والناس تنظر إلي، ولما جلست الناس كلها تنظر إلي والخطبة واقفة، وأنا مستغرب إيش صار. فالتفت على اللي جنبي قلت هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال نعم، قبل أن تدخل قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب خير أهل اليمن، أفضل واحد في اليمن عبد الله بن جرير البجلي رضي الله عنه. فدخل الوفد وأسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلمت بجيلة بهذا. يقول عبد الله بن جرير البجلي يقول عن هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم من هذا الباب خير أهل اليمن، عليه مسحة ملك، شكل ملك لكنه من خير الناس في التقوى. ويقول عن نفسه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، منذ دخلت في الإسلام ما عمري استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لي، الباب مفتوح. يقول وما رآني إلا وتبسم. شوف مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاء جرير عبد الله بن جرير فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني لا أثبت على فرس، عندي عيب، كل ما ركبت على فرس أسقط، وكان طويلا رحمه الله رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يقول فما سقطت عن فرس بعد ذلك اليوم. قيمة هذه القصة من الناحية الفقهية قيمة عظيمة، أن عبد الله بن جرير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بدون كل مرة يستأذن يدخل عليه، كان الآخرين يؤخرون لانشغال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عبد الله بن جرير ما يؤخر، فصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيمة هذه الأحاديث أنها متأخرة جدا، أسلم في السنة التاسعة، فأي حديث يتعارض مع أحاديث عبد الله بن جرير، أحاديث عبد الله بن جرير تنسخه لأنه متأخر في الإسلام. فهكذا كان رضي الله عنه. ثم جاء وفد بني الدار بقيادة تميم الداري وأسلموا، وله قصة طويلة. فأسلم بني الدار، يرويها قصة في صحيح مسلم، قصة في لتميم مع المسيح الدجال، فهذا في صحيح مسلم اللي يريد يرجع لها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر في السنة التاسعة أرسل خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب، فلما وصلتهم الخيول وشافوا جيش المسلمين سلموا وأسلموا. فجاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تكلم صلى الله عليه وسلم كلام قاسي جدا، ويريد هذا الكلام قال أمام الناس وانتشر بين الناس. فعاتب هؤلاء بني الحارث قال ما تسلمون حتى تأتيكم الخيل؟ فسكتوا. قال ما تسلمون حتى تأتيكم الخيل؟ فسكتوا. أربع مرات يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما والله لو لم يأتني خالد بإسلامكم لجعلت رؤوسكم تحت قدمي. فقالوا، وقف واحد منهم حكيم قال الله ورسوله أمن وأفضل، والله ما أنت ولا خالد الذي جاء بنا، الذي جاء بنا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت. هذه الكلمة انتشرت، أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن لن يتساهل معي واحد لا يأتي، اللي ما يأتي يحط رأسه تحت قدمه. فجاءت الوقود، كل القبائل بدأت ترسل بعد انتشار هذا الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لن يلين. فكان إسلام بني الحارث سبب في إسلام الآخرين. بإسلام بجيلة، بإسلام الأزد، دخلت اليمن في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين يعلمان أهل اليمن الإسلام، أرسل أبو موسى الأشعري وأرسل معاذ بن جبل، وأمرهما قال لا تختلفا، لا تختلفا. فعلا يعني علمهم الأوامر وكذا، وبدأ يتحرك. قبل ما يتحركون النبي صلى الله عليه وسلم اعتنق معاذ بن جبل، وكان يحب معاذ حب شديد، وقال له لعلي لا ألقاك بعد اليوم. فبكى معاذ، قال إن النبي ينعي نفسه، ينعي نفسه. ثم نزلت سورة النصر،
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، هذه الوفود المتتالية، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال أبو بكر لما نزلت الآية بدأ يبكي بكاء شديد، قالوا ما يبكيك يا أبو بكر، هذا خير، دخول الناس في دين الله أفواجا خير. قال إن الله ينعي لنا رسولا. هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذه علامة موتك يا محمد، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. مع دخول الناس بالإسلام انتهت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الإشارات بموته بفضل الله عز وجل، ثم بثبات النبي صلى الله عليه وسلم انتصر الإسلام وظهر وساد. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصار الأمر الآن بعدما استقر وثبت الأمر في جزيرة العرب للإسلام، صار الآن الأمر فتوحات بعد ذلك وإظهار لأمر هذا الدين، الفتوحات وإظهار أمر الدين صارت مهمة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أدى الذي عليه. فنزلت سورة النصر، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقد رأينا هذا في العام التاسع، في عام الوفود كما يسميه المؤرخون، العام الوفود، جاءت الوفود، وفد الوهب. تأملوا هذا في السنة السادسة للهجرة، في السنة السادسة للهجرة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للحديبية كان معه 1400 رجل فقط. في السنة الثامنة بعد هذا بسنتين فتح مكة 10,000 رجل. لما جئنا إلى عام الوفود ورأينا كيف دخل الناس في دين الله أفواجا، لما جاء العام العاشر في حجة الوداع أقل التقديرات 100,000. فانظر الفرق الهائل، في خلال 4 سنوات انتقلت الأعداد من 1400 إلى 100,000. هذا

راحة بدون منع تأتي الفتوح، لأن هذا الدين متين، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه بالحجة والمنطق. لا يستطيع أحد أن يغلب هذا الدين. الذي كان يمنع الناس من الدخول في دين الله التشويه الذي كان على هذا الدين. قريش كانت تفعل كل ما تستطيع حتى تشوه صورة الإسلام وتظهره بالمظهر السيء وتمنع الناس من سماع كلمة الحق. فلما صارت الحديبية وتم الصلح مع قريش وفتح المجال بين المسلمين وبين الناس، فصاروا يحاورونهم ويسمعونهم كلمة الحق ويقضون على كل من يمنع كلمة الحق من أن تصل للناس، دخل الناس في دين الله أفواجا. يقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاء في التفسير، تفسير ابن عباس وغيره: فهذه علامة موتك يا محمد، خلاص أديت الذي عليك، أديت الواجب، الآن صارت مهمة الأتباع أن ينشروا هذا الدين ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويظهروا دين الله في الأرض ويبلغوه لكل الناس. استقر الدين، استقر الدين من كل النواحي، استقر من ناحية الوحي والتشريع، تم التشريع، اكتمل التشريع، واستقر هذا الدين من الناحية السياسية، فعرفت قوة الإسلام ليس فقط عند العرب وإنما حتى عند غير العرب. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة لملوك الأرض، رأينا كيف أرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس في مصر، أعظم ملوك الأرض، وإلى النجاشي في الحبشة، أعظم ملوك الأرض، وصلتهم الرسالة. فإذا بلغ الدين، الآن استمرار عملية التبليغ، مهمة الأتباع. فاستقر الدين كذلك من الناحية السياسية والعسكرية، صار للدين معقل، جزيرة العرب كلها خالصة للإسلام منيعة. فاستقر الدين وأدى النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه. انتهى العام التاسع ودخل العام العاشر، وفي العام العاشر استمرت الوفود، ليس كل الوفود في العام التاسع، بعضها في العام العاشر، لكن المؤرخين لم يذكروا لنا بالضبط متى جاءت الوفود، ولذلك تذكر معظم الوفود في العام التاسع. ففي العام العاشر استمرت الوفود ولم تكن هناك معارك رئيسية بعد غزوة تبوك، كانت هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك كما ذكرنا دخل الناس في دين الله أفواجا. دخل العام العاشر واستقر الأمر للإسلام كما ذكرنا، إلى أن جاء ذي القعدة من العام العاشر، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم للناس أنه ينوي الحج، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. ما حج النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الحجة. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، منها العمرة التي مع الحج، ولكنه لم يحج إلا مرة واحدة، ما حج إلا مرة واحدة، هي هذه الحجة والتي تسمى بحجة الوداع. فلأنها الحجة الوحيدة ولأنه يريد أن يعلم الناس أمر الحج، أعلن، أرسل الوفود للناس للقبائل التي دخلت في الإسلام أنه ينوي الحج، فمن كان يريد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي. فجاءت الوفود للذهاب للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. تحرك صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، تحرك من المدينة في ذي القعدة. في الطريق رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبير السن يسير على قدميه محمول بين رجلين، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، إن هذا قد نذر أن يحج ماشيا، نذر أن يحج ماشي، الناس راكبه هو ماشي وعجوز. فقال: ما يفعل الله بعذاب هذا؟ هذا الدين يسر، هذا الدين ليس عسر، هذا الدين ما جاء لتعذيب الناس، ما جاء للمشقة على الناس، الله سبحانه وتعالى جاء يخفف عنا الحرج ويرفع عنا الإصر، ما جاء ليثقل علينا. فقال: ما يفعل الله بعذاب هذا؟ مروه فليركب. فأمر فركب، إظهارا لمبدأ عظيم، وأن هذا الدين يسر. بعض الناس اليوم يشددون على البشر، وكلما جاءت قضية فيها خلاف يبحثون عن الأصعب والأشد، بينما الأمر كلما استطعنا أن نسهل على الناس، فهذا شأن هذا الدين. ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، هكذا شأن هذا الدين.

إن هذا الدين يسر، يسروا ولا تعسروا. نحن نجد توجه نحو التشدد والتطرف والعنف، ليس هذا من شأن هذا الدين. الجهاد أمر أساسي في دين الله، لكن العنف والإرهاب والتطرف والتشدد والغلظة على الناس والأخذ بالشدة، هذا ليس من أمر هذا الدين. من يريد أن يشدد على نفسه فليفعل، لكن لا يشدد على الناس، لا يشدد على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نفسه بالعزيمة، لكنه كان يسهل على الناس وييسر على الناس، وهذا شأن هذا الدين. وجاءت امرأة في أثناء الحج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها طفل صغير يعني يكاد يكون رضيع، فرفعته قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ هل يحسب الحج لهذا؟ فقال: نعم، ولك أجر. فهي تؤجر على أخذ هذا الطفل للحج، لأن أخذ الطفل للحج فيه مشقة، هي التي ستحمله وتدور به بالطواف والسعي وغيره، فيه مشقة لا شك. فهذا الطفل يؤجر وتكتب له حجة، والمرأة تؤجر على فعلها، وولي أمره ووالده الذي يأخذها يؤجر، ومن ينفق عليه يؤجر. فالذهاب للحج حتى للصغار فيه أجر، لكن قال العلماء: هذه الحجة ليست حجة الإسلام، ما تغنيه عن حجة الإسلام، ما تسقط عنا الفرض. فإذا بلغ يجب أن يحج، إذا بلغ يجب أن يحج. هذا من الأحداث التي حدثت في أثناء مسير النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم واعتمر صلى الله عليه وسلم. والحج كما تعلمون أنواع، هناك حج إفراد، وهناك حج تمتع، وهناك حج قران. الإفراد هو الحج فقط بدون عمرة، والتمتع هو أن يعتمر ويتحلل، ينتهي ويلبس ملابس العادية، ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم مرة أخرى ويبدأ الحج. فإذا عمرة، يتمتع بالتحلل ثم يحج. الطريقة الثالثة هي القران، وهو أن يعتمر لكنه لا يتحلل، يظل على إحرامه، وإذا جاء الحج يحج، فيقرن العمرة مع الحج، يربطهم بدون تحلل. ثلاثة أنواع. حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، لكنه قال: لولا أني سقت الهدي، والهدي هو الدواب التي يؤتى بها لتذبح بعد العمرة أو بعد الحج، يقول: لولا أني سقت الهدي لتمتعت. فالذي يسوق الهدي لا يتمتع، لكن الذي لا يسوق الهدي فالأفضل له التمتع. فأفضل أنواع الحج التمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لولا أني سقت الهدي لتمتعت، لكنه حجته صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا، وأمر أصحاب الذين لم يسوقوا الهدي بأن يتمتعوا، يتحللوا بعد العمرة ثم يوم الثامن يحجوا. بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرته لم يتحلل إلى أن جاء يوم الثامن من ذي الحجة الذي يسمى يوم التروية، ويسمى يوم التروية لأن الناس تأخذ معهم الماء، يروون الماء، يأخذونه معهم إلى منى، لأن منى ليس فيها ماء، فيروون الماء ويسمى يوم التروية. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن إلى منى. في اليوم التاسع، يوم الوقوف بعرفة الذي يسمى يوم الحج، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى مزدلفة لأنها في الطريق، ثم إلى عرفة. كانت قريش لما يحج الناس، والمشركين كانوا يحجون، لما يصلوا إلى منى في اليوم الثامن، يذهب الناس اليوم التاسع إلى عرفة، كان الناس يذهبون إلى عرفة إلا قريش، ما كانوا يذهبون إلى عرفة، كانوا يتوقفون عند مزدلفة، عند المشعر الحرام، المشعر الحرام مزدلفة، فيتوقفون عند المشعر الحرام عند مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة. يقولون: نحن أهل الحرم لا نخرج منه. مزدلفة في داخل حدود الحرم، عرفة خارج حدود الحرم، فقالوا: نحن أهل الحرم ما نخرج منه. يريدون أن يجعلوا لأنفسهم ميزة، خصوصية. فكان الناس كلهم يذهبون إلى عرفة إلا أهل قريش، كانوا يبقون في مزدلفة. فلما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من عرفة، من منى إلى عرفة، الناس الآن ينتظرون: هل سيتوقف عند موقف قريش أم سيذهب إلى عرفة كما يذهب الناس؟
وخاصة أهل مكة كانوا ينتظرون ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة دفع كمل، ما وقف عن مزدلفة، أكمل إلى عرفة. هذه الخاصية التي ابتدعتها قريش ليست من الدين، فألغى هذا التميز في دين الله عز وجل وجعل عرفة هي الموقف، وقال الحج عرفة. اللي يوقف في مزدلفة ليس له حج، فألغاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سر قولتها الحج عرفة، بدون عرفة ليس هناك حج. فألغى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التميز الذي ميزت قريش به نفسها. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نمرة، وهناك خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة بخطبة الوداع، خطبة الحج. خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحج، يقول فيها صلى الله عليه وسلم، يلخص فيها أمر الدين: إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وسأل، قال: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم الحج الأكبر. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: هذا شهر الله الحرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: هذا بلد الله الحرام. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة الدم المسلم كحرمة يوم الحج في شهر الله الحرام في بلد الله الحرام. هذه عظمة الدم المسلم والمال المسلم. الدم والمال حرام، وحرمته ليست أقل حرمة من مكة الشريفة ومن يوم الحج الأكبر. هذه حرمة الدم المسلم والمال المسلم والعرض المسلم، حرمة عظيمة جدا. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها في هذه الخطبة، ثم قال: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. ثم وضع مجموعة من التشريعات أكد عليها، هي انتهت أصلت، لكن أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها لأن الآن الناس اجتمعوا فيريد أن يسمعوها منه مباشرة. وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب. فالربا ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يتساهلون اليوم فيه، النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه في آخر موضع يلتقي به مع الناس، وأول ربا بدأ به ربا أهله، ربا عمه العباس. وإن دماء الجاهلية موضوع، الثأر الذي كان بين القبائل في الجاهلية ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص لا يجوز الثأر. وأول دم أبدأ به دم عامر ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. فبدأ بدم أحد أقربائه صلى الله عليه وسلم فألغاه. وإن مآثر الجاهلية موضوع، التفاخر الذي كان بين الناس في أمور الجاهلية والذي كان عليه القتال والصراع بين قبائل العرب ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أمرين: غير السدانة والسقاية، اللي هو الشرف في إعمار بيت الله الحرام، هذا هو الشرف، هذه هي المكانة، الاهتمام بأهل الحج والحجيج بسقايتهم وبسدانة الكعبة، يعني رعاية أمر الكعبة وخدمة
الكعبة وحجاج الكعبة، فهذا شرف لا يلغى. من يريد أن يتفاخر يتفاخر بهذا الشرف، لكن مآثر الجاهلية التفاخر الذي كان في الجاهلية ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أكد مجموعة تشريعات، والعمد قود، القتل العمد فيه القود، يعني يقاد من الذي قتل. هنا تشريع الإسلام أن القاتل إما أن يقتل إذا أصر أهل المقتول على ذلك، أو إذا قبلوا بالدية فيدفع الدية، أو يعفون، لهم الخيار، لكن الخيار بيد أهل المقتول. فالعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر. القتل شبه العمد، وهو أن يقتل الإنسان بشيء لا يقتل في العادة، يضرب إنسان بعصا، العصا ما تقتل في العادة، أو يضربه بحجر، الحجر لا يقتل في العادة. فإذا مات الإنسان بسبب هذا، هل هذا قتل عمد ولا خطأ؟ هو ليس خطأ، هو قصد أن يضربه، وهو ليس عمد لأنه لم يقتله بشيء يقتل في العادة، فسمي شبه العمد. ما حكمه؟ وفيه 100 بعير الدية، فيه الدية، ما يجوز فيه القود، ما يجوز فيه القتل، تدفع فيه الدية، وديته في هذه الحالة 100 بعير. فمن زاد، من أصر قال هذا المقتول شريف ولا عظيم ولا أمثال ذلك، لا نقبل 100 بعير، لازم 1000 بعير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. أحكام محددة أصلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه. يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك. يعني في جزيرة العرب أمر التوحيد استقر، الشيطان يئس أن يعود الشرك بصورته الظاهرة الواضحة إلى جزيرة العرب، قد يظهر بأقل من ذلك، لكن أن يعبد الشيطان كما كانت تعبد الأصنام، كلا، إلا قبيل قيام الساعة. ما عدا ذلك ماذا يفعل الشيطان؟ رضي بأقل من ذلك، رضي الشيطان أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. رضي بالصغائر، رضي بالأمور التي يستصغرها الناس، ويأتيهم الشيطان من هذا المدخل. ثم قال: أيها الناس، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. الله سبحانه وتعالى جعل السنة 12 شهر، وجعل من هذه 12 شهر 4 أشهر حرم. كانت العرب يتلاعبون في هذه الأشهر الحرم. الأشهر الحرم هي رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، 1 فرد و3 متتالية. لأن 3 المتتالية كانت طويلة عليهم ألا يغزوا فيها، وكان العرب يعيشون على الغزو على بعضهم، فكانوا ماذا يفعلون؟ يلعبون. فأحيانا بعد ذي الحجة يقولون سنؤخر محرم شهرا، ويجعلون شهر آخر زيادة، النسيء هي الزيادة، فيجعلون شهر زيادة في السنة ما بين ذي الحجة ومحرم، يزيدون السنة، أو يجعلون محرم بعد صفر، فيجعلون صفر قبل محرم، يقولون هذا اسمه صفر وبعدين محرم الشهر القادم، ويلعبون في هذا. فلأنهم كانوا يلعبون كانوا يحجون في غير وقت الحج، لأنه إذا زادوا شهر السنة هذه القادمة يصبح الحج في محرم، والسنة اللي بعدها يصبح لو زادوه مرة أخرى يصبح في صفر. فكان الناس يتلاعبون بالأشهر، وهو من أشد الأمور أن يتلاعب الناس بالمواقيت والزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعالج هذه المسألة، فعالجها في حجة الوداع، منها قضية النسيء، فأبطل النسيء، ما في نسيء، انتهت الأشهر الحرم استقرت، ويجب تثبيتها على هذا الأساس. فالنسيء زيادة في الكفر، وما كانت تفعله العرب من الجهل
يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني ليبقوا الأشهر الحرم أربعة. الله قال الأشهر الحرم أربعة فيريدون أن يبقوها أربعة، فيؤخروا محرم إلى صفر أو يجعلوا شهر بينهما، فما زالت أربعة كما يقولون. فواطئوا يعني وافقوا ما حرم الله، يعني وافقوا أن نجعلوها أربعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني هذا الذي نحج فيه هو ذي الحجة فعلا، ليس شهرا آخر بالخطأ بسبب تلاعب الناس بالأشهر. دار الزمان ودار من كثرة ما تلاعب بالنسيء، رجع ذي الحجة في موضعه الفعلي كيوم خلقه الله عز وجل، فاستقر الأمر. فالآن إذا ثبتنا الأمر على هذا، عاد الزمان كما هو وعادت المواقيت كما هي، رمضان في وقته وذي الحجة في وقته، حتى لا يقول الناس أنه الناس تلاعبوا في الأشهر. نعم تلاعبوا، لكن الزمان دار ورجع واستقر كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا، فمن وصاياه العظيمة أوصى بالنساء، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا وإن لكم عليهن حقا. لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن. يعني إذا لم يطيعوكم، إذا نشزوا، ليس إذا فعلوا الفاحشة، الفاحشة الزنا حكمه محدد، لكن إذا لم يطيعوكم، إذا نشزنا، إذا نشزت المرأة ما حكمها؟ فقال: فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن. وهو العضل هو المنع الشديد، النصح الشديد. وتهجروهن في المضاجع، وتضربوهن ضربا غير مبرح. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد الضرب لا يجوز فيه الأذى، لا يجوز فيه أن يترك أثر. وفصل العلماء في هذا حتى قالوا: يضربها بمثل السواك، يعني ليس الضرب المقصود فيه الأذى، وإنما الضرب الذي مقصود به أنها: يا امرأة قد وصلت إلى حد خطير، ما بعد هذا إلا الطلاق، فانتبهي. فالتنبيه الشديد أنه انتهى مرحلة النصح وانتهت مرحلة الهجر، الآن وصلنا إلى آخر مرحلة، بعدها يأتي حكم من أهله وحكم من أهلها، فإما تثبيت الزواج وإما الطلاق، فانتبهي قد وصلت إلى آخر مرحلة. هذا المقصود من الضرب، وليس المقصود من الضرب الأذى. بعض الناس يعيب على الإسلام هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة يحدد معنى الضرب ضربا غير مبرح، ما يترك أي أثر، ما يترك أذى، وإنما يشير إلى أن المسألة وصلت إلى مرحلة خطيرة. فإن انتهت المرأة، عرفت أنها تجاوزت الحد، فإن انتهينا وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ترجع الحياة الطبيعية وتنتهي المسألة. وإنما النساء عندكم عوان. العوان جمع عانية، والعانية هي الأسيرة. فكأن المرأة في بيت الزوج أسيرة، يعني ليس لها الأمر المتاح للرجل من التصرف في أمرها، هو المسؤول عنها وهو المتصرف في رزقها وكذا. فمثل هذه يجب الإنسان أن يراعيها ويعني يبالغ في رعايتها، لأنها كالأسيرة بين يديه. لا يملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتقي الله الإنسان في المرأة، يتقي الله فيها. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بهن خيرا، يعني الإنسان الذي يكرم زوجته ويلين لها ليس ضعف. بعض الناس يعتبر هذا ضعف، بالعكس، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل يشتكي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة ترفع صوتها عليه أحيانا، يقول: فلما وصلت إلى الباب فإذا امرأة عمر بن الخطاب تصرخ عليه،
هذا الذي يخيف كل الناس. امرأته تصرخ عليه يقول فرجعت، هو سمع صوتي فجاء ماذا ورائك؟ قال لا خلاص. فأصر عليه قال سمعت يا يشتكي لك وشفت حالتك. فقال هي تطبخ لي، هي تخدمني، هي تصبر علي، ولا يجب عليها شيء من ذلك، فأفلا أصبر عليها؟ فهذا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. قال العلماء حتى لو أخذ منه سواكا بدون إذنه لا يجوز، ما تأخذ شيء من أخيك إلا بإذنه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. فألغى كل القوميات، هذه القوميات الآن التي تمزق الأمة وتجعل الصراعات ونرى الحروب من أجلها، ألغاها النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل هو للتقوى وليس للنسب. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا الكلام ليس فقط للحاضرين في حجة الوداع، لكل من لم يحضر، الشاهد يبلغ الغائب. أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث. فالمواريث لا يجوز التلاعب فيها، محددة مفروضة، شرع الله عز وجل المحدد لا يجوز تغييره، ولا يجوز وصية في أكثر من الثلث. إذا يريد الإنسان يوصي يجوز له أن يوصي، لكن لا يجوز أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، حددها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في خطبة الوداع. والولد للفراش وللعاهر الحجر. إذا امرأة ولدت فالولد ينسب لزوجها، وإذا ثبت الزنا فلها الحجر، الرجم. ليس كما لعبوا الآن في التشريعات، أبدلوا شرع الله عز وجل بشيء آخر بالسجن وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم حدد الرجم واضح في هذا الموطن، وللعاهر للزانية أو الزاني الحجر، المحصن يرجم، الأمر محدد، لا يقول أحد ما في رجم، وللعاهر الحجر. من ادعى إلى غير أبيه، من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه. المولى هو العبد الرقيق الذي يحرر، فإذا حرر يقال فلان مولى فلان سيده السابق. حذيفة لما حرر سالم عليهما رضوان جميعا فيسمى سالم مولى أبي حذيفة، مولى أبو حذيفة، فينتسب إلى سيده السابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى غير موالي، طبعا هذه الولاية لها أحكام فقهية شرعية ينبني عليها أمور، فقال من ادعى إلى غير أبيه، هذا التبني لغير في الذي حرمه الله عز وجل، الانتساب لغير الأب، أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد والسلام عليكم ورحمة الله. هذه خطبة الوداع الشهيرة لخص بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحكام الإسلام، ليس كل أحكام الإسلام،
لكنه أكد على الأحكام التي يحدث فيها تلاعب كثير وينتشر فيها الفساد بين الناس في ذلك الزمان، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. يذكر بعض العلماء أنه في هذا الموطن نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال بعضهم أنها نزلت بعد الحجة، هذه في الطريق، في الطريق في عودته صلى الله عليه وسلم من الحج نزلت هذه الآية. على كل حال واضح أنه مع أمر حجة الوداع استقر أمر الإسلام وانتهى الوحي، انتهى التشريع، لم ينزل بعد ذلك من القرآن شيء، اكتمل القرآن، اكتمل وحي السماء بحجته صلى الله عليه وسلم من سنة العاشرة للحجة. بعد الحج عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ودخلنا الآن في السنة 11 للهجرة. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما.

أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

شاؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

يدعون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه،

به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلول

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا

أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة

أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟

بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر.

البأس بعد انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال

من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون.

أثمر وينعِه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم.

بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم

سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليه

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد

يعلمون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا

يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب الدعوات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
1: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
2: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني. رواه أبو داود.
2: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.
1: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.
1: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. رواه الحاكم.

فينا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت

به الظلل، اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع اللهم عنا به النقم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. بر الوالدين من أعظم القربات إلى الله عز وجل. ولقد قرن الله سبحانه وتعالى شكره بشكرهما، فقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ومن أعجب ما جاء في بر الوالدين حتى في أحرج أوقات الشدة ما رواه ابن عبد البر في تاريخه، قال: لما حبس هارون الرشيد البرامكة وكان على رأس المسجونين أميرهم يحيى بن خالد البرمكي، وكان شيخا كبيرا لا يتوضأ إلا بالماء الساخن، وكان معه ولده الفضل، ففكر الفضل في طريقة ليجعل الماء ساخنا، فكان إذا أقبل الليل أخذ قدحا مليئا بالماء وقام عند السراج حتى مطلع الفجر لكي يجعل الماء ساخنا، وما زال هكذا حتى فطن له السجان وحال بينه وبين السراج. ولكن الفضل لم ييأس من بره بأبيه ولم تعيه الحيلة، فكان يملأ القدح كعادته ويضمه إلى صدره حتى مطلع الفجر، فكان يحصل على شيء من الماء الدافئ فيقدمه لأبيه، وقد أدرك أبوه ذلك، فكان إذا صلى بسط أكفه إلى الله تعالى ودعا ربه قائلا: اللهم لا تذقه حر جهنم ولا عذاب السموم.

0: أيها الأخوة المؤمنون، من وصايا لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، إذا أتيت مجلس قوم فابدأهم بالسلام ثم اجلس، فإن أفاضوا في ذكر الله فاجلس معهم، وإن أفاضوا في غير ذلك فتخلى عنهم وانهض. يا بني، استعذ بالله من شرار الناس، ولا تركن إلى الدنيا فإنك لم تخلق لها، وما خلق الله خلقا أهون عليه منها، فإنه لم يجعل نعيمها ثوابا للمطيعين، ولا بلاءها عقوبة للعاصين. يا بني، إنه من يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم. يا بني، زاحم العلماء بركبتيك، وأنصت إليهم بأذنيك، فإن القلب يحيا بنور العلم، كما تحيا الأرض الميتة بمطر السماء. أيها الأخوة المؤمنون، النميمة ليست من أخلاق المؤمن، وهي سبب كل شر وباب من أبواب الفساد التي ينبغي سدها. ولذلك يروى أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه دخل عليه رجل فذكر عنده وشاية، أي كلاما غير طيب في حق رجل آخر، فقال له عمر: إن شئت حققنا في الأمر الذي تقول فيه، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال: العفو يا أمير المؤمنين، ولن أعود لمثل هذا أبدا.
1: يا مداوي الثقات.

أيها الأخوة المؤمنون، الشكر هو الثناء على المنعم سبحانه وتعالى بما أعطانا من النعم وما أولانا من معروف. وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان، لا يكون الشكر إلا بمجموعها. أولها الاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرا والاستعانة بها على طاعة الله. فالشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، فالقلب للمعرفة والمحبة، واللسان للثناء والحمد، والجوارح لاستعمالها في طاعة الله عز وجل. وقد قرن الله الشكر بالإيمان، وأخبر أنه لا يريد عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا، فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟

اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا يا أرحم الراحمين يا الله.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعد حلقة اليوم مسعد الجهري، ولكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلج إسفار ضوئه ويستصبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
3: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة من ساحة بيت من بيوت الله عز وجل وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من مسجد الرحمة، لقاء طيب إيماني مبارك مبارك أعمالنا وقلوبنا وأرواحنا. إنه لقاء الإيمان، لقاء القرآن، لقاء الذكر. وربنا يقول في حديثه القدسي: أنا جليس من ذكرني. إنه الثلث الأخير من الليل الذي يتجلى علينا فيه ربنا من فوق سماء الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ فمرحبا أيها الإخوة المستمعون لجلسة الذكر هذه، للقاء الإيمان هذا الذي تنقله لكم إذاعة القرآن الكريم. يقول الأكرم الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إخوة الإيمان والإسلام إلى الاستماع والاستشفاء والاسترواح بنور وشفاء لما في الصدور بآيات الله تعالى. نفتح المصاحف مستهلين هذا اللقاء، نفتح المصاحف على سورة الأنعام، وتحديدا من الآية 36 ننصت خاشعين مستهلين هذا اللقاء من مسجد الرحمة بالقاهرة. نستمع إلى فضيلة القارئ اليوم الشيخ محمود الخشت.

صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الخشت، مستهلا بها هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة، لقاء الإيمان، لقاء الفيض والفضل الرباني. إلهنا يتجلى علينا في هذه اللحظات من فوق سماء الدنيا، هذه ساعة الرحمة من بين جنبات الرحمة، حيث نحن في بيته، نحن ضيوفك يا ربنا، أنت مقصودنا، أنت مطلوبنا، أنت شاهدنا، أنت ناظرنا يا ربنا، أنت حاضرنا يا إلهنا، أنت معنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم ينطق عن هوى أبدا، فكل نطقه صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بوحي منك يا إلهي، قالها الأعظم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، قالها الدعاء مخ العبادة. فما أطيب وأعظم أن ندعو الرحمن ونحن في بيت الرحمن، في ساحة الرحمة، في مسجد الرحمة، نطلب الرحمات، نرجو ربنا بأطيب وأخلص الدعوات، بيقين وثقة في استجابة الله لنا دعاءنا الذي وعدنا بالاستجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. نعيش هذه اللحظات مع الفيوضات والكلمات الطيبة حيث الدعوات، والمبتهل الشيخ منتصر الأكرت.

واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرم.

رسول الله قد طاب عيشي بمن طاب.

محمد أحمد المحمود محمد أحمد المحمود وسيرته رحمة من الله رحمة

محمد.

0: الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وصفوة المرسلين ورحمة من الله للعالمين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق نداء اليقين، الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين، الله أكبر الله أكبر، دائما الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في نصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن لصلاة الفجر من ساحة مسجد الرحمة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ منتصر الأكرت بعد دعوات في ابتهال ديني توجه فيه لله عز وجل وقلوبنا معه، نسأل الله تعالى القبول والإجابة. حقا أيها الإخوة الكرام، ساعة الفجر فيض من فضل الرحمن، ساعة الفجر فيها الرحمة والغفران من المولى عز وجل، فلنستغفر ربنا سبحانه الحنان. ساعة الفجر الرحمة والفضل والعطاء الإلهي فيها، والخالق جل بقدرته يدعونا للغفران، غفرانك ربنا سبحانك ربنا يا رحمن يا رحيم. والصلاة والسلام على السراج المنير، قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد، بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. صلى الله عليك وسلم وبارك ربنا يا حبيبي يا رسول الله، يا من امتدح الحق عز وجل خلقك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. اللهم بسر صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم تقبل دعواتنا وتقبل رجاءنا، ووفقنا لما فيه الخير، ووفق أوطاننا بقدرتك وعزتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يقام لصلاة الفجر نعيش هذه الدقائق مع شفاء لما في الصدور، براحة الأبدان والأرواح، بآيات من الذكر الحكيم، حيث تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر، نستمع إليها الآن من فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: تقيموا واستووا يرحمكم الله هادوا بين المناكب والأقدام الله أكبر
2: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

تولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن

تخزنا يوم العرض عليك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير.

اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الرحمة بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكان معنا من أسرة قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت، ومن أسرة المبتهلين فضيلة المبتهل الشيخ منتصر الأكرد. طابت أوقاتكم أيها الإخوة المؤمنون. هذه تحياتنا للزميل جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الهندسة الإذاعية الخارجية. تلك أيضا تحياتنا للزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. كل لحظة وأنتم في تواصل دائم بالله عز وجل. هذه تحياتي لكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: خلق
1: من شر ما خلق
0: ومن شر غاسق إذا وقب
1: ومن شر النفاثات في العقد
0: ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى قدم في صدر الآية مقدمة، أي بحكم يجب أن يلتزم، لأنه حكم الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه. فقال: قضيتي الإيمانية الرجال قوامون على النساء، ثم جاء بالحيثيات فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات، وقلنا الصالحة هي المرأة التي استقامت على المنهج الذي وضعه لها من خلقها في نوعها. تبقى نهايتها ايه؟ ما دام تبقى صالحة، ان تكون ايه؟ قانتة. قانتة لمن؟ خضع لمين؟ خضع لله. إذن فحين تكون خاضعة لله تلتزم منهج الله وأمره فيما حكم به من أن الرجال قوامون على الإيه؟ على النساء. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. وقلنا إن المرأة حين يغيب عنها زوجها، ليس بالضرورة بس الزوج، أي راعي عرضها وحاميه، كذلك يكون الإيه؟ الأب بالنسبة للبنت، الابن بالنسبة للأم، يعني كل نساء في ولاية أحد. تبقى لازم تحفظ إيه؟ تحفظ غيبه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدد المرأة الصالحة فقال: وخير متاعها المرأة الصالحة، وضع قانونا للمرأة الصالحة: هي التي إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها وإن غبت عنها في إيه؟ عرض ومال. أنت عايز أحسن من كده إيه؟ كلمة إن نظر إليها سرت، إياك إنك أنت توجهها بس إلى ناحية الجمال المبنى، لا، ساعة ما تشوفها كده جمع كل صفات الخير فيها، ما تاخدش صفة وتسيب إيه؟ ما تاخدش صفة وتصيب صفة، لأن النبي حذرنا من أن نأخذ صفة في المرأة ونترك صفة أخرى، بل لازم ناخدها في مجموع إيه؟ في مجموع صفاتها. قال إيه؟ إياكم وخضراء الدمن. قالوا له خضراء الدمن يعني إيه؟ الدمن هي الزبالة والكنافة، لما تنزرع فيها حاجة تقوم تتغذى على الفضلات، لما تتغذى على الفضلات سباخ تقوم تطلع ايه؟ مرعرعة كده وخضرة، يقوم يعجبك، انما اصلها ايه؟ اياكم وخضراء الدمن. سألوا رسول الله: ما خضراء الدمن يا رب؟ قال: المرأة الحسنة في المنبت السوق. تبقى انت ما تنظرش الى زاوية واحدة في الجمال، بل انظر الى ايه؟ وانت لو نظرت الى الزاوية التي تشغل الناس، الزاوية الجمالية، لوجدتها أقل الزوايا بالنسبة إلى تكوين المرأة، لأن عمر هذه المسألة هم حتى يقولوها شهر عسل يعني وتنفض الحكاية، ثم بعد ذلك تبدو المقومات الأخرى. أنت حينما دخلت على مقوم واحد وهي أن تكون جميلة، لأنك أنت يعني عايزة ست صالون بقى ولا عايزة تشتغل إيه يعني؟ يقول له: دي عمرها بسيط في عمر الزمن، لكن اللي هيبقى لك إيه؟ أن تكون أمينة، تكون مخلصة، تكون مدبرة، تكون أو تبتدي الصفات الدنيا تستهدف. ولذلك هو الفشل ينشأ في الأسر من إيه؟ من أن الرجال يدخلون حين الزواج بمقياس واحد، هذا المقياس الواحد عمره قصير، يذهب بعد فترة تهدأ شرته كده، وبعدين تستيقظ أعين الرجل إلى نواحي الجمال الأخرى، يوم ما يجدهاش موجودة يوم يحصل الفشل. نقوم نقول له لا، لازم تاخد الايه، مجموعة الزوايا كلها، إياك أن تأخذ زاوية واحدة. وخير الزوايا أن يكون لها دين. كذلك المقياس برضو بالنسبة لإيه؟ لقبول المرأة للزوج، برضو خير الزوايا أن يكون الإيه؟ المقياس. إن جاءكم من ترضون دينه إيه؟ فزو. إن ما فعلتوش كده تبقى فيه فتنة، توجد إيه؟ فيه فتنة. والراجل لما استشار قال له زوجها من ذي الدين، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. كلام جميل وكلام حلو أوي. إذن حق سبحانه وتعالى يقول لازم أنت تشوف المسألة اللي هيبقى لها عمر طويل، عمر طويل في الحياة الممتدة. وبعد ذلك إذا أرادت المرأة أنها تكون ناجحة تشوف الإطار بتاع نوعيتها إيه وتنبغ فيه. ومن الممكن إن كان عندها وقت بقى توسع دائرة مهمتها في بيتها، لما يكون عندها أولاد ولا هي ألا تخيط الثوب وتدفع له أجرة، طب اتعلم الخياطة وفرت دي، طب اتعلم التطريز عشان ما تدفعيش مش عارف بتطريز مش كده ولا لا، تعلم التمريض عشان العيل عندك مرض برضو تستطيع انك اتعلم برضو عشان تغني عن مدرس خصوصي يجي ينهب الايه الحكاية. الله، عندك وقت فاضي والله كده شوفي كده ايه اللي بيجي السباك بيعمل الحنفية اعمليها انت يا سيدي، كهرباء تعدت الكبس ولا تشوفي ايه القفل، تقدري تعملي ايه كل حاجة وانت قاعدة ببيتك كده، وتوفر المين، توفري دخلك البسيط للمهام اللي مين اللي ما تقدرش تعمليه. اخد وقتك كله ولا لا؟ اخد وقتك كله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات للغيب مش بارتجال من عندها ولا باختراع، ده بالمنهج الذي وضعه الله لحفظ الغيب. طب المنهج اللي وضعه الله لحفظ الغيب ايه؟ هتحافظ على عرضها وعلى المال بتاع الزوج في غيبته. نقول نشوف المنافذ اللي تيجي منها الفتنة ونمتنع عنها، ما نهقش في الشوارع عشان ما نشوفش حد كده يخيل ولا نخيل حد، ما نبصش، ما هو دي مقدمات الحفظ. ما تروحيش في زحمة الحياة وبعد ذلك نقول لك حفظ، لا، تشوف ربنا عمل ايه بما حفظ الله، شوف المنهج ربنا قال ايه اول المنهج، حتى نضطررت للخروج يغضبنا مش كده، ولذلك قال يغضبنا من ابصارنا ويحفظنا ايه، لانها ما غضتش البصر يحصل ايه، يحصل التفات عاطفي. لان احنا قلنا زمان ان كل شعور في الانسان له ثلاث مراحل، مرحلة ان يدرك، ومرحلة ان يجد في نفسه، ومرحلة ان ينزع يعمل عمل. مش كده ضربنا المثل بالوردة، انت ماشي كده شفت وردة في فستان، كونك شفتها هذا ادراك، اعجبتك الوردة وحبيتها كده وعشقتها، دي اسم وجدان، رحت عشان تقطف، دي عملية نزوعية. يبقوا كم مرحلة؟ ادراك فوجدان فنزوع. الشرع بيتدخل متى؟ يتدخل في عملية النزوع دائما، يقول لك انت رايح تقطف الوردة، انت شفت الوردة ما قلنا لكش حاجة، حبيتها وعجبتك ما قلنا لكش حاجة، ساعة ما جيت تمد ايدك تاخدها قلنا لا مش بتاعتك، يبقى انت حر في ان ايه، وحر في ان تجد في نفسك. انما ساعة ما تنزع نقول لك لا مش بتاعتك بقى، عجبتك بقى شوف لك ازرع لك وردة في حوش البيت، ما عندك شات قصرية كده وحط فيها وردة، استأذن صاحبها اقل حاجة. يبقى اذا التشريع بيتدخل فين؟ في منطقة الايه النزوع. إلا في أمر المرأة تدخل من أول الإدراك، لأن الذي خلقنا علم أننا إن أدركنا جمالا بصنا له كده وشفناه هيجي عندنا مواجد بالنسبة له، يعني نشتهيها مش كده؟ ساعة ما يوجد إدراك واشتهاء مش ممكن ينفصل النزوع. ليه؟ قال لك لأنك مركب تركيب كيماوي، بحيث إذا أدركت جمالا ثم حصل لك وجدان اشتهاء عندك عملية مش هتهدى إلا إن إيه؟ يقول لك فأنا من الأول رحمتك وتدخلت من أول المسألة، كل شيء أتدخل فيه عند النزوع إلا المرأة، تدخلت فيها من أول إيه؟ من أول الإدراك. غض وغضش، ليه؟ لأنك إن أدركت فستجد، وإن وجدت فستحاول أن تنزع، إما أن تنفس وتنزع وده تعربد في أعراض الناس، وإما أن لا تعربد وتفضل كده، يبقى عندك إيه؟ يبقى من أول الأمر ربنا عمل إيه؟ حسمها من أولها، فقال كل المؤمنين إيه؟ يغضوا، وكل المؤمنات يغضبن، امنعوا المسألة من أول مراحلها. ليه؟ لأنني لما أشوف وردة وبعدين قالوا ده مش بتاعتك ما تقطفهاش، ما يحصلش عندي حاجة في مادتي، إنما لما يشوف حاجة جميلة، امرأة جميلة، وبعدين يقعد في وجانه إنه مش عارف إيه، هيحصل عنده حاجة تانية، لأن له أجهزة مخصوصة تنفعل لهذا الشيء. يقوم يعمل إيه ربنا؟ يقول أنا خلقك وحتدخل في المسألة من أول إيه؟ من أول. فيبقى بما حفظ الله، نقول له بالمنهج الذي وضعه الله للحفظ. إيه المنهج اللي وضعه الله للحفظ؟ أن لا أعرض نفسي إلى إيه؟ إلى إدراك ينشأ عنه إيه؟ وجدان، وبعد ذلك أفكر في النزوع، فإن نزعت أفسدت، وإن لم تنزع تعقدت. تبقى هيجي شر منها ولا لا؟ أدي بما حفظ الله. يعني انظروا إلى المنهج الذي وضعه الله لأن تحفظ المرأة الغيبة بتاع إيه؟ بتاع زوجها بإيه؟ مش بمنهج تعمله من عنده، لا، بالمنهج الذي وضعه خالقها وخالقه. انظر بقى إلى الحق سبحانه وتعالى حينما يربي في عبده حاسة اليقظة، واللاتي تخافون نشوزهن. مش حصل النشوز، ده مخافة أن يحدث. يبقى أنت مترقب من إمتى؟ يعني من بدري شوي، ما تخليش المسألة لحد ما إيه؟ مش لغاية النشوز. نشوز يعني إيه؟ نشوز دي نشز، يعني ارتفع في المكان، ومنه النشز أو النشز المكان المرتفع. ومعنى ما دام القوامون على النساء وهو إلى آخره، اللي يعني تحب تعمل إيه بقى؟ اللي حب تتعالى بقى عن الحكاية دي، يعني بتتخط في حتة إيه؟ عالية بقى. ولذلك النشاز حتى في النغم يعني إيه؟ صوت خارج عن قواعد النغمة اللي قبله، يقول لك ده النغمة دي نشاز، يعني إيه؟ خرجت عن قاعدة النغمة التي سبقتها، مش كده؟ أكن المفروض فيها أنها تكون متطامنة. فإن انت حسيت أنها يعني في بالها أنها ترتفع، إياك أن تتركها إلى أن تطلع للربوة وترتفع. من أول كده ما تحس بوادر العملية، ابتدي بقى شوف ربنا عمل ايه بقى. لا تخافون، معنى تخافون يعني ان النشوز متخوف منه، لسه ما حدث. لا تخافون نشوزهن فاعظوهن. ساعة ما تشوفها ناوية كده كده، يبقى ايه؟ ما هو الوعظ؟ الوعظ النصح بالرقة، فاعظوهن. طب النصح بالرقة من فعش؟ قالوا في النصح بالرقة انك انت تنتهز فرصة بالدقة كده، فرصة انسجام المرأة وياك، وتقول لها أنا شايف كده إن كده، بس إمتى؟ تختار الظرف يعني، وإنتوا بقى مش عالينكوا اختيار الظرف. اختيار الظرف ده بقى الدقة فيه بقى، ما عشان يبقى الوعظ والإرشاد كويس، ما تجيش للواحد إلا وقلبه متعلق بك. يعني عايز تربي ابنك، لازم تعمل حاجة تخلي قلب ابنك وياك. يعني افرض ان ابنك طلب منك طلب وانت ما جبتوش، وامه قالت لك ده عمل الواد كذا وكذا وكذا وكذا وحرك قلبه عليه، انت تجيب الطلب بقى دلوقتي ده، تقول له تعالى يا واد الطلب اللي انت طالبه بقالك شهرين يا واد ربنا يسر وجبته لك اهو خد، وانت لسه هتديه له كده. يا ابن الايه، والله انا لو افتكرت اللي قالت له امك على انك عملت كذا وكذا والله ما كنت جايبه لك ابن الكذا. تشتمه ويضحك ليه؟ انت اديت له في وقت ارتباط قلبه وعطفته بك. انما احنا بنعمل غير كده، نيجي للولد في الوقت اللي هو كارهني فيه ونحاول نربيه، ما ينفعش التربيه ابدا. انما انتهت فرصه ايه؟ التصاق عقله بك، وبعدين قول له والله يا ابن الكذا، لو انا افتكرت الحكايه دي ما كنت جايب لك الموضوع ده، انما انت حظك اللي كده يا ابن، وتقوم عليه تضربه، قوم الواد ايه؟ ينضرب ويضحك، مش كده؟ اهي عظوهن دي بقى معناها ايه؟ برفق وبلطف، ومن الرفق واللطف ان تختار ايه؟ وقت العظة. وقت العظة انت تعرفه بقى يعني لما يكون كده فيه. طيب ما نفعتش العظة دي وشايف انت الامر داخل الى ناحية الربوة النشوز. المرأة عادة تدل على الرجل بما تعرف فيه من اقبالها عليه. يمكن المرأة تصبر على الرجل اكتر من صبر الايه الرجل عليه. ليه؟ ام قال لك لان تكوين الرجل له جهاز لا يهدأ الا ان مش كده؟ انما المرأة ما عندهاش. يوم هو ساعة اجهزته ما تنفعل يبقى لازم يبقى ما يقدرش يصبر. انما هي ما عندهاش اجهزة منفعل ما بتنفضحش مش كده ولا ايه؟ تقوم انت بقى ساعة ما تشوف بقى الحكاية دي وهي عارفك بقى انك انت مثلا راجل بتحب نتائج العواطف والاسترسال اديلها درس في الحتة دي بقى اهجرها في الايه في المضجع. بس شوف الدقة مش اهجرها في البيت مش اهجرها في الحجرة يعني انت تنام في حتة وهي في حتة لا عشان ما تفضحش المسألة برضو خليكوا في الحتة اللي بتناموا فيها ناموا فيه اهجرها في ايه في المضجع لانك انت ان هجرتها والكل البيت تعلم انك انت قاعد في اوضه لوحدك ولا سبت البيت وهربت علم فتورث فيها غريزه العناد. لكن حكايه بينك وبينها بس كده هتجيلها ظرف عاطفي تتغاضى وهيجيلك انت ظرف عاطفي برضه تتغاضى وكل واحد منكم يتمنى ان التاني صالح الله. يبقى اهجروهن في المضاجع عشان يعني لا ان كنت هتدل من الحته دي لا انا ايه اقدر على نفسي. فقالوا طب يهجرها في المضاجع يعني ايه؟ ام قال لك يديها ظهره ما دام المضجع واحد هيعمل ايه جرها ازاي؟ يديها ايه؟ يديها ظهره مثلا. انما ما فضحش المساله ولا لا؟ وبرضه نايم في الحته ونايمين على السرير والاوضه قفلت عليهم ولا حاجه ولا حد يعرف حاجه ولا ان بقول احنا قلنا زمان ان اي خلاف بين الرجل والمرأة إن ظل بينهما بس ينتهي في أقرب وقت. ساعة الرجل كده ما يطلع بره وعواطفه تلتهب شوية يتنه ورايح ويتمحك إيه؟ وهي برضو تتمحك. وقلنا لكم حكاية انت مودياني فين على فين يا سيدي الله. إذن أمال إيه اللي بيخسر الدنيا؟ اللي بيخسر الدنيا بتتدخل عناصر. العناصر دي تورث في الرجل عنادا وفي المرأة عنادا لان مش عايز انفتح قدام دي ولا قدام دي الام والاب والاخ والمش عارف ايه والعم والكلام الفاضي ده. انما خلي الخلاف دائما ايه بين الرجل والمرأة لان فيه امرا بينهما سيلجئهما الى ان ايه يتسامحوا مع بعض. عظوهن واجرهن في الايه في المضاجع واضربوهن. قال لك الضرب ده قال لك بشرط ان لا تسيل دما ولا تكسر عظما. لما تلاقي لا هتعمل دم ولا تكسر عظم تلاقيه ايه نقف كده يعني. بس دليل على عدم الرضا. ولذلك بعض الناس قال لك اضربها بالسواك. اضربها بالايه بالسواك يعني. وربنا علمنا الحكاية دي هناك لما حلف انه يضرب امراته ميت خبط قال له ايه ربنا قال له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس. ضغثا يعني الضغث هي الحزمة من الحشيش وتبقى فيها 100 عود ويجي بضربة واحدة وروح ضربها يبقى ضربها 100 ضربة يا سيدي وخلاص وضربها 100 ضربة. هي لما تلاقي الضرب مشوب بحنان الضارب هي نفسها من نفسها. وعلى كل حال إياكم أن تفهموا أن الذي خلقنا يشرع حكما تأباه العواطف إنما يأباه كبرياء العواطف. إنما اللي شرع وقال كده يبقى هي لازم تكون كده. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن أي ضربا غير إيه غير إيه مبرح. ومعنى غير مبرح لا يكسر عظم ولا إيه ولا يجرح يساوي الإيه نعنب. فإن أطعنكم أطعنكم في إيه؟ أم قال لك ما هو النشوز ما هو مدام خايف النشوز يبقى معناها بدرت بوادر تدل على إنها عايزة إيه تستعلي. فإن انتهت من المسألة ما تاخدهاش لها بقى ذلة وتعقد عليها يبقى إنهي الموقف وكأنه لم إيه. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. المسألة مش استذلال مسألة في إصلاح وفي تقوية ما هو إيه استذلال. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن إيه أطعنكم إذن أنت لك الظاهر من أمرها. اوعى تقول ده هي بتطعني كده انما قلبها مش وياي، وتدخل بقى في دوامة الغيب تقول له انت مالكش دعوة، المحكوم عليه في كل التصرفات ظاهر الأحداث، باطن الأحداث دي مالكش دعوة بها. ما دام أطعناكم يبقى ظاهر الحدث أن المسألة إيه؟ المسألة انتهت والنشوز ما عادش فيه يخاف ولا أي حاجة، فلا تبغوا عليهن إيه؟ سبيل. إن الله كان عليا إيه؟ لأن فلا تبغوا عليهن سبيلا إن أطعناكم، معناها أنك إن بغيت عليها سبيلا بعد أن أطاعتك يبقى المسألة عايزة منك تحكم ده ولا لا؟ تحكم قدرة مش تحكم سيطرة. نقول له لا، إن كنت قويا عليها فيجب أن تتنبه أن الذي أحلها لك بكلمة أقوى عليك منك عليها، ده تهديد. ومعنى التهديد ده من الله لنا إيه؟ قال دي صنعتي وأنا اللي خليتك تاخدها بكلمة، زوجني زوجتك، مش هي كده المسألة ولا إيه؟ فأنا مدام أنت ملكتها بكلمة مني يبقى أنت ما تتعلاش عليها، لأنني زي ما حميت حقك بحمي إيه؟ لأن ما فيش واحد منكم أولى بي من الآخر، لأن كنتوا الاثنين صنعتي وأنا عايز الأمور تستكن. إن الله كان عليا إيه؟ كبير. وإن خفتم، أول كان الخطاب للأزواج، الخطاب لحاجة تانية دلوقتي. وإن خفتم شقاق بين، برضو الشقاق ما وقعش، إنما خايفين للشقاق إيه؟ ما هو الشقاق؟ الشقاق المادة بتاعته من الشق، شق يعني أبعد شيء عن شيء، شقيت اللوح يعني بعدت دي عن إيه؟ إذن كلمة شقاق بينهما يدل على أنهما بالزواج إيه؟ التحما وصار شيئا واحدا. فأي شيء يبعد دي يبقى اسمه ايه؟ شقاق. التحم وصار شيئا واحدا، ما هي دي اللي قالها وقد أفضى بعضكم إلى ايه؟ إلى بعض، مش كده ولا لو أخذنا منكم ايه؟ ميثاقا غليظا. وبرضو قال في الآية الثانية ايه؟ هن ايه؟ لباس لكم إيه؟ وأنتم ايه؟ بقى هو لباس يعني هي مظروفة فيك وأنت مظروف فيها، وزي ما قلنا لباس يعني أنك أنت ساتر عليها وهي ساترة ايه؟ ساترة عليك. فاذا تعدى الامر منهم يجي ان خفتم شقاق بينهما، مين اللي يخاف؟ اهو ولي الامر ام القرابة القريبة من اولياء امرها وامره، يعني الناس اللي يهمهم المسألة دي. ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. اذا لا ندع المسائل الى ان يحدث الشقاق. الله، أكن الإسلام والقرآن بينبهني إلى أن كل ناس في محيط أسرة يجب أن يكونوا يقظين إلى الحالات النفسية التي تعتبر هذه الأسرة. يبقى إن كان أب إن كان أخ إن كان حد يبقى إيه؟ متتبع، ما يسيبش المسائل لحد ما إيه؟ بدليل أنه قال إن خفتم شقاق بينه، يعني الشقاق ما حدثش، ما تسيبش المسألة إلى أن إيه؟ إلى أن تحدث. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا، دي لولي الأمر العام، ده هذا إذا كان ولي الأمر عيونه يقظى إلى أنه هو يشرف على علاقات كل البيوت كده ولا لا؟ ودي أمر مش يعني ما هوش وارد، يبقى لازم اللي هيتأثر إيه؟ إن الكلام ده لمين؟ للبارزين من الأهل هنا ومن الأهل هناك، ليجعل كل قوم لهم وجاهة في الأسرة مثلا إن هم يلاحظوا إيه؟ الخط البياني بتاع الأسرة، يقول لك والله أنا شايفين كذا كذا كذا، والله إيه ناخد حكم من هنا وحكم من هنا ونشوف المسألة دي إيه اللي هتؤذن بعاصفة دي قبل ما تحصل العاصفة. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الله، يبقى المصلحة انتقلت من الزوجين إلى واحد من أهل الزوج وواحد من اهل الايه؟ دول لسه ما فيش بينهم وبين بعض حاجه، يجوز الزوجين بينهم وبين بعض ايه؟ اشياء، انما الحكم اللي جاي والحكم اللي جاي لسه ايه؟ صدرهم طاهر. وما دام حيروح على انه حكم قال لك ما دام حكم يبقوا هم يتفقوا على اللي يحصل، بحيث إذا رأي أنه لا صلاح إلا بأن يطلق يبقوا هم يطلعوا. لأن معنى حكم يعني إيه؟ الناس فهم أن حكم دي ناس يروحوا الصلح مع جبكوشي نفضل على الشقاق. لا، أنت هتختار حكم من هنا وأنا اختار حكم من هنا، واللي يقولوه يبقى إيه؟ يبقى لازم يمشي. بس الحق سبحانه وتعالى حرس هذه المسألة في الحكمين، قال إيه؟ إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. شوف بقى لما يكونوا حكم من أهلها وحكم من أهله، وبعدين يدخلهم تحت قضية إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يبقى إن ما وفقش الله بينهم يبقى كأنهم دخلوا بإيه؟ مش عايزين إصلاح، مش عايزين. يبقى كل واحد يخاف على نفسه بقى، يبقى يحاول إنه يعمل إيه؟ إنه يخلص. ليه؟ وإلا هتنتقل المسألة إلى فضيحة له، لأن الذي خلق الجميع الزوج والزوجة والحكم من أهل الزوج والحكم من أهل الزوجة قال كده إن يريد إصلاحا يوفق. يوم كل الاثنين رايحين تحت هذه القضية، ومدام رايحين تحت هذه القضية يقول لك الله ده احنا ما وفقناش بينهم هندي لنفسنا ايه؟ اننا ما ايه؟ اننا ما اردناش اصلاح. يقوم يعملوا ايه؟ يحاولهم انهم يصلحوا، لان الله حين يطلق قضية كونية كل واحد يسوس نفسه وحركته في دائرة هذه القضية. احنا قلنا زمان حين اطلق الله قضية عامة فقال ايه؟ وان جندنا لهم الايه؟ هو قال كده، وما دام هو قال كده فليحرص كل جندي على انه ايه؟ يكون جندي لله، لانه لنهزم حنقول له انت ما كنتش ايه؟ جندي لله. يخاف من دي ولا لا؟ اذا وضع القضية الكونية في اطار عقدي عشان يعمل ايه؟ يجند الانسان كل ملكاته في نجاح الايه؟ في نجاح المهمة. ان يريد اصلاحا يوفق الله ايه؟ شوف بقى قال لك اياك ان تغتر بحزم الحكمين وبذكاء الحكمين، دي اسباب، انما اياك ان تغتر بالاسباب، لان كل شيء من المسبب الاعلى. يوفق الله بينهما، مش ان يريد اصلاحا يوفقا بينهما، لا، يوفق الله بينهما. ان الله كان عليما ايه؟ ان الله كان عليما اي باحوال الزوج وباحوال الزوجه وباحوال الحكم من اهله وباحوال الايه؟ يبقى هم محوطين بايه؟ بعلم. فكل واحد يحرص تصرفه. ليه؟ لانه مسؤول عن كل حركه من الحركات التي تكتنف هذه القضيه، وربنا ايه؟ عليم وخبير. ايه الفرق بين عليم وخبير؟ العلم قد تاخذ علم الغير، انما الخبره يبقى بتاعت ذاتك. العلم ياخد علم مين؟ انما الخبره. وبعد ان تكلم الحق على ما سبق من الاحكام في الزواج وفي المحرمات وخدنا من مقابل منها المحللات، وتكلم عن من لا يستطيع طولا، وتكلم عن المال ولا نأكله بالباطل، وتكلم عن الحال بين الرجل والإيه؟ والمرأة، كل بعد ذلك لفتنا الحق إلى المنهج الأعلى. هذا المنهج الأعلى هو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني إياكم أن تدخلوا في قضية من هذه القضايا على غير طاعة الله في منهجه، لأن العبادة معناها إيه؟ هي طاعة العابد إيه؟ للمعبود. ما تاخدهاش على أنها بس اللي احنا بنقول عليه الإيه؟ العبادات دي اللي هي الصلاة والإيه؟ الصلاة والصوم والزكاة والحج، دي أركان الإسلام. واحنا قلنا ما دام دي الاركان والاسس اللي بني عليها الاسلام، يبقى الاسلام كمان غير الاركان ولا لا؟ لان ده الاسس اللي بني عليها مين؟ الاسلام. وهل الاسس اللي مبنى عليها البيت هي عين البيت؟ يبقى الاسلام حاجات كتيره ولا لا؟ فالذين يحاولون ان ياخذوا من المصطلح التصنيفي او المصطلح الفني في العلوم لما سموا العبادات اللي هي ايه الصلاة وما يتعلق بها والزكاة والايه والصوم والحج عملوها اسمها قسم الايه العبادة، ده اسم اصطلاحي، انما كل امر من الله عبادة. ولذلك الناس قال لك احنا نعبد الله ونقعد كده ولا نعملش اي حاجة زي ما بيقولوا كده، مفهوم ولا لا؟ نقول له لا، العبادة هي ايه؟ هي طاعة عابد لأمر معبوده، لكن فيه أشياء سموها باسم العبادة لأنها استدامة الولاء لمن نطيعه، إنما حنطيعه. ولذلك ضربنا مثل قلنا إيه؟ قلنا الحق سبحانه وتعالى قال في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، قال إيه؟ هذا أمر من الحق فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، كأنه أخرجهم من إيه؟ أخرجهم من بيع إلى الصلاة، ما أخرجهمش من فراغ، ما أخرجهمش. وقلنا أنه جاب البيع ليه؟ لأنه العملية اللي ربحها بيجي على طول، فلما تزرع زرع هتستنى إيه؟ كم شهر على ما تطلع، مش كده ولا لا؟ لكن البيع صفقته على طول، تربح دي تاخد ربحها على طول كده. وقلنا البيع بينتظم كل حركات الحياة، لأن معنى البيع إيه؟ وسيط بين منتج ومستهلك، مش هو كده؟ مش ده البيع؟ يبقى واخد كل، هتبيع إيه؟ هتبيع سلعة، السلعة جاية من إيه؟ من منتج، لمين؟ لمستهلك. المستهلك ده لما تشوفه هتلاقيه منتج، والمنتج برضه هيبقى مستهلك. اذا الانتاج والاستهلاك تبادل ولا لا؟ تبقى حركه الحياه كلها في ايه؟ كلمه البيع. طب وما هو شراء برضه، مش ما دام فيه بيع يبقى فيه شراء؟ ام قال لك لا، البائع دائما يحب ان يبيع، لكن المشتري لا، يمكن مش عايز يشتري، يقولك بركه يا جامع انا ما رحت لقيت الدكان مقفول. يبقى البيع دي هي العمليه الايه؟ ربح على طول كده على طول. فربنا بيقول سيبوه، سيبوا العمليه اللي ربحها على طول دي. وبعدين فاذا قضيت الصلاه انتشروا في الارض، يبقى ده امر ولا مش امر؟ يبقى نعصينا في الامر الاول اسعوا الى ذكر الله زيه تمام، نعص الامر في ايه؟ فانتشروا في الارض، يبقى دي كلها عباده ولا لا؟ تبقى حركه الحياه كلها عباده، ان كان ايه؟ صلاة عبادة، صوم عبادة. وبعد ذلك طب صلاة مش عايزة قوام حياة؟ مقومات حياة. هتصلي ازاي انت؟ لازم لك مقومات حياة. مقومات حياتك ايه؟ طعام وشراب. طب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، مش كده ولا لا؟ طب ما اللي هتعمل ايه يعني؟ الله. طب اذا حركة الحياة كلها سلسلة ايه؟ سلسلة عبادة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى اعبدوا الله ما لكم من اله ايه؟ هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم ان ايه؟ ان كنتوا تعمروه، مفهوم ولا لا؟ يبقى دي كلها عباده ولا لا؟ يبقى ما معنى العباده؟ اياك ان تظن ان العباده هي بس الايه؟ العباده التصنيفيه او التاليفيه اللي في الفقه، ولا قسم العبادات وقسم الايه؟ المعاملات لا، قل له لا، كله ايه؟ كله عبادة. بس الحركات الأخرى العبادة مش ظاهرة فيها قوي، لأنك أنت بتعمل لنفعك، بتعمل لإيه؟ لنفعك. إنما الصلاة بتاخد حتة من وقتك، مش كده؟ فسمينا دي العبادة الإيه؟ الصح، العبادة قلنا دي اللي اسمها الإيه؟ لأن العمليات التانية يعمل مثلها من لا يؤمن بإله، بيطلع في الحياة ولا لأ؟ ويسعى ويزرع ويقلع ويصنع وكل ده. ليه سموها العبادات؟ لان مثلها ما بيجيش من غير متدين، انما الاعمال التانية بتاعت عمارة الكون والمصلحة غير المتدين بيعملها ولا لا؟ فسموها باسم الايه؟ العبادة. ولكن كل امر لله نطيعه فيه اسمه ايه؟ عبادة. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بعد ما قال الكلام اللي فات دي كله رددنا إلى قضية أن الحظ دائما في كل تصرفاتنا أن نأتمر بأمر الله في منهجه وأن لا نشرك به شيئا. يعني إن كنت في أي حاجة اوعى تجعل الأسباب في ذهنك أمام المسبب الأعلى، كل حاجة اقصد فيها مين؟ اقصد فيها وجه الله. وبالوالدين إحسانا، شوف المنزلة بقى. ليه بقى؟ قال لك لأن الخطاب لمكلف والتكليف فرع الوجود، مش كده ولا ايه؟ والوجود الوالدان سبب فيه، هما السبب المباشر له. لكن إذا صعدت السبب والوالدين جم منين، من والدين، والوالدين جم منين، من والدين، لحد ما تروح لمين؟ ما تروح لربنا، تبقى انتهت المسألة إلى الواحد ولا لا؟ إلى الواحد. فجاب الإيه؟ لأن التكليف من المكلف للمكلف فرع الوجود، والوجود له سبب ظاهري، هذا السبب الظاهري هم مين؟ الوالدين. صحيح لما الوالدين وتسلسلهم كده هتروح لمين؟ هتروح لله. يبقى انت لما تيجي للسبب المباشر لايه؟ لوجودك، هتروح للسبب ايه؟ السبب الاعلى للايه؟ للوجود. السبب الاعلى للوجود قال اعبدني ولا تشرك بي شيئا. وبعدين الوالدين اللي هم السبب المظهري او السبب السببي ده، احسن ايه؟ بالوالدين ايه؟ احسانا. كلمة الاحسان تدل على المبالغة في العطاء الايه؟ اللي بنسميه احنا مقام الاحسان. مقام ايه؟ مقام الاحسان. وبالوالدين ايه؟ احسان. طيب، الحق سبحانه وتعالى حينما قرن الوالدين بعبادته انه اله واحد لا نشرك به شيئا، ما جابش سيرة هم على ديني ولا مش على ديني. قال لك ما في آية تانية، قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم. صحيح ما تطعهمش، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة، يعني احترم السبب المباشر في الوجود وإن كان مخالفا للسبب الأعلى في الوجود. مخالفا للسبب الأعلى في الإيه؟ في الوجود. بس انت صاحبهما في الدنيا معروفة. شوف كلمة معروف دي، المعروف يصنعه الإنسان في من يحبه وفي من لا يحبه. اوعى يكون قلبك متعلق بهم إن كانوا مشركين، لكن حتة صاحبهما في الدنيا معروف تبين أن المعروف يصنعه الإنسان مع من يحبه ومن لا إيه؟ يحبه. ولذلك قال صاحبهما في الدنيا، يعني شوف مصلحتهم في أمور الدنيا معروفا منك، والمعروف تصنعه في من تحب، وعلشان ايه؟ ما يوجدش تناقض او شبه تناقض او ظاهر تناقض بين هذه الآية وبين قول الحق سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم يودون من حد الله ولو كانوا آباءه. نقول له لا، ده الود عمل قلب والمعروف عمل جوارح. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. حلقة هذا اليوم عن تكريم الإنسان، كيف كرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني البشر، وكيف كرم أهله، وكيف كرم من حوله صلوات الله وسلامه عليه. التكريم والإكرام هما بمعنى واحد، والكريم هو اسم من أسماء المولى سبحانه وتعالى، والله جل وعلا كرم الإنسان، جعل له الشرف وجعل له الفضل. والله سبحانه وتعالى عندما كرم بني آدم جعل الإنسان متسلط على غيره من المخلوقات، وهذا من باب التكريم، وسخر له جميع المخلوقات الموجودة من حيوانات وغير ذلك، فسلط الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها وجعلها مسخرة له. وتكريم المولى سبحانه وتعالى تجلى في خلقه للإنسان في أحسن صورة وأحسن هيئة وأحلى لون وأحلى بشرة إلى آخر ما كرمه الله سبحانه وتعالى البشر جميعا. ونجمل ذلك ونقول أن التكريم له أنواع. هناك تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان، وهناك أيضا تكريم الإنسان لنفسه، وهناك أيضا تكريم الإنسان لبني الناس للإنسان الآخر. ودعونا في بداية هذه الحلقة المباركة أن نستقرئ ونستطلع آراء الناس في كيفية تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان، كيف كرم الله جل وعلا الإنسان في هذا الوجود. نستمع إلى ذلك.
2: كرم الله تعالى الإنسان أن جعل له عقل يميز به الحق من الباطل، وكرمه الله أن برسالات الرسل وبالدين الإسلامي، وجعل له التمكين في الأرض لكي يقيم عبادة الله.
3: كرم الله سبحانه وتعالى، هذا أهم شيء، العقل، وهي نعمة من الله عز وجل عند الإنسان. الذي لم يمنح بهذه النعمة فقد هذه النعمة.
4: الإنسان يتكرم بالعقل والتفكير، وإنه ربنا يعني خلى الإنسان يفكر إزاي. يعني يتكرم طبعا أنه اتفضل عن الحيوان بأن منحه العقل ومنحه التفكير
5: بالعقل. الصفاء سبحانه وتعالى بالعقل على بقية الكائنات. يعني
6: كرمنا الإنسان في يعني تكريم الإنسان هذا بالنسبة أنه جعل له كل شيء مسخر في الأرض وفي البحر، يعني وكرم الكرامة الخصوصية للإنسانية، ميزة العقل اللي ميزوا فيها عن جميع الكائنات الحية.
1: إجابات متعددة استمعنا إليها في كيفية تكريم الله للإنسان. طبعا تكريم الله سبحانه وتعالى تجلى في خلقه للإنسان على أحسن صورة، منحه العقل، منحه النطق، منحه التمييز. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تكريم الله سبحانه وتعالى أيضا متجلي في تسخير السماء والأرض له. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل هذه المخلوقات هي في خدمة الإنسان. وذلك في الحديث القدسي أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا، أي يوم القيامة؟ فيقول لا. فيقول له المولى سبحانه وتعالى: اليوم أنساك كما نسيتني. رواه الترمذي. تكريم الله سبحانه وتعالى أيضا تجلى في إرسال الرسل لبني البشر. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال عنه مولاه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تكريم الله أيضا تجلى في توفيق الله للعبد، في في حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد، وأيضا تكريم الله سبحانه وتعالى غير منقطع، فإنه يتجلى، ونسأل الله سبحانه وتعالى نجعله كذلك، يتجلى علينا في الآخرة عندما ندخل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. تكريم الإنسان لنفسه، هذا هو النوع الثاني من أنواع التكريم. كيف يكرم الإنسان نفسه؟ يكرم الإنسان نفسه بالعلم، يكرم الإنسان نفسه بالمعرفة، يزكي الإنسان نفسه بالعبادة، يزكي الإنسان نفسه بالطاعة. يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها. كيف يزكيها؟ يزكيها بما ذكرناه. نوع ثالث من أنواع التكريم هو تكريم الإنسان للإنسان، تكريم الإنسان لوالديه، تكريم الإنسان للمجتمع، تكريم الإنسان للمرأة، تكريم الإنسان للمسلم، تكريم الإنسان حتى لغير المسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، ويقول تعالى: لكم دينكم ولي دين، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا. إذن التكريم ليس هو لسبب عرقي أو هو لسبب ديني، إنما هو تكريم الإنسان لبني الإنسان جميعا. سيدنا أبو هريرة له أثر موقوف وجميل جدا، يقول فيه: المؤمن أكرم على الله من ملائكته، المؤمن أكرم على الله من ملائكته. وفي يوم من الأيام نظر سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى الكعبة المشرفة وقال: ما أعظمك، إلى الكعبة أو إلى البيت، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. الكعبة معظمة والبيت معظم، لكن المؤمن هو أعظم حرمة وأعظم أثر من الكعبة إذا أكرمه الإنسان الآخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمع في يوم، وهذا نوع من أنواع التكريم العملي، صلى الله عليه وآله وسلم استمع في ليلة من الليالي وفي يوم من الأيام إلى ندوة حوارية كاملة، نسمع جميعا هذه الندوة ونغوص في بعض جمالها وبعض معانيها. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. 11 امرأة و11 سيدة في ندوة حوارية، كل واحدة اتفقت مع البقية أن كل واحدة لا تكتم خبر من خبر زوجها أمام الأخرى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم استمع إلى هذه الندوة من خلال السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. لنسمع ماذا قالت الأولى. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. لا أريد أن أفسر كل ما دار، ولكن هذه الزوجة الأولى قالت بالمختصر أن زوجي هزيل، وزوجي قليل الخير، وزوجي إنسان رديء، تكلمت بما تعرفه عن زوجها. الثانية قالت: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. الثانية كانت متحفظة نوعا ما، فقالت بالمختصر المفيد أن زوجي كل ما فيه عيوب، ولذلك لا أريد أن أدخل في تفاصيل. الزوجة الثالثة قالت: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. يعني قالت بالمختصر أيضا أن زوجي إنسان طويل مذموم وبلا فائدة، مجرد ما أتكلم بكلمة قد يطلقني، ولذلك أنا يعني اختصار للشر لا أتكلم معه. الزوجة الرابعة قالت: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، لا مخافة ولا سآمة. يعني هذه قالت أن زوجي إنسان معتدل، ليل تهامة في الليل يكون الجو فيها معتدل، فقالت الحمد لله أن زوجي إنسان معتدل. الخامسة قالت: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت: زوجي طول حياته في البيت نائم، وعندما يخرج إلى الناس يكون متيقظ، لكن في داخل البيت بمجرد ما يدخل إلى البيت يكون إنسان نائم وكسلان. السادسة قالت: إن زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. يعني تقول أن زوجي يأكل وينام في البيت ولكن لا يهتم بأي أمر لا خاص ولا عام في داخل الدار. طبعا كل واحد منا لابد أن يفتش عن نفسه إذا كان فيه صفة من هذه الصفات التي ذكرناها جميعا. السابعة قالت: زوجي غياياء أو عياياء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. تقول: زوجي إنسان عاجز، دمه ثقيل، شجك أو فلك يعني إما أن يضرب وإما أن يكسر، أو جمع كل لك أو يضرب ويكسر، يعني جميعا يجمعها لزوجته، للزوجة السابعة. الزوجة الثامنة قالت: زوجي الريح، ريح زرنب والمس مس أرنب. تقول: زوجي الحمد لله، هذه يعني زوجها كان إنسان مناسب، فقالت: زوجي فيه كذا وكذا، يعني صاحب رائحة جميلة وسيرته عند الناس سيرة حسنة. التاسعة قالت: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. يعني أن زوجي كريم، كثير الأضياف، يأتوه الناس من كل. العاشرة قالت: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. الحمد لله أن زوجها مالك، ورضي الله عن مالك، ورحم الله عن الإمام مالك، وبارك الله في من اسمه مالك. هذه العاشرة تقول أن زوجي مالك، وكررت الاسم أي تصفه بأنه كان رجل طيب السريرة، كان رجل طيب السيرة. المرأة الحادية عشر، وهي لب القصيدة، وهي لب الحديث، وهي لب الأمر، تقول الحادية عشر: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط. أنا عندما أذكر هذه النصوص وهذه المفردات الإنسان قد لا يتحمل، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جلس واستمع إلى كل هذه القصة يتحملها من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أراد تكريم المرأة وأراد تكريم زوجته رضي الله تعالى عنها. تقول: فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتنقح، إلى آخره. يعني تقول أن زوجي هذا حلاني، جعل الأقراط في أذني، يعني أعطاني من الهدايا، وسمنني، جعل جسمي متينة، وعظمني وفرحني، كنت أعيش في أسرة فقيرة، ثم بعد ذلك جعلني أعيش في أهل صهيل، إلى آخره. تقول: وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط، كنت في بيت صغير مع أهل غنم، ثم بعد ذلك انتقلت إلى البيت الذي فيه خيول، يعني من كرم زوجها عليها أو لها. ثم بدأت بعد ذلك تصف أم زوجها، فتقول: أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح. تقول: أم زوجي بيتها وسيع وآنيتها كبيرة، وهي إنسانة نظيفة وفاضلة وكريمة. بعد ذلك تمادت وقالت: ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسلي شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. تمدح ولدها وتقول: ولدي مضجعه كمسلي شطبة، يعني ولد خفيف الجسم ويشبع من أقل حاجة، وبارك الله سبحانه وتعالى فيه. ثم بعد ذلك تقول: بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيد جارتها. تقول: بنت أبي زرع بنت سمينة، تمدحها وجميلة وعفيفة وأديبة، وتسمع الكلام، وكل من حولها يغتاظ من جمالها وحسنها، إلى آخره. ثم بعد ذلك تقول: جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع، يعني الجارية، حتى الجارية مدحتها. تقول: جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثا تبثيث، ولا تنفث ميراثنا تنفيث، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. يعني هذه الجارية التي كانت في بيتهم كانت كتومة وكانت أمينة ولا تخرب أي شيء في ذلك البيت. ثم بعد ذلك أرادت، بعد هذا المدح، أرادت أن تبين حقيقة زوجها، فتقول: خرج أبو زرع والأوطاب تمخط، يعني في موسم من مواسم مخض اللبن وفي وقت من أوقات الليل، خرج أبو زرع والأوطاب تمخط، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. بالمختصر، زوجها خرج في ذات ليلة، ولكن المؤسف أن عينه كانت طويلة، فلما وجد امرأة تلعب مع أولادها وظهر شيء من مفاتن جسمها ماذا فعل؟ تقول: فنكحت، تقول: فطلقني ونكحها. للأسف أن العين الطويلة أدت إلى أن يطلقها وإلى أن ينكح امرأة هي تلك المرأة التي شاهدها. تقول أم زرع: فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شرية وأخذ خطية، يعني مدحت الزوج الثاني الذي تزوجت، وأراح علي نعما ثرية، وكان كريما، وأعطاني من كل رائحة زوجة. ماذا فعل ذلك الزوج الثاني؟ قال لها: كلي أم زرع وميري أهلك، يعني أعطي أهلك. ثم بعد ذلك منصفة، مع أن الزوج الأول طلقها بسبب عينه الطويلة كما ذكرت، وتزوجت زوجا آخر، وتصف ذلك الزوج الثاني تقول أنه كان كريم وإلى آخره، لكن كانت منصفة حتى مع الأول، لعله الحب القديم كما يقولون. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطاني، أي الزوج الثاني، ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. يعني حتى الزوج الثاني ما أعطاني وما أكرمني، لكن لم يساوي ذلك الشيء ما فعله معي الزوج الأول. هذه السيدة عائشة تحكي الكلام وتوقف النص. السيدة عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحكاية وهذه الندوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعرفون كيف كان التكريم بالنسبة للسيدة عائشة منه صلى الله عليه وسلم؟ قال كلمة جميلة، قال لها: يا عائشة، كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلقك. يا عائشة، في بعض الروايات: أنا لك كأبي زرع لأم زرع لكن لن أطلقك يا عائشة. هذا التكريم منه صلى الله عليه وآله وسلم والسماع للسيدة عائشة من أجمل الأحاديث. طبعا هذا الحديث بما فيه من أسرار وأحكام وجمال. أحد كبار العلماء واسمه القاضي عياض بن موسى اليحصبي، صاحب كتاب الشفاء وصاحب الكتب المشهورة، له رسالة ولعله كتيب كبير اسمه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. هذا الحديث لم يلقى على العلماء إلقاء هكذا سريعا دون الغوص في تفاصيله، وأنا استأذنكم في أن أغوص في بعض تفاصيله، لأنه من الأحاديث المهمة جدا في مسألة معاشرة الأهل وتكريم الإنسان. التحدث بالملح، التحدث بطرف الحكايات مع الزوجة ومع الإنسان، لأن الإنسان إذا لم يستطع أن يكون في بيته مكرما لمن حوله في الدار، لن يستطيع أن يكرم الدائرة الأخرى وهي دائرة الجيران، ولن يستطيع أن يكرم أيضا الدائرة الكبرى وهي دائرة المدينة. ودائما ما نقول هذا الأمر: لا يمكن للإنسان أن يحب الله قبل أن يكون محب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يحسن محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يحب الناس. الناس محبتهم مهمة لأجل تعلم الدرجة الثانية ثم إلى الدرجة الأخرى المهمة وهي درجة محبة الله سبحانه وتعالى. السيدة عائشة روت هذا الحديث على نحو دقيق كما استمعتم، فحكت عن 11 امرأة ندوة حوارية كاملة جميلة، كل واحد اتفقت أن تصف زوجها بما تعرفه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمع هذا الاستماع الجميل، علق هذا التعليق الأجمل. دراسات وضعها العلماء والمختصون في مسألة هذا النص، هناك دراسة مهمة جدا استهدفت شرح واستنباط وتحليل هذا النص. اعتمدت هذه الدراسة على المضمون النفسي والمضمون الجنسي والمضمون التعليمي والمضمون الاجتماعي، اعتمدت على هذه المضامين الأربعة المهمة جدا بأسلوب تحليلي مهم. النتائج، لا أريد أن أغوص في الدراسة، لكن ما يهمنا الآن أن نعرف ما هي نتيجة دراسة هذا الحديث عند علماء الاجتماع المسلمين وعلماء النفس. أشارت هذه الدراسة إلى أن حديث أم زرع تضمن توجيهات عديدة جدا لتحسين مستوى المعيشة الزوجية. هذه نتيجة. نتيجة ثانية، حذرت هذه الدراسة، وأرجو أن يكون ذلك واضحا، من الإضرار بالنساء، ونفرت أشد التنفير من ضرب الزوجات شريكات الحياة. الضرب الذي يتبرع به الرجال أو بعض الرجال للنساء، هذه الدراسة وهذا النص بين أنه لا يمكن لرجل عاقل أن يضرب زوجته انتقاما أو يعني إيلاما لها. على ضوء هذه الدراسة أيضا بان ووضح تماما أن المرأة دائما تحب الزوج الكريم، تحب الزوج العطوف، تحب الزوج المتغافل عن دقائق الأمور، الذي لا ينتبه إلى كل صغيرة وكبيرة، ينتبه ولكن على الأقل لا يحاسب على كل صغيرة. وأيضا تحب المرأة الزوج الذي يتجاوز عن المشاكل، الزوج الذي يتجاوز عن المشاكل تحبه المرأة. وأيضا تحب الزوج الذي لا يسفه أقوالها، والزوج الذي يحترم أقوالها وفكرها، والذي لا يقلل من عقلها. وبينت أيضا هذه الدراسة أن الزوجة تحب الزوج الذي يستمع إليها استماعا إيجابيا، يعني يعطيها كله، يعطيها الأذن ويعطيها القلب ويعطيها الفكر. هذه الدراسة أوضحت هذا الأمر، وبينت أنها تستمتع بهذا الاستماع الإيجابي. فليست اللذة الجنسية هي في فراش الزوجية حقا للرجل وواجب على المرأة، بل هي حق وواجب للاثنين معا. وأوصت هذه الدراسة أيضا بأن يقوم أهل التربية بعمل دورات تدريبية للمتزوجين الجدد، لأجل تعليم المتزوجين الجدد مهارات الحياة السعيدة، وصولا إلى تكوين حياة سعيدة يسودها السلام. لا أريد أن أطيل أكثر في هذا الموضوع، يبحث عنه ويستفاد منه، ولكن أقول أن من فوائد تكريم الإنسان أن في التكريم قيمة عظمى تدفع المسلم للاعتزاز بدينه وبكرامته، وعدم التفريط في أي شيء، عدم التفريط في أي شيء يقدح في دينه أو يقدح في حياته. قناعة المسلم بتكريم الله سبحانه وتعالى تجعله يحافظ على أرواح الناس، تجعله يحافظ على ممتلكات الناس، لا يؤذيهم، لا يرهبهم، لا يخوفهم، لأنه مقتنع بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي كرم بني البشر. تكريم الإنسان يدفع المؤمن الحق إلى شكر الله سبحانه وتعالى، يدفع المؤمن الحق إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا من عرف إكرام المولى سبحانه وتعالى، إكرام المولى لنا بالجوارح، إكرام المولى لنا بالنعم، يعرف تمام المعرفة أنه لا بد أن يبتعد عن العصيان وعن المعاصي. وإذا غلبه الشيطان فعصى، وهذا قد يكون، فإنه يبادر فورا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. تكريم الخادم من الأمور المهمة كما أمر الإسلام. إذا كرمنا الخادم فإن ذلك كفيل بأن يقضي على الحقد ويقضي على الحسد من هؤلاء الخدم. وتكريم الإسلام للمرأة كما استمعتم أما وبنتا وزوجة تجعلها تشعر بقيمتها في المجتمع. وذلك يقول شاعر النيل حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وتكريم الإسلام والمسلمين جميعا لأهل الذمة من المعاهدين والمكاتبين يجعلهم يشعرون بعظمة الإسلام. نحن نعيش في بلداننا مع معاهدين ومع ذميين غير مسلمين، عندما أكرمهم أجعلهم يشعرون تماما بعظمة الإسلام وعظمة المسلمين. بل حتى تكريم المحارب الذي يحاربنا وإن كان كافرا، فإن في تكريمه حماية للبشرية من المجازر المحيطة بنا في كل مكان، المجازر التي حاطت بالمسلمين في البوسنة وفي غير ذلك. لو كان هناك تكريم للمحاربين وإن كانوا كفار لسلمنا من هذه الأمور، كل هذه الأمور. وتكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان يحتم عليه كما ذكرت أن يقوم بمقاومة الاحتلال، وأن يقوم بالمحافظة على أراضي الله سبحانه وتعالى. وتكريم الله للإنسان يفرض علينا تكريم ذي السلطان وتكريم ذي العلم وتكريم الشيخ الكبير. ومن يعرف ذلك يعرف أنه خلق من طين، وأنه سيرجع إلى طين وسيعود إلى رب العالمين. لا بد أنه سيكرم غيره وسيحترم غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المكرمين وأن يجعلنا وإياكم من المكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعين الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
7: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
8: القرآن الكريم، تلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل، من قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، آية رقم 51، إلى قوله تعالى من نفس السورة: ولكن كثيرا منهم فاسقون، آية رقم 81.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فعسى الله أن يأتي بالفتح.

فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم.

قول.

لهم السحت. لبئس ما كانوا

didn't

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: نائب الرئيس الأمريكي يقول أن تدفق النفط عبر مضيق هرمز عاد تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب. العثور على أستراليين كانا في عداد المفقودين على قيد الحياة، وفريق من الاختصاصيين الأستراليين يصل إلى نيبال اليوم. وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يطرح خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانه خلال 6 سنوات. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن تدفق النفط عبر مضيق هرمز عاد تقريبا إلى مستوياته السابقة للحرب، معتبرا أن قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية واستخدام المضيق كورقة ضغط تتراجع. وقال فانس أن حوالي 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز الأربعاء رغم استمرار الهجمات الإيرانية على السفن، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تزال الدولة الوحيدة القادرة على ضمان استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية، مستبعدا استئناف المحادثات مع إيران ما دامت الهجمات على الملاحة مستمرة. وردا على سؤال حول الاتهامات الإيرانية للجيش الأمريكي باستهداف حفل الزفاف في جنوب البلاد الثلاثاء الماضي مما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى، قال فانس أن الولايات المتحدة تحقق في الحادثة، لكنه شكك في صحة الرواية الإيرانية بشأن مسؤولية واشنطن عنها، قائلا أن وسائل الأعلام الرسمية الإيرانية لم تكن حتى الآن ناقلا موثوقا لما يحدث في هذا النزاع، معربا عن تشككه في الرواية التي قدمتها طهران.
2: I will say that the Iranian state media has not been a very good scribe about what's happened in the conflict thus far, so I'm extremely skeptical of this. What I can say with 100% confidence is that unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it because obviously we care. We want to know. And if we do make mistakes, again, this is a big difference between us and Iran. When our military makes mistakes, they learn from them to try to get better from them. So we're investigating it very fully.
1: من المقرر أن يصل في وقت لاحق اليوم فريق أسترالي للاستجابة للكوارث يضم 15 فردا إلى العاصمة النيبالية كاتماندو للمساعدة في عمليات البحث والأنقاذ عقب الفيضانات الكارثية التي ضربت المنطقة الحدودية بين نيبال والتيبت الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك في وقت تم فيه خفض عدد الأستراليين الذين ما زالوا في عداد المفقودين من 38 إلى 36 شخصا بعد التأكد من سلامة مواطنين أستراليين إضافيين. وتقول الحكومة النيبالية أن أكثر من 1200 شخص لقوا حتفهم، فيما لا يزال أكثر من 5000 آخرين في عداد المفقودين داخل نيبال. أما الحكومة الصينية فتؤكد مقتل 21 شخصا وفقدان أكثر من 500 آخرين في الجانب الصيني من المنطقة المتضررة. عقد وزراء الصحة في حكومات الولايات اجتماعا مع نظيرهم الفيدرالي مارك باتلر تصدرت جدول أعماله قضية الضغوط المتزايدة على قطاع رعاية المسنين في البلاد. وتظهر أرقام جديدة صادرة عن السلطات الصحية في الولايات والمقاطعات أن أكثر من 3600 مريض عالقون في المستشفيات العامة في مختلف أنحاء أستراليا بانتظار الحصول على أماكن في مرافق رعاية المسنين التي تمولها الحكومة الفيدرالية. وارتفع هذا العدد على المستوى الوطني من أكثر من 2700 مريض في منتصف عام 2025 إلى أكثر من 3600 مريض في منتصف العام الجاري. وقال باتلر أن وزراء الصحة في الولايات والمقاطعات يطالبون الحكومة الفيدرالية بتقديم المزيد من الدعم لمعالجة مشكلة اكتظاظ المرضى وشغل الأسرة في المستشفيات، وهي مشكلة تتفاقم في مختلف أنحاء البلاد بسبب الطلب غير المسبوق على هذه الخدمات.
3: With the aging of the baby boomers, there are more older Australians in Australia. There are more in aged care. There are more waiting for aged care. And it stands to reason there, unfortunately, are more in our hospital system as well. I mean, we're ploughing money into more support at home packages, doing what we can to support providers to build new facilities, but we're experiencing unprecedented demand for those services.
1: من جهته شدد وزير الصحة في حكومة نيو ساوث ويلز رايان بارك على أن النظام الصحي في الولاية لم يعد قادرا على الاستجابة للضغوط المتزايدة على قطاع رعاية المسنين.
4: State and territories expressed great concern and their ongoing concern about the large numbers of aged care patients stuck in our state's hospitals. This is putting an enormous strain on our state's hospital system. It's the equivalent here in New South Wales of two large Sydney hospitals every morning taken offline and unavailable for patients coming into our hospitals through ED or elective surgery.
1: سلطت جوائز يوريكا الأسترالية لهذا العام والتي منحت الليلة الماضية الضوء على الإسهامات الاستثنائية للمرأة في مجال العلوم في أستراليا، ومنحت 11 جائزة يوريكا لنساء أو لفرق يغلب عليها العنصر النسائي تقديرا لتميزهن في مجالات البحث والابتكار والقيادة والتواصل العلمي وتدريس العلوم في المعاهد التعليمية والجامعات والمدارس. وفازت الدكتورة جين تيلر بجائزة القائدة الصاعدة تقديرا لحملتها التي استمرت عقدا من الزمن وأسفرت عن حظر استخدام شركات التأمين على الحياة في أستراليا لنتائج الفحوصات الجينية عند تقييم طلبات التأمين، ما أزال عقبة كبيرة كانت تمنع بعض الأشخاص من الخضوع لفحوصات قد تنقذ حياتهم. وقالت الدكتورة تيلر لدى تقبلها لجائزتها أن الأثر الحقيقي لحملتها هو في إسهامه في إنقاذ الكثير من الأرواح.
5: Really the impact of this is that people can have genetic testing that might save their life that some people have chosen in the past not to have because they don't have to worry about discrimination. And what that means for science and for genetics and for public health is that this kind of testing will be able to be made available more broadly to the general population, and that's going to save a lot of lives. So thank you.
1: قالت أكبر المصارف الأسترالية أن النقص في المعروض السكني هو السبب الرئيسي وراء أزمة القدرة على شراء المنازل التي يواجهها المشترون لأول مرة في البلاد. واستمعت لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ بشأن الإسكان بين الأجيال إلى تأكيدات من المصارف الأربعة الكبرى التي أجمعت على ضرورة زيادة المعروض من المساكن لمعالجة أزمة السكن والقدرة على تحمل تكاليفه. وفي الوقت نفسه توقع مصرف الكومنولث أن تنخفض أسعار المنازل بما يصل إلى 9% خلال الأشهر المقبلة. من جهتها دعت عضوة مجلس الشيوخ عن حزب الخضر ورئيسة اللجنة باربرا بوكوك المصارف إلى توفير قروض عقارية منخفضة التكاليف للمشترين لأول مرة، إلى جانب مزيد من الشفافية بشأن الإيرادات التي تحققها البنوك الكبرى من كل قرض عقاري يتم إصداره. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي بحلول نهاية الشهر الجاري. كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أمس عن خطة تهدف إلى أفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وأبعادهم إلى الخارج. وقال بن غفير الذي فرضت عليه عدة دول من بينها أستراليا عقوبات أن الخطة تستهدف مغادرة 250 ألف شخص خلال العام الأول، يليهم حوالي 2 مليون شخص على مدى السنوات 6 التالية. ويعد التهجير القسري للمدنيين من الأراضي المحتلة جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف. إلا أن بن غفير أوضح أن حزبه سيتبنى هذا التوجه ضمن الحكومة بعد الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل، مدعيا أن هناك دولا مستعدة لاستقبال فلسطينيين من غزة مقابل مساعدات مالية وحوافز أخرى.
6: I'm telling you, I've sat in the most secret meetings. There are countries that inform the State of Israel that they are willing to do this in exchange for a budget, for money, for various things they requested from the State of Israel. But there are countries willing to do it.
1: وتأتي تصريحات بن غفير بعد يومين من قول وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، ولكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. في أخبار الرياضة، تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الثامنة عالميا إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب بفوزها السهل على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 6-3 و6-2 أمس. ولدى الرجال، ودع الكندي فيليكس أوجي إلياسم المصنف الثالث في البطولة في الدور الثاني بخسارته أمام الروسي كارين خاتشانوف بنتيجة 7-6 3-6 2-6 و2-6 في 3 ساعات و17 دقيقة. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أديلايد: ممطر 17 درجة، بريسبن مشمس 30، هوبارت ممطر 15، داروين ممطر 32، بيرث ممطر 19 درجة، ملبون غائم وعاصفة محتملة 19، سيدني مشمس مع رياح 31، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-431-8000.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
1: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
0: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
0: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
1: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد
0: وتصلبني على جذع،
1: ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك، فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. اللهم يا مقدر الأقدار، ويا نافذ القضاء، ويا قابل الريع، ويا مجيب الدعاء، أبدل ما كتب علينا من أيام محن وبلاء بأيام منن وعطاء، واجعل خاتمة ما بقي من أعمارنا خيرا ممن قضى منها، وقدر لنا من الأرزاق أوسعها، ومن العافية أكملها، ومن الذرية أصلحها، وأدخلنا والدينا ومن له حق علينا ومن نحبهم فيك الفردوس الأعلى من الجنة، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. في يوم كان أبو هريرة جالسا بجانب المسجد ومعه مجموعة من الصحابة، ومر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليهم وتغيرت ملامحه لوهلة بسيطة، ثم قال: إن فيكم لرجلا درسه في النار أعظم من أحد. فانصرف النبي، لكن كلماته عجزت أن تنصرف من أذهان هؤلاء الصحابة ومن أذهان كل مسلم المدينة. إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن واحدا منهم سيكون من أهل النار هو أخبار ليس كأي أخبار، ويا له من إخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقد حقت النار على أحدهم وليس أي أحد من عامة القوم أو من المشركين أو كافرين، بل صحابة عظام أحدا منهم في النار. ومرت السنين والأيام وهذه الكلمات لم تغب عن أذهان أحد، فمات كل هؤلاء الصحابة على خير والشهادة والإسلام، ولم يبق منهم إلا أبا هريرة ورجلا من بني حنيفة اسمه الرجال بن عنفوة. والرجال هو من الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني حنيفة فأسلموا، فلزم ابن عنفوة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم منه وحفظ القرآن والأحكام وجد في العبادة. يقول عبد الله بن عمر: كان ابن عنفوة من الخشوع ولزوم قراءة القرآن والخير شيء عجيب. وقال عنه أيضا: كان من أفضل الوفد عندنا، كان حافظا قواما صواما. وظل إخبار النبي عالقا برأس أبو هريرة رضي الله عنه، وكلما رأى الرجال بن عنفوة ومداومته على العبادة وزهده ظن أبو هريرة عن نفسه أنه هو الهالك، وأنه هو المقصود بحديث النبي، وأنه هو الذي سيكون درسه أثقل من أحد يوم القيامة، وأنه هو صاحب النبوءة. وأصابه الرعب والفزع، فلم يبق أحدا إلا ومات ما عدا هو والرجال، وكان الأخير زاهد عابد مؤمن، فمن سيكون بالنار غيره؟ واستمرت هذه الوساوس تسيطر عليه. فلما ظهر مسيلمة الكذاب في اليمامة وادعى النبوة واتبعه خلق من أهل اليمامة، بعث أبو بكر الصديق الرجال بن عنفوة لأهل اليمامة يدعوهم إلى الله، فالرجال كان من خيرة الناس وأتقاهم، فذهب ليثبتهم على الإسلام. فلما وصل إلى اليمامة التقاه مسيلمة الكذاب وأكرمه وأغراه بالمال والذهب، لكن الرجال رفض هذه الأمور رغم حاجته لها. ورأى مسيلمة أن الرجال قلبه سميل لو ضغط عليه أكثر، فقرر أن يعرض عليه نصف ملكه إذا خرج إلى الناس، وقال لهم إنه سمع محمدا يقول إن مسيلمة شريك له في النبوة. وهنا كانت بداية النهاية للرجال بن عنفوة. فلما رأى نعيم مسيلمة وكان هو من فقراء العرب ضعف ونسي إيمانه وصلاته وزهده، وخرج إلى الناس الذين كانوا يعرفون أنه من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من أكثر الناس عبادة وإيمان، فشهد كذبا أنه سمع النبي يقول عليه الصلاة والسلام إنه قد أشرك معه مسيلمة في النبوة. وبسبب كذبته هذه تبعه الآلاف في أقل من نصف يوم، فكانت فتنة الرجال أشد من فتنة مسيلمة نفسها. فبعث أبو بكر الصديق جيش لمحاربة مسيلمة بقيادة خالد بن الوليد،
فهزم المسلمون مسيلمة وجيشه ومات مسيلمة، ومات الرجال بن عنفوة على الشرك والكفر بعد أن كان ملازما للنبي مؤمنا بالله ورسوله. فلما وصل هذا الخبر إلى أبي هريرة سجد باكيا من الفرحة، وتحقق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدرك أنه نجا. الحكمة من ذلك أن لا تغتر بعبادتك وصلاتك وصيامك وزكاتك وصدقاتك ولا تمنن، وادع الله أن يثبتك ويختم لك بالخير، ولا تحقرن أحدا بذنبه، وادع الله أن يتوب عليه، ولا تزر الشماتة بأخيك المسلم فيعافيه الله ويبتليك، فأنت لا تعلم ماذا كتب في اللوح المحفوظ، والعبرة دائما بالخواتيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

قال البعض: الناس ثلاثة، رجل كالغذاء لا يستغنى عنه أبدا، ورجل كالدواء يحتاج إليه حينا بعد حين، ورجل كالداء لا يحتاج

إليه قط. وقال آخرون: الناس أربعة، واحد حلو كله فلا يشبع منه، وآخر مر كله فلا يؤكل منه، وآخر فيه حموضة فخذ من هذا قبل أن يأخذ منك، وآخر فيه ملوحة فخذ منه وقت الحاجة فقط. أما البعض الآخر فقال أن الناس ثلاثة: رجل تنتفع بصحبته، ورجل تقدر على أن تنفعه ولكن لا تنتفع منه، ورجل لا تقدر أن تنفعه وتتضرر به فاجتنبه. وقال البعض: مثل جملة الناس كمثل الشجر والنبات، منها ما له ظل وليس له ثمر، وهو مثل الذي ينتفع به في الدنيا دون الآخرة، فإن نفع الدنيا كالظل سريع الزوال، ومنها ما له ثمر وليس له ظل، وهو مثل الذي يصلح للآخرة دون الدنيا، ومنها ما له ثمر وظل وهو الذي ينتفع به في الدنيا والآخرة، ومنها ما ليس له ظل ولا ثمر وهو الذي لا ينتفع به في الدنيا ولا في الآخرة. ويقول الشاعر: الناس شتى، إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر، هذا له ثمر حلو مذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر. واعلم يا أخي أن الصحبة على ثلاثة أقسام: صحبة من هو فوقك يقتدي منك خدمته، وصحبة من هو دونك يقتدي منك الشفقة والرحمة، وصحبة من هو مثلك يقتدي منك الإيثار. يقول ذو النون المصري: لا تصحب مع الله إلا بالموافقة، ولا مع الخلق إلا بالمناصحة، ولا مع النفس إلا بالمخالفة، ولا مع الشيطان إلا بالعداوة. أخي المسلم، شروط الصديق: قالوا: ينبغي في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق، غير مبتدع، غير حريص على الدنيا. والأولى أن يكون عاقلا، والعقل رأس مال العبد وهو الأصل، والعاقل هو الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، فلا خير في صحبة الأحمق، فالأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك من حيث لا يدري. لذلك قال الشاعر: إني لآمن من عدو عاقل وأخاف خلا يعتريه جنون، فالعقل فن واحد وطريقه أدري فأرصد والجنون فنون. وقيل أيضا: مقاطعة الأحمق قربان إلى الله. وقال الثوري: النظر في وجه الأحمق خطيئة مكتوبة. أما الإمام علي كرم الله وجهه فقال: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ثانيا، على الصديق أن يكون حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم وصف حسن الخلق في كلمة قالها عندما سئل الموعظة فقال: لا تغضب. وقد قال البعض: حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى، فلا بد من حسن الخلق للصديق، ولا يكتفى أن يكون عاقلا. رب عاقل يدرك الأمور على ما هي عليه، ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن أطاع هواه لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه، فلا خير في صحبة ذلك الشخص. الإمام الجنيد يقول: لأن يصحبني فاسق حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيء الخلق. ثالثا، الصديق أخي المسلم يجب ألا يكون فاسقا، فالفاسق هو الخارج عن حدود الله. الفاسق المصر على الفسق لا فائدة في صحبته، لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة، ومن لا يخاف الله لا يوثق بصداقته. يقول تعالى في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. أخي المسلم، على الصديق ألا يكون مبتدعا، في صحبة المبتدع خطر سراية البدعة وتعدي شؤمها إليك، فالمبتدع مستحق للهجر والمقاطعة،
فكيف تؤثر صحبته؟ الفاروق رضي الله عنه يقول في الحث على طلب التدين في الصديق فيما رواه سعيد بن المسيب: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك بما يغلبك منه، واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين من القوم، ولا أمين إلا من خشى الله، فلا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. وخامسا أخي المسلم، على الصديق ألا يكون حريصا على الدنيا، فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع ومن حيث لا يدري صاحبه، فمجالسة الحريص على الدنيا تحرك الحرص ويشهيك في الدنيا، ومجالسة الزاهد تزهدك في الدنيا. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: أحيو الطاعات بمجالسة من يستحيا منه. وقد قال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين، رجل تتعلم منه شيئا في أمر دينك فينفعك، أو رجل تعلمه شيئا في أمر دينه فيقبل منك، والثالث فاهرب منه. وقد قال سهل بن عبد الله: اجتنب صحبة ثلاثة: الجبابرة الغافلين، والقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين. وقد قال بعض السلف الصالح في وصيته لابنه: لا تصحب من الناس إلا من إن اقترفت قرب منك، وإن استغنيت لم يطمع فيك، وإن علت مرتبته لم يرتفع عليك، وإذا تذللت إليه صانك، وإن اجتمعت معه زانك. وقال أبو مهران: أخرج من منزلي فأنا بين ثلاثة، إن لقيت من هو أعلم مني فهو يوم فائدتي أتعلم منه، وإن لقيت من هو مثلي فهو يوم مذاكرتي، وإن لقيت من هو دوني فهو يوم مثوبتي. يقول جعفر الصادق رضي الله عنه سليل النبوة: لا تصحب خمسة: الكذاب، الأحمق، البخيل، الجبان، والفاسق. فيا أخي المسلم، الإنسان في هذه الدنيا لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الخلائق، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، فلا غنى لمسلم عن أخيه المسلم. وقد قال الإمام علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: اللهم اغنني عن الناس، فقال له: ليس كذلك، فإنما الناس للناس، هلا قلت اللهم أغنني عن شرار الناس. فيا أخي المسلم، لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله، ولا تجلس إلا حيث تأمن من معصية الله، ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد منه يقينا.

0: Beloved listeners of the QK Radio, it is now time for the show, How to Deal with the Holy Quran, hosted by Haji Sayyid Kindil.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'afiru, wa na'udhu billahi min shururi anfusna wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdi Allahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, balagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma. وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم fulfilled the trust, conveyed the message, advised the ummah, fought and struggled in the path of Allah, and left us on a clear platform, as clear by night as it is by day. Anyone who goes away from the platform is doomed. نواصل إن شاء الله الحديث عن الملاحدة الباطنية. قال التفتزاني في شرحه: سميت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها بل لها معان باطنية لا يعرفها إلا المعلم، وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية. قال: وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظاهرها ومع ذلك فيها إشارات خفية